كنت فوات المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب أعدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب، مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي، وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلصوا المحبة ونستخلصوا الغفران ونتعلموا كيف نحبوا وكيف نغفروا للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم، يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي، توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجوم كملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي أعطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطيئة تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطيئة هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكران النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريقة الصح. إذا عندكم خوت المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع.
5: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
6: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، أن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: واكتب إلى ملاك كنيسة سارديس: هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة.
1: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا: هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
1: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية: هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله.
1: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
0: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح. والخامس،
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: وقعوني قوي. كان دايما احساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت اقف واطلب مساعدة ربنا عشان احسم الصراع اللي جوايا وابتدي اتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، أو يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن متعقلات عفيفات، يحسن العناية ببيوتهن مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا، وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا، فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنهم. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: بالتسبيح والحمد على راديو سم. مساء الخير لكل اللي بيتابعوا راديو سما، لكل اللي بيتابعوا قالوا عنه. احنا راديو سما معاكم النهارده وبرنامج قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. والنهارده هنتكلم عن ايه اللي قالوه تاني عن المسيح. كل مره بناخد حاجه بنتكلم فيها وبنقول قالوا عن المسيح كذا، ويا ترى اللي قالوه دوت حقيقه ولا مش حقيقه، ولا انصاف حقائق، ولا محتاجين ان احنا نصحح الافكار اللي اتقالت عن المسيح ولا ناكد عليها. النهارده في الحلقه بتاعتنا هيكون موضوعنا ان قالوا عنه ان هو بيفرض نفسه على الناس، يعني يا تقبلوني يا لو ما قبلتونيش هتروحوا النار، هتروحوا جهنم، مش هيبقى لكم حياه ابديه، فأنتوا مضطرين تقبلوني. لو ما قبلتونيش تحت التهديد هيكون حياتكم فيها مرار، وحياتكم مش هتكون فيها سلام، وحياتكم مش هيكون فيها راحة، فأنتوا مضطرين تقبلوني. فاتقال عنه الطريقة اللي جه بيها المسيح، جه بيفرض نفسه على الناس ومش بيديهم حرية الاختيار أو حرية الإرادة. هل اللي اتقال ده حقيقة ولا كذب ولا لف ودوران حوالين الحقيقة؟ بالظبط هو ايه؟ ده اللي هنحكي فيه النهارده في الحلقه مع ضيف الحلقه فادي كمال. ازيك يا فادي؟
1: اهلا يا ليدي، اخبارك ايه؟
0: بجد وحشني. يعني وحضرتي قوي. بجد وحشني انك انت يعني تطلع معايا كده ووحش الكاميرا والراديو وانك تكون معانا. يعني
1: وانا جدا انا بحب الراديو جدا وبحب اكون موجود، واتمنى انه النهارده يكون هو الموضوع شيق جدا.
0: أيوة.
1: أتمنى الناس برضو تشاركنا كده وتحكي معانا في شوية الأفكار اللي هنقولها في الموضوع.
0: الموضوع شيق وشائك، يعني شيق وشائك في نفس الوقت، وفي ممكن يكون في جزء منه حقيقة لكن في جزء منه افتراء، مش عارفين هياخدنا لفين الحقيقة. لكن هنحكي مع بعض أكتر وهنرجع لكتابنا المقدس، وانت هتكون بتساعدنا ان احنا نرجع للكتاب علشان نعرف الحقيقة فين. صحيح. من غير ما نكون بنقول احنا ليديا وفادي جايين نقول لكم ايماننا ايه، لا احنا مش جايين نقول لكم ايماننا ايه قد ما جايين نقول لكم كتابنا المقدس بيقول ايه عن الموضوع دوت. بس على ناحية بقى ان انت وحشت الراديو بجد، يعني يا فادي البرامج القديمة الكتيرة اللي انت كنت بتعملها في الراديو اللي كان اخرها غالبا الراجل الصح.
1: ايوه
0: صحيح.
1: صح.
0: يعني من البرامج الجميله جدا اللي الناس كتير اتاثرت بيها وفرقت معاها، والمواضيع بتاعتها فيها احتياج كبير جدا. فانت وحشت فعلا الراديو، صوتك في الراديو وارائك وافكارك ومواضيعك اللي بتطرحها مواضيع مهمه جدا. فيلا بقى بلعب في دماغك علشان ترجع لنا مش بحلقه، ترجع لنا ببرنامج كده ويكون يعني مفيد جدا لكل الناس والجمهور بتاع راديو سما. تعال ندخل في الموضوع شوية ونقول فكرة ان المسيح جه انا حاجي يتقبلوني وانا الوحيد اللي تقبلوني او لا. تعال ندخل بقى حتة وتقول لنا ايه رأيك.
1: هو انا عايز اقولك انه ده بعيد كل البعد عن الحقيقة، انه ربنا بيفرض نفسه ده بعيد. بس انا لو ربنا، يعني ده طبعا حاجة بعيدة، لو ربنا بياخد رأيي هقول له افرض نفسك. انا ساعات اقول لربنا في حاجات يا رب انت، انا لما بختارها لروحي ببوظ حياتي، فياريت تقود حياتي انت في الموضوع ده، لان انا مش عارف لوحدي، ومش عارف اختار، ومش عارف. وده فعلا اللي بيبقى قريب من ربنا بيبقى واثق في ربنا جدا لدرجة انه بيطلب الطلب ده من ربنا، يا رب خد لي انت القرار، يا رب ساعدني في اني افكر، ساعدني اني اختار. انا عايز اقولك بقى في قصة الرب يسوع وميلاد الرب يسوع، انت تعرفي ان هو حتى في تجسده في رحم العذراء مريم هو خد رأيها الأول إنه يبعت ملاك عشان يقول لها أنت ربنا اختارك موافقة ولا لأ. يعني لولا إنه مريم قالت هوذا أنا أمة الرب تصريح إنه أنا موافقة ليكن ليك قولك، لولا أن مريم قالت كده ما كانش هيحصل. يعني عايز أقولك إيه، إنه حتى الناس اللي استخدمهم والناس اللي هو ائتمنهم على فكرة التجسد عمل كده. يوسف لما مريم بتقول له أنا حصل معايا 1-2-3 وملاك ظهر لي وأنا حامل، على طول كرجل شرقي أصيل قال لك دي اشتغالة، وأراد علشان هو يعني حد محترم وكويس أراد تخليتها سرا، وانت بقى ربنا معاكي لو انت غلطتي لنفسك، لو ما غلطتيش لنفسك أنا مش لكن ربنا يحترم إرادته ويخليه يحلم حلمه وملاك يظهر له ويقول له صدق مريم، وبرضه لولا قراره الإرادي انه خلاص انا هكمل وهرجع وهعمل كده. فعايز اقول لك انه ابسط الامور ربنا كان بياخد موافقه الناس. في الإيمان هكذا، وهنتكلم في كل حاجة. يعني عايز أقول لك حتى في المعجزات السيد المسيح عملها، ما عملش ولا معجزة إلا بإرادة،
0: مش بإجبار الشخص المريض، يعني مش بيجبره إن أنا هشفيك يعني هشفيك.
1: يعني حتى الراجل الأعمى، أنا كنت دايما بسأل السؤال ده، الراجل الأعمى اللي جاله بيقول له أنت عايز مني إيه؟ فقال له يا سيد أن أبصر. ما هي واضحة واحد أعمى يجي لك، لكن لا أنا ما أعملش حاجة يعني إلا بطلب من الشخص. ودي الحاجة والروعة اللي ربنا هو مبدأ كده. عارفة يا ليديا أحيانا إيه، احنا بقى في الحياة وفي البيوت وكده، الست تقول جوزها مثلا يعني انا احب اسمع منك انك بتحبني، فهو لا يعني انت مش عارفة ان انا بحبك. لا ده احتياج. الروعة انه اللي خلق فينا هذا الاحتياج هو كمان بيتلذذ، مش هنقول بقى ربنا بيحتاج انه احنا نعظمه ونباركه ونشكره لكن ده مش احتياج عند ربنا، على قد ما بيتلذذ بهذا الامر. هو قال لذتي مع بني ادم، لما حد بيشكره، وقد ايه الكتاب المقدس علمنا عن الشكر وعلمنا عن الحمد وعلمنا عن التعظيم، احنا لما بنعمل كده ربنا هو بيتلذذ وهو خلقنا في علاقة معاه. فهو مش بيجبر حد على العبادة، مش بيجبر حد على العلاقة، مش بيجبر حد على الإيمان حتى بيه. نوح لما راح لنوح قال له يا نوح هيحصل 1-2-3
0: هيخص الطوفان، يعني
1: انت ايه رأيك تبني لنفسك فلك؟ انا عايز اقولك لو نوح ما كانش بنى لنفسه فلك خلاص كان الموضوع خلص. فلولا ارادة الانسان في اي قصة بقى، ابراهيم يا ابراهيم اخرج من ارضك ومن عشيرتك لان انا هدي لك ارض وهيبقى ليك نسل وهيبقى
0: لو ما خدش هو خطوة وبدأ يتحرك واخد العشيرة بتاعته واخد مراته وبدأ يتحرك، يبقى خلاص انت اللي ما سمعتش الكلام، يعني ده قرارك
1: بالظبط. فالله ليه ارادة، الله ليه ارادة، الله ليه دعوة، الله ليه قصد، الله ليه مشيئة في حياة كل واحد فينا، لكن لولا الانسان هو اللي بيوافق وبيقبل هذه الارادة وهذه المشيئة وهذا التدخل الالهي ربنا يعمل كده. حتى عايز اقول لك على حاجة، حتى يعني هو برضو قال لنا على شوية حاجات كده، زي مثلا ايه، اوصوني على عمل ايديا. يعني انا لو انا هاخدها في العلاقات العادية، انا مش محتاج اقول لبابا روح اشتغل عشان تصرف عليا، او مش محتاج ابني يقول لي يا بابا روح اشتغل عشان تصرف علي، انا بعمل كده اوتوماتيك. لكن العلاقه والروعه بتاعت العلاقه انه ربنا يشركني معاه في عمل ايديه واقول له يا رب ونصلي لاجل احتياجات بعض، يعني يا رب اشفي فلان، يا رب نجح فلان، يا رب خد بالك من فلان، ونروح نصلي لاجل المرضى ونروح نصلي لاجل بعض واحتياجات بعض. ربنا بيحركنا تجاه بعض، والصلاة والعلاقة دي بتبقى علاقة قوية جدا. فهو ربنا مش عايزني أروح أقول شوية كلام هو كتبه في كتاب أو اتكتب في كتاب، أو أعظم المصلين كتبوا صلوات منمقة في كتاب واروح أحفظ واحدة ولا اتنين واحدة صليها. ربنا عايز علاقة حقيقية. في قصة إبراهيم لما كان بعت الملاكين علشان يهلكوا سدوم وعمورة، اتقال جملة كده أنا لو من ربنا مش هقولها، يعني فاهم قصدي؟ لما قال إيه؟ أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما تخفي عن إبراهيم براحتك،
0: أنت ربنا هو إنسان في الآخر،
1: ما تخفي براحتك.
0: لا، قوة العلاقة اللي بينهم كانت واضحة قوي، أني أنا إبراهيم ده كأنه قريب ليا جدا، زي ما تقال عليه خليل الله، يعني كأنه صديق لله
1: بالزبط.
0: فده أنا ما أقدرش أخفي عليه لأنه قلبه معي، لأني بثق في فكره وقدسته وأراءه.
1: فكلمة يعني عارفة لما مدير ياخد قرار وانت تروحي تعاتبيه وتقولي له انت ما قلتليش ليه، يقولك ايه؟
0: انا مدير
1: انا حر،
0: انا صلاحياتي
1: انا اعمل اللي انا عايزه. فتخيلي ربنا بيدي الانسان صلاحيات اكبر بكتير من حجمه ومن ليه؟ علشان ربنا مش شايفنا باحجامنا، ربنا مش شايفنا زي ما احنا شايفين روحنا، ربنا مش شايفنا زي ما بنشوف بعض، ربنا مدينا أكبر من حجمنا بكتير جدا جدا جدا معاه. فلما يقول أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله، وربنا يجي في العبادة وفي العلاقة وفي في الشركة، يبقى عايز أنا أقرب لي وأطلب منه أنه يتدخل لحد، ولا أطلب منه أنه يتدخل في حياتي ويبقى في علاقة وشركة راحة جاية. دي حاجة أكبر بكتير جدا من أنه الإنسان يتعبد أو يبقى بيتعبد لله اللي هو غير محدود. فالإنسان المحدود اللي قد كده ليه علاقة مع الله الغير محدود خالق السماوات والأرض، يعني حاجة إحنا نشوف لا لا لا الموضوع، لكن الله هو
0: شايفها كبيرة وشايفها ده حاجة جميلة وهو عايز كده
1: بالزبط.
0: الله كمان عايز كده. تعالى نخرج لفاصل بس، وإحنا بنحكي برضو يا فادي بيتقال كالآتي، بيتقال المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني أنا الطريق الوحيد، أنا الحياة، أنا السكة، فلو أنت تبعتني هتبقى ليك حياة أبدية وهتعيش تمام، لو أنت ما تبعتنيش يبقى أنت ليك الهلاك. وكأني اتزنقنا في حتة أني مفيش طرق تانية غيره، فكده هو أجبرنا. نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على الإجابة دي.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من جديد وبرنامج قالوا عنه على راديو سما مع كل دي فرحان. والبرنامج كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. تابعونا وبعتولنا أسئلتكم، بعتولنا لو عندكم كمان حاجات نفسكم تكتبوها وتقولوها عن المسيح، نحب قوي نسمع رأيكم عنه ونسمع أسئلتكم عنه. برنامجنا بيتكلم كله عن المسيح ما بين الحقيقة والأكاذيب وأنصاف الحقائق. معايا النهاردة فادي كمال اللي وحشنا كتير على راديو سما، والنهاردة هو معنا وبنتكلم هل المسيح أكبر الناس وفرض نفسه على الناس؟ أنا يا بلاش، مفيش طرق تانية غيري. وده كان سؤالي الفادي قبل الفاصل يا فادي. كنت بقول لك هو قال بلسانه قولا واحدا أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، فيا تقبلني يا ما تقبلنيش، فلو قبلتني لك حياة أبدية، ما قبلتنيش ملكش. وآيات كتيرة يعني لما نرجع برضو لرسالة يوحنا ونقول إني وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله عن المسيح. طيب ولو عرفوك ليه حقهم حقيقة أبدية؟ ما عرفوكش ما لهمش حقيقة أبدية. ففي بعض الناس بتقول طب ليه يزنقنا المسيح في إني يا نقبله يا ويبقى لينا حقيقة أبدية ونمشي طريق معاه، يا إما ما نقبلهوش فيبقى حياتنا فكده هو فرض نفسه علينا. ده الكلام اللي بيتقال. يعني
2: هو ببساطة عايز أقولك إنه اللي ليه حياة أبدية هيقضي الأبدية كلها مع مين؟
1: مع المسيح نفسه.
2: فهو إذا هو رافض المسيح خلاص. وقبل كده كنت بتناقش مع حد فراح بقى فاجئني بسؤال بسرعة، فلي أمال ربنا بقى خالق الجهنم ليه؟ لما هو أنا ساعتها عجبني السؤال، يعني سؤال، بس لما فكرت شوية كده قلت له تصدق ربنا ما خلقش جهنم ليه نحنا للإنسان؟ ده خلق يعني عمل جهنم إنه ده العقاب الطبيعي لإبليس وكل اللي إبليس هيقودهم في الحتة دي. فهو ببساطة ربنا بيدينا طريقين، يعني كتير قوي في الكتاب المقدس يقول لك انت قدامك طريقين، طريق نهايته كذا وطريق تاني نهايته كذا. الطريق ده ليه سمات 1-2-3 والطريق ده ليه سمات 1-2-3 واللي انت عايزه يعني لحد اخر وقت. انا عايز اقول لك اللص اللي كان على الصليب جنب المسيح لحد ما اتصلب وخلاص بيلفظ انفاسه كان رايح فين؟
1: كان رايح جهنم
2: بالظبط. لولا وحتى التاني يعني هما اتنين، واحد قال له يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، واحد تاني قال له قعد يتهكم مع اللي تحت. يعني ايه الغباء ده؟ انت في اخر نفس يعني موت وانت ساكت، تماما. يعني حتى لو ما طلبتش الخلاص موت وانت ساكت. ايه بتتهكم على لو كنت انت ابن الله انزل من على الصليب خلص نفسك وايانا، يعني عارفة يعني حتى بيموت وهو متعجرف. لكن التاني بصراحة كان ذكي قال لك يا رب يعني اذكرني متى جئت في ملكوتك، معنى كده كده ايه الموضوع بايظ. فلو فعلا مسيح كده يا رب اذكرني، فقال له الحق الحق اقول لك ان النهارده انت من الناس الاوائل اللي هتخش مع الفردوس. فهو الموضوع بكل بساطه يعني لما بنيجي نقرا كده الشاب الغني مثلا، الشاب الغني أنا عايز أقولك إيه، لما راح للمسيح وقال له إيه، قال له أعمل إيه علشان أخد الحياة الأبدية؟ وده بقى كان الفكرة، أعمل إيه، أنا أقدر أعمل إيه. خدي بالك هو داخل بسؤال، وهو الشاب الغني هو معتمد على غناه وعلى ثراؤه، قول لي حاجة أعملها. زي ما ناس كتير بتفكر اني هلخبط واجي في الاخر اروح اعمل لي حاجة ولا ما يرشي ربنا بقرشين والدنيا
1: ادي عشور ادي صدقة اعمل اروح اصلي اصوم، المهم ان ايه الم دنيتي بشوية حاجات ترضي ربنا يعني.
2: بالظبط. فهو قال له ايه، قال له هو الموضوع مش انك تعمل، الموضوع انك تتخلى عن اللي هيخليك تعمل ايه بقى. يعني ايه هو يعني اكيد يعني ايه؟ قال له بص روح بيع كل اللي حيلتك، مش انت عايز تعمل حاجة، روح بيع كل اللي حيلتك ووزع على الفقراء وكده وتعالى ايه اتبعني. فالشاب الغني يقول كتاب مقدس في متى 19، فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. ليه؟
1: انه كان ذا اموال كثيرة.
2: عارفة انت اللي هو يسعبت عليه فلوسه، مش تك عايز تعمل،
1: هو بيحب فلوسه. يعني هو ممكن يكون عنده اموال كثيرة بس مش غالية عليه، بس هو بيحب فلوسه. بس اللي انت كنت بتقوله المسيح اداله الاختيار
2: بالظبط. فحتى لما الشاب مشي حزين ما قالوش خد بالك او مش عارف ايه، او قال له لا تعالى، او قال له طب بيع شويه وسيب شويه، هو براحتك. انت عايز ايه؟ انت جاي تسكن ضميرك؟ يعني انت عايز تتكل على فلوسك ولا عايز تتكل عليا؟ انا كأب يعني هتموتني بصراحة. يعني لو ابني جالي في يوم كده وقال لي أنا معايا فلوس فقول لي أديك كام يعني عشان تبقى مبسوط مثلا، مش هقول لك بقى أي حاجة تانية من الحاجات الكبيرة، أديك كام عشان تبقى مبسوط؟ لا أنا ما خلفتكش علشان تديني كام. أنا
1: مش هتشتري محبتي بفلوسك يا حبيبي،
2: بس
1: انا محبتي موجودة حتى لو انت معكش فلوس.
2: انا يكفيني تيجي لي واقعد معاك وتكبر قدامي وما تتجوز
1: في علاقة.
2: ويبقى في علاقة،
1: عندنا علاقة سوية بيننا وبين بعض.
2: يعني ليه الناس مثلا اللي ولادها كبروا وصعبان عليهم قوي من ابنه؟ لانه مش بيروح له، مش بيسأل عليه، هاجر وسابه. فالموضوع ده بيبقى كاسر قلبه اكتر بكتير من اي حاجة تاني. فهو الله كده، الله اللي حط جوانا مشاعر الأبوة وحط جوانا مشاعر الأمومة، هو صاحب المشاعر دي، هو السورس، هو الأصل. فهو الله هو عايز العلاقة، الله مش طالب عبيد، الله طالب أبناء. هو
1: مهمة دي قوي يا فادي. الجملة دي مهمة جدا، يعني معلش تكررها لنا تاني. الله مش طالب عبيد،
2: مش طالب عبيد، الله مش عايز عبيد. الله ما خلق الملائكة والملائكة أرواح خادمة وبتخدمه وبتسبحه وبتعظمه وبتمجده، والجزء اللي تبع الشيطان وسقط ده جزء يعني الكتاب المقدس بيقول ان التلت، لكن في تلتين الملائكة موجودين بيمجده ويعظمه ربنا. عايز اقول لك بقى تبان قوي في قصة الابن الضال. الراجل اللي كان يعني زي ما بيقولوا كده راجل من أعيان البلد وعنده غنى وعنده لما ابنه طلب الميراث وادهوله، عايز أسألك بقى سؤال، هو كان الأب ده مش كل يوم كان بيقف يبص على ابنه ويبص على الطريق؟ الكتاب المقدس يقول لنا على تصرف عجيب، ده الابن ده باعك، ده الابن ده حكم عليك بالموت، ده ليه؟ طب ما انت عندك 100 عبد، عندك ابن تاني، طب ما انت عندك وعندك وعندك، ليه كل يوم منتظر اللي ضل ده ولا اللي بعت ده ولا انا عايز ابني، انا الله طالب ابناء مش طالب عبيد. الله يعني حتى لما الكتاب المقدس يعلمنا انه الله رقانا من مرحلة العبودية، يعني احنا لما بنكلم ربنا مش بنكلم ربنا واحنا عبيد، لكن بنكلم ربنا واحنا ابناء. طب مين اللي علمنا ده؟ المسيح نفسه هو اللي علمنا. يعني في العهد القديم كله ما تلاقيش التعليم ده او اللفظ ده انه حد يستجري يقول لربنا يا ابي او يا ابانا، لكن المسيح يعلمنا انه انا الطريق اللي خليك من عبد الى ابن، أنا الطريق اللي هرقيك، أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة وأنا اللي هتعيش معايا الأبدية، فلو أنا مش مناسب بالنسبة لك بلاها، وكده كده النهاية أنت اللي مختار، لأن أنا موريك النهاية.
1: بوبا أشرف بيقول أو بتقول: ليديا وفادي مساء الخير، ربنا يبارك وجودكم، وأنا مع ليديا جدا يا فادي، ربنا يديك فكرة تباركنا بيها. ده علشان في المقدمة كنت بقول لك يلا ادينا فكرة لبرنامج جديد كده وتعالى بقى من تاني. لكن كمان هي بعتة بتقول أو بعت بيقول: ساعات بنسمع سؤال، هل من العدل أن يتحرم الناس الصالحة من الخلاص لمجرد عدم إيمانهم بي دي عايدة على المسيح؟ هل ده مش فرض؟ يعني بنلاقي ناس، عارف إيه يا فادي، بنلاقي ناس مؤدبين محترمين خيرين طيبين، مش بتوع إزعاج ولا شر ولا بيضايقوا حد، يعني حياتهم جميلة، بس هم ما عندهمش الإيمان بالمسيح. فأوقات بنقول جوانا
2: حرام،
1: طب ما دولت بالظبط خسارة، طب ما دولت معرفوش المسيح ومش أو سمعوا عنه لكن مش مؤمنين به، فكده يعني مش هيكون ليهم حياة أبدية. فالسؤال بتاع بوبا مهم جدا، إني هل ده كده دولت ذنبهم إن هم ناس صالحين وكويسين بس ما أمنوش بالمسيح كمخلص، ما أمنوش بي كإله؟ ممكن يكونوا مؤمنين بي كنبي أو مؤمنين بي كرسول أو مؤمنين بي كمعلم صالح، لكن مش مؤمنين بي الإيمان اللي احنا مؤمنين بي إن هو مخلص، فما لهمش حياة أبدية. هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا معاكم من بعد الفاصل. وكان سؤالي لفادي قبل الفاصل اللي أساسا سأله أو سألاه بوبا, وإني يعني المسيح كده كأنه بيقولي أنا يا بلاش. طب الناس الصالحة الكويسين المؤدبين الخيرين الكرمة اللي مش عاملين مشاكل في الحياة بس هم مش مؤمنين بالمسيح كالله ظاهر في الجسد, هم مش مؤمنين بالمسيح المخلص, هم مش مؤمنين بالمسيح اللي اتصلب ومات علشان العالم أجمع, هم مؤمنين بيه بشكل تاني كمعلم كنبي, دولت ليه نهايتهم تكون الهلاك؟ فدي هجاوب علينا.
2: هو بصي أقولك على حاجة, هو أي حد بيسأل السؤال ده أنا ببقى عايز أقوله هو أنت يعني عندك مشاعر أكتر من ربنا؟ هو أنت يعني حنين قوي على الناس ده, على الناس دي أكتر من ربنا؟ دي حاجة. بس تعال ناخدها بقى منطقية. الكتاب المقدس بيقول إنه الله لا يترك نفسه بلا شاهد, يعني تتعدد طرق إني أجيبك عشان تعرفني, تتعدد طرق الدعوة أو تتعدد طرق اللقاء أو تتعدد طرق
1: الأبواب اللي بتتفتح علشان أعرفك عليا أنت أنا مين وأنا سكتي إيه.
2: لكن الباب الواحد الوحيد للخلاص هو المسيح من خلال عمله على الصليب, ده الطريق الوحيد. لكن طرق انه احنا او الانسان يتعرف على الله, يعني في ناس تعرفت على ربنا من خلال ظروف صعبة, فالله بيستخدم الظروف الصعبة, الله بيتقابل مع ناس عن طريق احلام, الله بيستخدم الاحلام, الله بيتعامل, يعني في ناس ربنا
1: في عن طريق كلمته المقدسه بيقراها لقى ربنا كلمه وفتح له عينيه.
2: في ناس بتتعرف على ربنا من خلال الميديا, التلفزيون والساتلايت والسوشيال ميديا ومش عارف ايه, في ناس بتتعرف على ربنا كده يعني في حد كان بيحكي انه كنت سرحان وبتاع وجت في بالي حاجة. في حد كنت لسه بسمع يعني قصة انه في حد زمان وهو صغير واحد قال قدامه آية عن المسيح حتى هو مش فاكر الآية, فترسمت في باله صورة حلوة جدا عن المسيح لما كبر ودرس ومش عارف ايه, وكأنه يعني بيدور على الشخص اللي هو رسمه في باله من خلال آية. فتتعدد الطرق انه ربنا
1: للمعرفة.
2: يوجه نظرنا بالظبط كده, يوجه نظرنا ليه والمعرفة بيه, دي تتعدد الطرق. لكن في النهاية هو طريق واحد. ليه؟ لأنه لو أنا ابني قرب يتجوز وأنا حضرت له فرحه, ما هو الداعي إن هو يروح هو يحضر فرحه من أوله جديد؟ يا ابني أنا حضرت لك الفرح خلاص, حجزت كل حاجة وعملت كل حاجة وأحسن حاجة وأقيم حاجة عملتها لك ورتبتها لك وزبطت لك الدنيا. انتوا قولوا لنا, انتوا بقى تقولوا على هذا الابن ايه لو هو اللي لسه عايز يلف يحجز قاعة ويلف يحجز بتاع وبابا عمل له كل حاجة؟ دي حاجة. الحاجة التانية انه الله لما بيشوف حد كده الله بيروح لهذا الشخص. ولينا مثل قوي جدا في أعمال الرسل وإصحاح 10, المثل بتاع كرنيليوس. كرنيليوس بيقول كده, كان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية, وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته, يعني رجل كويس وتقي ومحافظ على تقوى العيلة والولاد وبتاع. ماشي, بيعمل ايه بقى؟ يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي الى الله في كل حين. هو بيقدس هذا الإله، لكن هو ما يعرفوش معرفة إيه شخصية، مش بي زي ما أنت قلتي ممكن يكون بيصلي وهو مش عارف بالضبط إنه الطريق الخلاص هو المسيح. فربنا ما سابوش، ربنا عمل إيه؟ ربنا رقم واحد خلاه يشوف رؤية في نحو الساعة 9 من النهار، يعني الساعة 3 بي ام بتوقيتنا، الساعة 9 من النهار، لأن بتبدأ من الساعة 6 دي ساعة رقم واحد، فتسعة ساعات يعني الساعة 3. فده شاف ملاك في الرؤية بيقول له يا كرنيليوس، فهو انتبه، ماذا يا سيد، أنت مين؟ قال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله. تمام؟
1: يعني ما راحتش هادر. يعني الله بيقدرها
2: بالزبط.
1: لكن كمل لنا،
2: ولكن مش الصلوات ولا الأعمال الحسنة اللي أنت بتعملها ولا التقواك هي اللي هتجيبك ليا. اللي يجيبك ليا حاجة واحدة بس، وهقولك مين اللي هيجي يعرفك علي. والآن ارسل إلى يافا رجل واستدعى سمعان الملقب بطرس. فأنت عايز تعرفني وبتحبني وبتاع، أنا هبعتك لحد تجيبه ويقعد يكلمك عني، والطريق الوحيد اللي هيوصلك ليا، ولما تؤمن بالطريق الوحيد اللي يوصلك ليا هتبقى صلواتك ودي وصلتك للطريق الصح، وصدقاتك وكل ده وصلوك للطريق الصح، مش ان هم اللي هيدخلوك،
1: مش هم نفسهم الطريق، لكن هم كانوا وسيلة تخليك تقرب عشان تعرفني انا بشكل شخصي.
2: بالظبط. حاجة تانية بقى، يعني قصة تانية، انا بنقول يعني في قصة حلوة ونهايتها حلوة، وانه يعني كرنيليوس ده امن بالمسيح، وكان بالمناسبة من اوائل الناس الغير يهود اللي يبقوا مؤمنين ويبقوا، حتى بطرس اندهش، يعني هل ينفع انه غير اليهود يبقوا مؤمنين بالمسيح ويبقى ليهم نفس الامتيازات اللي احنا اخدناها كيهود وبتاع؟ وكان كانت الطريق ده بقى الطريق انه الكنيسة ما تبقاش بس من اليهود، لكن توسع وتكبر تبقى.
1: وعشان كده احنا كمان دلوقتي مؤمنين بالمسيح، ورغم اني مش اصلنا اصل يهودي يعني.
2: بالظبط. فالقصة التانية بقى قصة السامريين، السيد المسيح وتلاميذه بعتهم اتنين اتنين، وكانوا راحوا لمدينة السامرة. فمدينة السامرة قبل السامرية بقى رفضوا، ف يعني التلاميذ يعني
1: احتدوا
2: او عايز اقول
1: يرفضوا،
2: عايز اقول كلمه اتحمقوا،
1: اتحمقوا للمسيح،
2: اتحمقوا للمسيح، يعني ازاي يعني اول لانفسهم، يعني ازاي يرفضونا وازاي يرفضوا الله، ازاي يرفضوا للمسيح. فقال له بص بقى يا رب، السامريين دول واحنا معانا معاهم مشاكل من زمان، وانت يعني عصرنا على نفسنا لمونه ورحنا علشان نقول لهم طريق الخلاص وهم رافضينه، فهم جابوا
1: ايه لنفسهم.
2: فأؤمر انه تنزل نار من السماء وتهلك السامريين لان هم رفضوك. فقال لهم انتوا مش عارفين انتوا من اي روح انتما. لا، انا ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس، المجيء الأولاني ده مش عشان أهلك، ومش عشان أحاسب، مش عشان أدين، مش عشان أجيب عقوبات، مش عشان اللي يرفضني،
1: أنا جيت عشان أخلص.
2: أنا جيت أخلص. في مجيء تاني بقى، هو المجيء بتاع الدينونة، بتاع الحساب. فمجيء الأولاني، فدايما في مقولة يقول كده، اللي مش هيقبل المسيح في مجيئه الأول، المسيح
1: مش هيقبله في مجيئه التاني،
2: او هيدينه في المجيء التاني. فاللي مش هيستمتع بالمسيح في المجيء الاول، مش هيستفاد بالمسيح في المجيء الاول، هيقف قدام المسيح في المجيء التاني. اللي هيستفاد بالمجيء الأول مش هيجي عليه المجيء التاني، لأن المجيء التاني ده الدينونة. فهو هتبقى يعني الكنيسة راحت السماء. فالفكرة كلها إنه الله مش بيفرض نفسه على حد، ومش بيقول إنه يعني أنا يعني يتقبلوني أنا بالذات. وبكل بساطة الخطية أو مشكلة الإنسان مع الخطية، والخطية لم يعالجها إلا مجيء المسيح وصلبه على الصليب وقيامته. فالإنسان قبل الصليب ياما حاول، ياما الإنسان حاول، ياما الإنسان حاول إن هو يعمل ويعمل ويعمل،
1: وما زال صدقني لغاية دلوقتي بيحاول. يعني أنا معاك جدا يا فادي إن في خطة الله الأزلية إن كان الله عارف إن الإنسان هيعمل كل المحاولات علشان يوصل لله، خاصة من بعد الخطية اللي عملها آدم وحواء وخرجوا من الجنة. فكده بقى الإنسان وارث للخطية، أراد أو لم يرد، بالإسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فخلاص إحنا كجنس بشري زي ما ورثنا من آدم الحاجات الكويسة، احنا ورثنا معاه السقوط والخطية. فإذا الله كان عارف منذ الأزل ان الإنسان رغم محاولاته مفيش حاجة هتعفي الإنسان من الخطية إلا الله نفسه المتجسد المسيح الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد اللي هيشيل عننا الخطية. فإذا كان هو عارف ده من الأزل ومحدد الزمان، في ملء الزمان أرسل الله ابنه، فلو هو محدد الزمان ومحدد الطريقة، أنا أجي أقول لا أنت كده زنقتني فرضت عليا الطريقة. هنخرج لفاصل وهنرجع تاني فادي تقول لنا برضو بعض الحاجات اللي بتثبت أني لا هو ما فرضش علينا سكة معينة، لكن كمان تقول لنا لما أسمع أن هو ما فرضش عليا النهاردة سكة معينة وأن عندي الحرية وعندي الإرادة لقبوله المفروض أعمل إيه. نخرج لفاصل ونرجع تاني.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من جديد. وقالوا عنه كل يوم اثنين على راديو سما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان وبنتكلم عن هل المسيح فرض نفسه على الناس، يتقبلني يتهلك، يا إما أنا الطريق، يا لو أخدت غير الطريق دوت اللي هو تمشي معايا وتؤمن بي يبقى أنت ملكش حياة أبدية. هل عمل كده؟ قبل الفاصل ومن أول الحلقة، وفادي كمال ضيف الحلقة النهاردة بيحكي لنا وبيقول لا، الله في سكته مع الإنسان لم يفرض عليه أبدا الاختيار، بل بالعكس هو اداله دايما حرية الاختيار. ادينا نماذج كتير قوي لحاجات في الكتاب المقدس. المسيح وهو على الأرض كان إزاي بيتعامل مع الناس، وبيدي أمثلة مختلفة بتقول إن هو بيقول لهم الحق فين، بيقول لهم الواقع إيه، بيقول لهم السكة إزاي، لكن في الآخر الاختيار يرجع ليا ويرجع ليك. يا فادي، وإحنا بنكمل في نفس الموضوع كنت بحكي معاك إن إزاي أبقى فهمة إنه هو مش عملية إجبار ولا بيسرق حريتي، لكن هو إداني حرية قبوله.
2: أنا عايز أقول لك في قصة كده معبرة، إنه واحد رسام من الفنانين يعني رسم المسيح ماسك مصباح في بستان كده مظلم ورايح يخبط على بيت قديم. الصورة اللي هي بقت مشهورة قوي وبقينا نشوفها في حتت كتير، ف راحوا له كانوا بيناقشوا في الصوره دي، فبيقول واحد من ضمن التعليقات انت ليه مش راسم اكره للباب،

0: تفتكر بحتة اللوك دي. ف يعني عجبتني الفكرة. لكن لما قالوا له انت ليه مش راسم أكرة ولا راسم حاجة من باب مبارا، قال لهم لأنه بصراحة دي مقصودة، يعني ده مش عيب ولا حاجة، لأنه الباب اللي بيعبر عن أنه دي حياتي وده أنا وده بيتي وبتاع، ربنا مش بيفتحه من برا، مش بيقتحم الباب، هو بيخبط ويستنى أنا اللي أفتح وأنا اللي أدخله بيتي وأنا اللي أدخله حياتي وأنا اللي أقبله.
1: فكرتني بآية جميلة قوي مكتوبة بتقول أنا زواقف على الباب وأقرأ، إن فتح أحد، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يعني أنا مش باجي أزق باب حياتك وأدخل غصب عنك، لأ ده أنا واقف بخبط على الباب، ولو سمعت صوت خبطي وفتحت الباب هدخل أتعشى معاك، يعني هقضي وقت، يعني هعمل علاقة، يعني هكون قريب ليك. فدي آية معبرة جدا إني مش بيقتحم الله، ما بيقتحمش حياتنا ولا بيجبرنا على قبوله.
0: بالضبط. عايز أشاركك بمقولة اتقالت انه الإيمان المسيحي مش طاعة عمياء، لكن هو استجابة حرة لدعوة حب. زي ما قلت لك، الله مش طالب عبيد، مش طالب ناس سمعا وطاعا في كل حاجة، عايز أبناء يغلطوا ويجولي ويصلح لهم وعدل لهم حياتهم واختار معاهم وعيش معاهم ويتشبهوا بيا ويطلعوا لي. عارفة التشبيه اللي يقول لك ابني طالع لي في كذا وكذا، ويبقى الأب فرحان ويقول ربنا عايز ولاده يطلعوا له في الأمانة وفي الرجاء وفي الحب. مقولة تانية بتقول الله يحترم حريتك لدرجة انه بيسمح ليك او يقبل انك ترفضه. فزي ما في ايات كتير قوي بتقول قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا. فربنا بيقول لنا دايما في طريقين، وانت ليك حرية من آدم. يعني تخيلي لما بنقعد نتكلم عن الجنة وعن الروعة اللي كان آدم فيها في الجنة، كنا نقول يا قد ايه ده آدم ده، يعني
1: يا بخته،
0: وغلط أعظم غلطة. هو ببساطة ربنا حطه في الروعة دي، بس حط معاه الاختيار.
1: تعرف يا فادي وانت بتتكلم انا بسأل نفسي، طب ليه الله حط الاختيار؟ يعني ما هو اللي خلقنا مكان من حقه، يعني اللي هو انت بتقوله ان هو بيفرض نفسه علينا، طب ما يفرض نفسه علينا، ما هو اللي خلقنا، واحنا بنؤمن ان المسيح هو الله. فاذا المسيح هو الله وهو اللي خلقنا، ما تفرض نفسك علينا، ما انت اللي خلقنا. يعني حتى لو وصلنا لفكرة انك هتفرض نفسك علينا، لكن وانا بفكر ليه الله ادينا حرية الاختيار وانت بتحكي، لقيت لان احنا على صورته، فما ينفعش نكون على صورته ومسيرين، ما ينفعش نكون على صورته وما عندناش حرية الاختيار، لأني الله حر الاختيار. فكان لازم لما يخلق الإنسان على صورته وشبهه يدي الإنسان حتة منه، الحتة اللي منه دي حتة أن في حرية إرادة.
0: وانت عارفة فكرتيني بقصة، كان في ملك مخلف ابن، والابن ده تمرد على أبوه وقرر أنه يسيب له المملكة ويمشي. فهو بعت له موكب كده وبتاع وانه عشان يجي. فلما رفض انه يرجع معاهم، فالمستشارين بتوعه يعني قالوا له طلع كتيبة وجنود ويروحوا يجيبوه بالعافية
1: غصب عنه.
0: فقال لهم لو جه هيجي بجسده، لكن قلبه
1: ما بقاش معايا، مش معايا،
0: فسيبوه براحته لكل الحرية. فالفكرة انه حتى لما في احنا ما يحصل حاجة، يعني انا بستعجب جدا جدا جدا بصراحة، معلش هتطرق لحتة بعيدة شوية، اللي يقولك ايه انا هطلب مراتي الغضبانة في بيت الطاعة، ما هو مش بالعافية
1: هتجيلك كجسد، لكن مش هتجيلك كقلب وروح.

0: او انت مبسوط ان هي تبقى موجوده معاك في البيت ومش قبلك ومش حباك
1: والله بيعمل كده برضو، ما بيقبلش او ما يبقاش مبسوط وراضي عن انسان مجبر على علاقه معاه او تحت ضغط او يعني خوفا من العقاب او ارضاء لله لحسن ينزل عليا مرض، ينزل عليا ازمه. اكيد الله مش عايز ده.
0: انت عارفه في ناس كتير قوي تبقى خايفه من الانفصال واللي مقعدها ورقه، يعني في ناس او واحد خايف يسيب الشغل ومجبر ان يروح الشغل علشان في حاجات هيخسرها لو مضى استقاله. الله مش كده. الله لو انت مش بتحبه وانت عايزه وانت وقعت زي ما بيقولوا كده في غرامه وقلبك طلبه بجد، مش هيخش حياتك ومش هيفرض عليك حاجة. فهو الموضوع بسيط جدا، ربنا أب جميل جدا جدا جدا وبيعرف يحتوي ولاده وبيعرف يحتوي اللي هيجيله وبيعرف يرقي من عبد إلى ابن وبيعرف يعمل كل ده. فإذا الموضوع ده نافع، هو ده الموضوع، يعني هو ده الطريق الوحيد. إذا نافع معاك أهلا وسهلا. والنهاردة ما تأجلش، النهاردة أقول له يا رب أنا خلاص أنا معاك، أنا عايز أدوق. يمكن الموضوع منطقيا مش مالي دماغي قوي، لكن جرب. يعني في مرة حد كان بيقول لربنا يعني أنا بصراحة مش مقتنع للآخر، فلو أنت كده أنت بقى اللي عارفة لما واحد يروح يتقدم لواحدة وتقول له يعني هنقعد شوية، هو كده أنت حقك أن أنت تقول لربنا يا رب أنا عايز أعرفك وعايز يبقى في علاقة وتحببني فيك. كل حد دلوقتي إحنا كأولاده بنقول له زيد إيماننا وعرفنا أكتر عليك.
1: شكرا يا فادي جدا على الحلقة الجميلة ديت، وهكمل على كلامك في آخر ثواني من الحلقة، وهقول لكل حد بيسمعنا وكل حد بيشوفنا النهاردة، المسيح ما فرضش نفسه على حد، لكن يا بختك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فيني.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي من هنا وهناك. موضوع الحلقه النهارده موضوع لطيف، يعني يمكن كلنا دخلنا في الحته دي، فخلينا نتكلم كده ونحكي عن القلب الناشف، القلب الحجر. قلبك بقى حجر، امتى القلب بينشف؟ ده هيكون موضوع الحلقة النهاردة بتاعتنا، هندردش فيه كتير وهنفضفض مع بعض كتير. تخيلوا كده، زمان كان في شخص لما حد يكلمه كلمة بيعيط، لما بيشوف موقف كده يعني حساس قوي تبص تلاقيه تأثر قوي، كل تفصيلة كانت بتفرق معاه، بيفرح بحاجات صغيرة قوي. بس النهاردة كده وبعد وقت طويل نفس الكلام بقى بيحصل، بس ما بيهزش فيه أي حاجة، بيشوف نفس الوجع كل يوم كأنه متعود. حد يبعد عادي، حد ضايقه وجرح وجه عليه عادي، حاجة فرحته قوي وجابوله مفاجأة وعملوله عيد ميلاده وبتاع عادي. فالسؤال هنا، هل الشخص ده بقى أقوى ولا قلبه بدأ ينشف؟ أي تغيير في حياتنا ما بنصحاش من النوم كده نلاقيه حصل فجأة، مش فجأة بصيت لقيتني ببحسش مثلا، مش فجأة ما بصيت لقيتني غير مبالي، مش فجأة. يعني كل حاجة بتحصل على مراحل وبتحصل على خطوات. ممكن تكون التجارب اللي مرينا بيها زي مثلا الخذلان، الانتظار الطويل، ان انا بكتم كل حاجة، ساعات الحاجات دي بتتراكم كده طبقة ورا طبقة لحد ما قلبنا بيقرر يحمي نفسه، فبيقرر ان هو يعمل جدار ناشف كده علشان يعني بيقولك كده أأمن كده أفضل. بس الفكرة بقى إن هو وهو بيقفل باب قلبه اتجاه المشاعر اللي موجودة جواه، هو بيكتشف إنه كمان بيقفل قلبه في وش الفرح. عشان كده النهاردة هنتكلم عن إمتى القلب بينشف. هل بيكون بسبب الناس ولا الظروف ولا التراكمات؟ هل القلب اللي نشف وتعب من النشفان ينفع يرجع بعد سنين؟ دلوقتي ينفع يرجع قلب رهيف كده وقلب يعني بيرجع تاني يتفاعل زي الأول؟ ترى لو رجعت 10 سنين لورا، ايه اختلاف قلبك النهاردة عن 10 سنين ورا؟ أحن، أقسى، اوصف لي قلبك من 10 سنين وقلبك نفسه دلوقتي، هي يعني ايه مواصفاته؟ يعني النهاردة هندردش مع بعض ونحكي كتير قوي. تعالوا كده نطلع فاصل عقبال ما الناس تصحصح وتبدأ تتكلم وتبدأ تدردش معايا، وإيه اللي بيخلي القلب ينشف لو رجعت كده 10 سنين ورا؟ اوصف لي قلبك زمان ودلوقتي. نانا بتصبح وبتقول صباح الخير والجمال، شكرا يا نانا يا جميلة، يلي كلك كده طيبة وكلك جمال. قلبي هونتي من القلوب اللي مش بتنشف. عارفة يعني ايه القلب الناشف؟ انا عارفة ان ممكن احيانا المصطلحات تبقى غريبة شوية. القلب الناشف يعني قلب ما بيتأثرش قوي باللي حواليه، قلب ناشف كده تحسينه في الحزن زي الفرح زي كل حاجة، هو نفس التعبير، هو نفس كل حاجة. فلو وصفنا قلبك من 10 سنين وقلبك دلوقتي، يا ترى ايه الفرق؟ وطبعا معانا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وتعالى نسمع وندردش مع بعض، هنشوف الشهر بيقول لنا آية، هيقول لنا سؤال، هيفتح معانا موضوع، فتعالوا نلعب لعبة الشهور. عارفين في شجرة كده وحدها كانت واقفة أكتر من 300 سنة في صحراء المغرب، كانت الشجرة دي معروفة قوي باسم شجرة التنيرينة، كانت أشهر شجرة منعزلة موجودة في الصحراء، يعني تقريبا مئات الكيلومترات حواليها وما فيش ولا شجرة واحدة، هي شجرة واقفة بطولها كده في نص الصحراء. كانوا الناس لما بيشوفوا الصحراء دي، الناس اللي بتسافر وبتشوف الشجرة دي، كانوا بيعتبروها ان هي علامة امل، علامة راحة ظريفة. تخيلوا شجر صحراء كبيرة قوي قوي قوي، وواقفة في نصها كده شجرة، ومش حواليها أي شجرة تانية، هي شجرة واقفة ومنعزلة لوحدها كده. الغريب بقى في الموضوع إن الشجرة دي لما قعدوا يبصوا عليها لقوا إن الشجرة دي واقفة بتقاوم عواصف، بتقاوم جفاف، بتقاوم برد شديد، بتقاوم حر لسنين طويلة قوي، لغاية سنة 1973 جت شاحنة كده كبيرة قوي، عربية كبيرة قوي، فخبطتها فالشجرة دي وقعت. فالناس استغربت قوي، يعني الشجرة واقفة لوحديها في الصحراء وبقالها يعني سنين كتيرة جدا واقفة بطولها، ومش حواليها أي شجرة، منعزلة لوحدها كده، وفي الآخر ما ماتتش من الجفاف ولا من الحرارة بتاعت الصحراء ولا من السنين الطويلة، لكن ضربة واحدة من عربية كبيرة خبطتها وقعتها بعد سنين كتير قوي من الصمود. وده الصراحة ليه علاقة قوي بموضوع الحلقة، لأنه في ناس كتير قوي بتبقى شايلة حاجات كتير قوي من زمان، تراكمات، خزلان، إحباطات، حاجات كتير قوي، وتيجي كلمة أو صدمة أو حاجة تبص تلاقي إيه الشخص ده وقع زي الشجرة كده، بيقول كفاية كفاية. طب ما انت عديت كتير، طب ما انت واقف بطولك كل السنين دي وما بتعملش حاجة، طب ما انت بتعدي، ليه المرة دي مش قادر تعدي؟ مش يمكن لانه الموقف الاخير ده كان الاكبر مثلا اللي ما خلهوش يعدي، لكن هو جه فوق تعب قديم قوي ومتراكم، فهو السبب في ده. فهل فعلا موضوع، عارفين المثل اللي بيقول القشة التي قسمت ظهر البعير، يا ترى بجد هو احنا بنوصل لمرحلة بنسيب نفسنا وقلبنا كده لغاية ما تيجي القشة التي قسمت ظهر البعير؟ تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقوة، وما تروحوش في اي حتة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كثيرون يتكلمون عن الله وقليلون منهم يعرفونه. ناس كتيرة قوي النهاردة بتتكلم عن الله وتتكلم بآيات وكمان بتحكم على الناس بالكتاب والآيات وتكفر ناس وتحكم بإيمان ناس، لكن قليلين جدا جدا منهم فعلا بيعرفوا الله وليهم علاقة حقيقية بيه. مش كفاية انك تعرف عن الله وتتكلم عنه، لكن المهم انك تكون عارفه معرفة حقيقية وعلى علاقة بيه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: ثروت في تعليقات الفيسبوك بتقول صباح الخير والبركة. صباح الفل عليك يا ثروت. يا جماعة النهاردة أجازة, فيعني كل الناس نايمة والناس مرتاحة كده في سريرها. في ناس في الشغل بس في ناس نايمة. أنا بقى ببص على الناس النايمة دي, خدوني جنبكم. نانا بتقول القلب ما ينشف فجأة عادة, لكنه أحيانا بيتعب من كتر ما بيحمل من ناس خيبة ظن مرة بعد مرة, وكثيرا من حالات الأخرى بيسبب القلب إنه بينشف. إيه الفرق بين قلبك دلوقتي وقلبك زمان يا نانا؟ احكي لي كده إيه الفرق بين قلبك دلوقتي. لو قلتلك وصفي لي قلبك دلوقتي وقلبك من 10 سنين. بعض المناطق في البحار والمحيطات اسمها المناطق الميتة. هي ما بقتش ميتة فجأة, هما لما قعدوا يتتبعوا كده وسموها الميت لقوها إنها في البداية بتكون طبيعية جدا, بيبقى فيه أسماك وكائنات بحرية ونباتات وكل حاجة. بعدين في شوية تلوث بيزيد, وبعدين شوية زيادة مواد عضوية في المية, بيحصل ما يسمى بنقص الأكسجين. نقص الأكسجين ده ما بيحصلش في يوم واحد ولا في أسبوع واحد, بيحصل تدريجيا. فالأسماك لما تحس إن البيئة مش مريحة بتبدأ تهاجر, دين بتبص تلاقي كائنات أخرى اختفت تماما وانقرضت, وبعدين تصبح سلالات بتتطور تبقى سلالات تانية. فبيقولوا بقى ان المنطقة في الوقت ده بتبقى غير قادرة على دعم الحياة, وتقريبا يعني لما قعدوا يدوروا لقوا انه في 400 منطقة حوالين العالم تعرف باسم المناطق الميتة. الفكرة بقى انه المناطق الميتة دي ما ماتتش لما المية خلصت, يعني هي ستيل بحر ومكان فيه مية ومع ذلك اسمه ميت. لقوا انه هو مات بسبب انه فقد الاكسجين حتة. ومن هنا لو بصينا كده على موضوع الحلقة بتاعتنا هنقول برضو ان قلبنا ما بينشفش عشان هو فقد المشاعر مرة واحدة. ما هو دايما يقولك القلب الناشف ده قلب ما بيحسش, قلب ما عندوش مشاعر, بس هو فقد حاجة زي الأكسجين كده. ما البحر فقد الأكسجين فالكائنات اللي فيه ماتت, فهو فقد حاجة خلته مش عارف يعيش زي الأول, خلته ابتدى يفقد الثقة, يفقد الأمان, يفقد التقدير, يفقد الاحتواء. فمع كل الخيبات اللي بيمر بيها ومع كل الحاجات المكتومة جواه بيبدأ الأكسجين يقل كده زي البحر. فتلاقيه من يوم ليوم كده الناس يقولوا له جرى إيه؟ انت اتغيرت كده ليه؟ انت بقيت عامل كده ليه؟ بس هو الحقيقة هو ما اتغيرش فجأة, هو مر مجموعة حاجات والأكسجين ابتدى ايه يقل حبة حبة كده. طيب خلينا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء لا الأول أو بهاء بيقول صباح الخير, القلب لو نشف نظرية نطريه. ايه ده نطري القلب لو نشف نطري؟ طب خلينا قبل ما نطري نعرف هو بينشف ليه. ليه القلب بينشف يا ترى؟ بهاء لو قلت لك اوصف قلبك من 10 سنين وقلبك دلوقتي, قول لي الفرق من 10 سنين لدلوقتي. ولو هنطري القلب ده اللي انت بتتكلم فيه بنطريه زي, وايه اللي بيخلي القلب ينشف اصلا؟ كل ده بنتكلم فيه. وما تنسوش لعبه الشهور, قول شهر ميلادك وتعالى نشوف بيقول لك ايه. وكمان بيقول انا قلبي كان طيب بيور لكن قتلوا الغدارين. مش ماشي مع السجع دي بقى يا بهاء, ما انت دايما بتديني جمل مسجوع ليه كده. في انا قلبي كان طيب بيور لكن ايه بقى, لكن ايه نحط ايه؟ هو قتلوا الغدارين. مين الغدارين اللي قتلوا وعملوا فيه ايه؟ احكي لي فضفض كده واحكي لي قلبك ايه اللي حصل له من زمان لدلوقتي, يعني ايه التغييرات اللي حصلت لقلبك. وايه عايدة بقالك كتير يا عايدة مش بتدخلي لعل المانع خير, وحشتيني قوي قوي قوي قوي. وبتقول صباح الخير والبركة يا فينا. صباح الفل عليك يا عايدة, يومك مليان بالبركة والنعمة كده دايما والطاقة. وايه اجازة النهاردة ولا في الشغل؟ احكيلي. اجازه ولا نايمه زي كده وانتي قاعده؟ وشهر واحد يلا بينا يا عايده نشوف شهر واحد بيقول ايه. احكي لي كده، قولي لي لو قلت لك وصفي لي قلبك من 10 سنين ومن دلوقتي ايه اللي هيكون حاصل. الشهر بتاعك بيقول لك ايه اكتر حاجه وجعتك ولسه فاكراها، ايه اكتر حاجه وجعاكي ولسه فاكراها. الوجع ده بقى ممكن يجي من ايه؟ من اصحاب، من اهل، من حاجات كتيره قوي. فايه الحاجه اللي لا لما بتعايده كده بتفكر فيها تقول لا انا مش قادره اتخطاها، انا مش قادره انساها. وكلمه من ربنا ليكي النهارده بتقول انا هو ماحي ذنوبك لاجل نفسي، ومش كل حاجه وجعتك لازم تفضلي شايلها. والنهارده هنتكلم عن الموضوع ده. في شويه حاجات كده بتنشفنا لما نفضل شايلينها وماشيين بيها. فالنهارده هنتكلم عن فكره انه مش كل حاجه بتوجعنا محتاجين ان احنا نمشي بيها. طيب لسه مكملين وبنتكلم، وكل واحد يقول لي كده لو بص على قلبه من 10 سنين ودلوقتي. تعالوا كده نشوف الاختلافات. ان انا بتقول اوصف قلبي من 10 سنين ثقتي بجميع الناس قريبا أو بعيدا، لكن الآن يصبح أكثر حذرا في الثقة من الآخرين. أنت عارفة أنه الحذر من أكبر علامات النضوج. يعني إحنا زمان قبل الأول في العشر سنين الأولانيين دي كنا فعلا ما بنحذرش قوي، كنا يمكن بندي لأي حد الثقة بتاعته، لكن بعد كده مع الوقت بنكتشف أنه الحذر من علامات النضوج. وانك لما تحذري الشخص اللي قدامك او تتعاملي بحدود الى ان يظهر بتكتشفي انه انا كده صح، انا كده مش غلط خالص. تعالوا نكمل التعليقات. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع ويبارك خدمة راديو سما وبرنامج صباح سما ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس دوما ليكي وحشة كل يوم وكل تيم الراديو. وانت كمان يا حاتم ليك وحشة كبيرة قوي قوي، وشكرا دايما على كلامك الحلو. بسمة شهر 10 هتجاوبي يا بسمة ولا هتسيبيني زي كل مرة؟ تعرفي السؤال وتعرفي الكلمة وتسيبيني. طيب شهر 10 بيقولك ايه اكتر حاجة نفسك ترجعيها تبقى زي زمان؟ ايه اكتر حاجة نفسك ترجعيها وتبقى زي زمان؟ كلمة ربنا النهاردة او الكلمة ليكي النهاردة بتقول اعوضكم عن السنين اللي اكلها الجراد. ربنا بيعرف يعوض اكتر مما تتخيلي، ربنا بيعرف يعوض اكتر مما تتخيلي. قولي لي يا بسمة كده ايه الحاجات اللي نفسك ترجعيها من زمان؟ حاجة كده نفسك ترجعيها وتقولي يا لو نبقى زي زمان ده هيبقى حلو قوي. طيب تعالوا كده نكمل. وحاتم بيصلي معانا وبيقول أيها الآب السماوي الأزلي ارحمنا وارحم العالم كله أمين، نأتيك اليوم بمخاوفنا بهمومنا، أنت تعلم ما في قلوبنا، نحبك نثق بيك ونحتاجك، نسألك أن تكون معنا وتبقى معنا، ساعدنا خلال هذه الأوقات العصيبة، اجعلنا نأتي إليك في ضيقنا وحزننا، دعنا نرفع نظرنا عن مخاوفنا وظروفنا ونتوكل عليك. أيها الرب يسوع علمنا أن نناجيك في نناجيك، فأنت أقرب إلينا مما نتصور. ادر عقولنا لنفهم تدبيرك وأحكامك في حياة كل منا أمين، وندرك أنك دائما تختار الأفضل لنا، وإن وراء كل تجربة حكمة، وإنه بعد كل ألم وصبر هناك رجاء وفرح مهما كان. أحكامك يا رب مهما كانت أحكامك يا رب، شكرا ليك، لك المجد الآن وكل الأوان وإلى الأبد آمين آمين. مرسي بجد بجد يا حاتم على كلامك الجميل وعلى صلواتك اللي دايما بتسند وتدعم. وعايز شهر 8، يلا بينا نشوف شهر 8 بيقول إيه. بس كل واحد طلع له سؤال يجاوب. بتحكي ولا بتكتم؟ السؤال ليك، بتحكي ولا بتكتم؟ والآية ليك النهاردة ألقي على الرب همك فهو يعولك. ربنا يقدر يشيل اللي انت مش قادر تشيله. ربنا يقدر يشيل اللي انت مش قادر تشيله. قولي كده يا حاتم، انت من الشخصيات اللي بتحكي وتفضفض ولا بتكتم؟ انت عارف انه الكتمان بيكون النتيجة الطبيعية لينا شفان القلب، وده معروف قوي. طول ما انت بتكتم، طول ما بتساعد قلبك انه ينشف، ولما قلبك ينشف هيحصل اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقة النهاردة. ونانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيقول ايه. شهر 4 كلام النهاردة حلو قوي على فكرة. هل سمحتي حد كان صعب تسامحيه؟ السؤال ده اجابته مهمة قوي يا نانا. هل في حياتك حد اذاكي كان صعب تسامحيه وسامحتي، ولا لسه ما حصلش انك سامحتي؟ والآية ليك النهاردة، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، والتسامح بيحرر قلبك قبل ما يحرر غيرك. التسامح بيحرر قلبك قبل ما يحرر غيرك. دي الرسالة الخاصة بيك. هل سامحتي حد يا نانا كان صعب، او انت كنت متخيلة انه انا صعب اسامحه؟ قوليلي كده وشاركيني. تعالوا نشوف بقيه التعليقات. اتمنى ان انا ما عديش حاجه خالص. بسمه عجبتك يا بسمه، طب جاوبي على السؤال بقى، جاوبي على السؤال يا بسمه، ايه الحاجه اللي نفسك ترجعيها من زمان؟ مجدي، صباح الفل عليك يا استاذ، عامل ايه؟ دايما يقولي صباح الخير يا استاذه، صباح الفل عليك يا احسن استاذ. قولي كده يا مجدي، قلبك ناشف ولا قلبك لين؟ احكي لي عن قلبك من 10 سنين وقلبك دلوقتي، ايه الاخبار؟ وامين 10، إيه انت عايزه شهر 10 يعني ولا ايه؟ مش فاهمه، مش انا قلت لك ولا ايه؟ احنا قلنا يا بسمه. قولي لي تاني، مش فاهمه يعني ايه امين 10. طيب كمان بيس بيقول صباح الخير، صباح الفل، صباح الفل عليك يا بيس، عامل ايه؟ انا اتعرفت عليك الحلقة اللي فاتت وانبسطت قوي، انت من السودان مش كده؟ صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة. قولي كده لو سألتك قلبك من 10 سنين زي دلوقتي، ولا دلوقتي نشف اكتر، ولا زمان كان ناشف ودلوقتي بقى لين اكتر؟ احكي لي كده ايه اللي ممكن ينشف القلب ويخليه ما بيتأثرش قوي باللي حواليه، يعني نقدر نقول جزء منه لا مبالاة، وهنتكلم عن ده برضو في الحلقة النهاردة. شكرا على كل الإيموجيز بتاعتك دي. تعالوا كده شهر ليا، شهر 12، حاضر يلا بينا نشوف شهر 12 ليا بيقول ايه. شهر 12 بيقول محتاج ايه عشان قلبك يرتاح. اقول لكم بصراحة يعني محتاج ايه عشان قلبك يرتاح، محتاجة يعني اعيش لوحدي شوية. انا الضغوطات الكتير بتخلي قلبي متوتر شوية، فانا محتاج اخد عزلة عشان ابدأ ارجع كده للهدوء. عشان عارفة لما تبقي قاعدة في موقف اتوبيسات وعندك الاتوبيسات اللي بينادي هو رايح فين، واللي عمال يزمر، واللي عمال يجري عشان يلحق الاوتوبيس، احداث كتير قوي قوي، فانت بتبص تلاقي نفسك انا تعبت، انا توترت من الزحمه دي. فمحتاج ايه علشان قلبك يرتاح؟ محتاج انا اعزل شويه، اخد خلوه في مكان بعيد واقفل موبايلي الصراحه يعني. والكلمه ليا النهارده بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الصراحة محتاجها قوي فعلا، يعني محتاجة أخد كل الحاجات كده وأروح عند ربنا. وبيقول الروح الحقيقية مش في الهروب لكن في حضنه. وأنا بقولك عايز، ما أنا عايزة أروح علشان بس أسمع صوته في هدوء أكتر. ده شهر 12 ليا أهو، أديني قلتلك كل حاجة، أنت مش بتجاوبي بس أنا بجاوب. جاوبي بقى بسمع على الأسئلة اللي طلعت لك. طيب تعالوا كده نكمل ونشوف التعليقات ونشوف موضوع الحلقة النهاردة. شهر 11 يلا بينا يا مجدي نشوف شهر 11. بسمة بتقول جود نايت، خلاص هتروحي تنامي عقبالي كده. عايزة أقول جود نايت أنا كمان. شهر 11 يلا بينا يا مجدي نشوف شهر 11 بيقولك إيه. لو قلبك هيكتب رسالة دلوقتي هيقول إيه؟ لو قلبك هيكتب رسالة دلوقتي هتقول فيها إيه يا مجدي؟ هتقول قلبك يعني هيفضفض ويقول إيه؟ قول لي كده. دي السؤال الخاص ليك النهاردة. تعال بقى نشوف إيه الكلمة بتاعتك النهاردة بتاع اخلق فيا يا الله قلبا نقيا. اخلق فيا قلبا نقيا يا الله. الله حلو قوي ان احنا نصلي دايما ونقول له يا رب جدد قلبي، اخلق فيا قلب نقي، اخلق فيا قلب يشعر يحس مش عنده لا مبالاه. والكلمه ليك النهارده مهما تعب القلب ربنا قادر يجدده، مهما تعب القلب ربنا قادر يجدده. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. عجباني قوي، عجباني قوي ان احنا نبدا اليوم النهارده ونقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. طيب دي كانت الكلمه ليك النهارده. انا بحاول ابعتلك بس مش عارفه الصراحه. بس تعالوا كده نكمل ونشوف. عايده بتقول في ناس شاطره قوي تخلي قلبها ينشف وتموته كمان، هو ده ميزه ولا عيب؟ ميزه ولا عيب يا عايده؟ انه انا اقول انه في حد يا بخت اللي قادر انه ينشف قلبه، هي دي دلوقتي ميزه. بهاء بيقول انا من 10 سنين يعني كان عندي 8 سنين يا روحي يعني كنت طفل، ولكن مش اي طفل، طفل همه كله القراءه والكتابه وممارسه هواياته. ايه ده انت طفل من نوع خاص. انا وانا طفله كان كل همي ان انا اخرج واتفسح والعب، وما كانش عندي اي اهداف ساميه نهائي، كانت كل اهدافي ملهاش حاجه يعني. وكان عندي مشاكل منذ الصغر، ولكن كانت طفولتي مرتبطة بالكنيسة، ألحان وإبتي ودراسة كتاب. ما أقدرش حياتي ما تغيرتش كتير في الماضي، التغيير في الملامح فقط، وللعلم طريقة التفكير ما تغيرتش، ولو تغيرت بطريقة تكاد تكون معدومة. بس ده خطر يا بهاء، ده خطر قوي. يعني أنت من 10 سنين طريقة تفكيرك ما تغيرتش عن دلوقتي، ده خطر. انت عارف ان احنا طريقة تفكيرنا بتتغير كل سنة؟ انت عارف ان احنا عقلنا بيكرر قرارات جديدة، وانه هيغير دماغه او هيغير الطريقة اللي بيفكر بيها كل سنة تقريبا؟ فانت ازاي مش مدرك ان انت زي من 10 سنين، وخاصة ان انت بتقول من 10 سنين كان عندك 8 سنين يعني كنت طفل، ازاي بتقول انه نفس طريقة التفكير بالظبط؟ ممكن احييك لو قلتلي انه نفس طريقة البساطة، نفس طريقة الفرحة، نفس طريقة الحب، نفس طريقة الثقة، نفس طريقة النظرة البسيطة للحياة، لكن نفس التفكير اشك. يبقى انت ما فهمتش سؤالي قوي. تعال نرجع مع بعض السؤال وافتكر كده. وي بيس بيقول صباح الخير يا أستاذة، صباح السعادة. أنا بحب كلمة يا أستاذة منكم قوي على فكرة بجد. خلتوني أحبها. في الأول كنت بستغربها كده، أقول أستاذة إيه أستاذة دي، وبعدين لقيت لا إيه دي جميلة وظريفة وحلوة يعني. وحاتم بيقول في حسكيان وأهبكم قلبا جديدا وأضع في داخلكم روحا جديدا وأنتزع من لحمكم القلب الحجر، ودي كنت هقولها من ضمن الآيات اللي محضراها، وأعطيكم عوضا عنه قلب لحم. آمين. صح، لأنه القلب الحجر ده الكتاب اتكلم عنه كتير قوي، القلب الناشف. ويمكن نشفان القلب انا واخده من الايه دي تحديدا، اللي هو انا هاخد منكم القلب الحجر وهعطيكم بداله قلب لحم، عشان احنا الحياه بتحجر قلوبنا بتنشفها. فيمكن موضوع الحلقه اصلا كل الايه اللي ودي كانت الايه بتاعت اليوم يعني، وكنت بصراحه هتكلم عنهم، نفسي اعملها لك بين الايه دي علشان الايه دي بالنسبه لي مهمه قوي. واهبكم قلبا جديدا واضع في داخلكم روحا جديدا وانتزع من لحمكم قلب الحجر واعطيكم عوضا عنه قلب لحم. امين. النهارده بنتكلم عن شفان القلب، بنتكلم عن القلب اللي بقى حجر. ايه اللي بيحجر قلوبنا؟ ايه اللي بينشفها؟ ايه اللي بيخلينا ما بقيناش زي زمان؟ هقول لكم علامات خطيره قوي تعرف بيها ان قلبك ناشف. خليكم معايا بجد. الحلقة دي حلوة جدا وهتفرق قوي، هتفرق قوي في خطوات جاية. يا ترى لو بصيت على قلبك من 10 سنين، يا ترى قلبك شكله كان ايه وبقى عامل ازاي؟ مجدي بيقول قلبي من زمان ناشف من معاملة اهالينا، لان هم بيعرفوش يعني ايه حنية، والمعاملة في الشغل ما تنفعش تبقى حنينة. ايه رأيكم في الكلام ده يا جماعة؟ قلبي من زمان ناشف. تعرفين لما سألت ناس كتير قوي، وانا يمكن حد منهم، احنا نشفنا قلبنا ونشفنا قلبنا بسرعة قوي، بس هل القلب الناشف ده هو قلب صحي؟ هنعرف ده بقى في الحلقة. هل القلب الناشف ده هو قلب بيعرف يتعامل مع الأمور على حسب كل حالة، ولا النشفان بقى مسيطر على كل الحالات؟ وبيث بيقول أمين، نشكر الله القدير. طب أنت اسمك الحقيقي بيث ولا ده اسم شهرة؟ قولي كده. أنا بتقول نعم، سمحت حد كان صعب سامحه، لأن الرب قال فإن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم، يغفر لكم أبوكم السماوي زلتكم. جدعة إنك تسامحي حد، ده شفاء لنفسك قبل ما يكون أي حد تاني. كتير قوي بيقول أسامح ليه؟ لا حضرتك لازم تسامح عشان نفسك أنت، عشان سبب من نشفان القلب إن إحنا مش بنعرف نسامح. فلما ما بعرفش أسامح بعرف أقسي قلبي، فبندخل في حتة القلب الحجري ده. بهاء بيقول منذ القدم كنت مشغول أني ما زعلش حد مني، ولغاية الآن منذ القدم وأنا أتعامل مع الجميع بلطف، ولغاية الآن منذ القدم وأنا أميل للقليل في ولكن في حدود الأدب ومراعاة شعور الآخرين، وأنا أحاول على قدر الإمكان أن أكون الأنجح، وفعلا كل ما أعمل حاجة أنجح فيها منذ القدم، وأنا محاط بعناية إلهية فظيعة، وحظي قليل في الحياة، ولكن بفهم إنها الصالح ليا بعيد عن مرار الطفح. يعني باستثناء إنه في شوية كلمات حلوة لايقة مع بعض، أنت عارف برضو الحتة دي بحبها فيك قوي، بس ما تقولش على نفسك إن أنت حظك قليل. ممكن مش حاجة اسمها حد حظه قليل خالص يا جماعة، احنا اللي بنوهم نفسنا. وانا قلت الكلام ده في حلقة عملتها مرتين عن الحظ القليل ده، لانه الكلمة دي انا بتوترني. يعني ايه حظك قليل؟ مفيش حد حظه قليل خالص يا جماعة. ما هو لو حظه قليل يبقى معنى كده انه ربنا ما بياخدش باله من اللي بيحصل، معنى كده انه ربنا غير عادل، اداك انت حظ قليل وادى الحظ بتاعك لحد تاني فبقى حظه كتير. لا، هي الفكرة كلها أنا على قد ما عندي إيمان وثقة إني اللي جاي حلو، على قد ما أنا هشوف الحلو فعلا. لكن من ضمن الحاجات اللي بتخليني ما أعرفش أشوف الحلو هي جملة حظي قليل دي. بجد كل حد بيقول لنفسه أنا حظي قليل، ثق وتأكد أن أنت صعب تشوف الحلو بالكامل، ثق وتأكد أنه هيجي لك على قد ما أنت بتقول. أنت بإيمانك بيقولك أنت حظك قليل، فاللي هتاخده من الدنيا وحظله. لكن قول يا رب أنا واثق أن كل شيء معايا صالح لأن أنت صالح، أنا واثق يا رب أنه كل أمورك حلوة ليا، أنا واثق يا رب أنه اللي جاي دايما معاك أحسن، أنا مش حظي قليل ولا حاجة، إنما أنا واثق أن أنت هترتب لي كل حاجة جاية في حياتي أحسن حاجة ليا. يعني كل الكلام اللي أنت قلته تحفة، ان انت قلبك لسه حنين، قلبك لسه طيب، لسه بيقدم اعذار، لسه بيتعامل بلطافة، لسه بيحس، لسه بيشعر. فكل ده بس ده مش معناه ان طريقة تفكيرك هي من 10 سنين. كلمة حظ قليل دي كلمة مش من 10 سنين كانت هتبقى موجودة، او كانت بتتقالك وانت طفل صغير انت حظك قليل، فعشان كده انت ادركتها بدماغك. إننا بتقول إن المشاعر لا تختفي، أو إن القلب أصبح قاسيا، إن المشاعر لا تختفي أو إن القلب أصبح قاسيا بشكل دائم في كثير من الحالات، يكون ذلك رد فعلا دفاعيا مؤقتا، ويمكن أن يتغير مع الوقت أو موجود علاقات آمنة صحية. تعرف إحنا مشكلتنا إيه؟ إن إحنا لما قلبنا ينشف ضد الحاجات الوحشة، يعني مثلا أصحابي طول الوقت أو عيلتي بتعاملني وحش في البيت، طول الوقت بيتريقوا عليا، طول الوقت مش حاسين بقيمتي، طول الوقت بينتقدوني، كل ما اعمل حاجه حلوه وابقى فرحان واروح البيت الاقيهم بيقللوا منها. مع الوقت قررت انه انا اعلم قلبي انه ولا يفرق لك الكلام ده ولا كلامهم يفرق معاك، سيبهم يقولوا اللي هم عايزينه. وبقيت انشف قلبي واسد وداني عن كل حاجه بيقولوها. تعرفين مشكلة في ايه؟ ان انا زي ما بسد عن الهم وبسد عن الالم، انا بسد كمان عن الفرح. يعني هتلاقيهم لما بيقولوا كلمة حلوة انا ما بعرفش اسمعها، هتلاقيهم لما بيشكروا لما بيحضنوا لما ما بعرفش احس بيها، لاني لما سديت الباب انا سديته عن كل حاجة، عن الفرح وعن الحزن والالم. ودي اكبر مشكلة في نشفان القلب، ودي اللي احنا هنتكلم فيها وهجيب لكم حقائق من الحياة بتثبت الكلام ده. بسمة بتقول أنا هجاوبك على السؤال ده من جوه قلبي قبل ما نام، نفسي أرجع شهر 9 ومش فارق معايا خالص اللي خسرته اللي كسبته دلوقتي، مش فارق معايا شهر 9 يقف وتقف الساعة والزمن عليه. بس الزمن والساعة عمرها ما تقف على حاجة، وشهر 9 عمره ما هيرجع تاني، ومش هينفع الساعة تقف على شهر 9. شفت الكلام الواقعي المدمر؟ بدمر لكل حاجة في مقتل، بس أنا شخص واقعي، مش ناشف بس واقعي يعني. بس هو الفكرة كلها أنه بعد ما شهر 9 عمل حاجة محورية في حياتك وغير حاجة معينة، قدرتي تتعاملي إزاي مع الحاجة دي؟ قدرتي تفهميها إزاي؟ قدرتي تقبليها إزاي؟ قدرتي تبقى بتشكل إيه في قلبك؟ مش المهم انه شهر 9 كان في حدث مهم وانا ما كانش نفسي ده يرجع، المهم انه انا بعد شهر 9 اتعاملت ازاي. مجدي بيقول سامحت عشان ربنا بيسامح، وانا لو ما سامحتش احس ان في نقطه واقفه في حياتي، ساعتها مش هعرف اصلي وربنا يقول بيقول احبه اعدائكم. طب كويس ان انت عندك فكره ان انت تسامح. سليم صباحك انت يا سليم، بجد انت بقالك كتير قوي مش بتدخل، انت هجرت المجره هجرت الكوكب، طب رحت فين؟ بيقول صباح النواشف، صباح الخير للهادين، صباح الخير لمن يراعون اختلاف الطباع، صباح الوردة عزيزتي الغالية تريفينا، لو سمحت لو هتكتب تريفينا تبقى تحط ليه قبل الفيه، معلش. لكل مستمع ومتابع لراديو سما، اليوم قلبي من أيقظ المنبه ليقطع مسافات العربية بلدا بلدا، ليتمنى لكم صباحا سعيدا كيف لا، واليوم أشرقت لنا الشمس مرتين هذه وتلك. دول عمرك بجد يا سليم، يعني كلامك حلو كده، وفاكر انت كان في قلبك اسود، كان في فيلم ابيض واسود بيقول ايه، كلامك طيب بيلمس القلب ويقول كلام يفك حاجه كده، كان فيلم حلو قوي. ونانا شهر 12، انا قلت شهر 12 يا نانا، قلت شهر 12 بس هقوله لك تاني، بس مش هكتبه بقى عشان انا قلته. محتاج ايه عشان قلبك يرتاح؟ انا محتاجه ان انا اخد وقت هادي طويل لوحدي بجد، عشان انا دوشة الحياة ودوشة الشغل ودوشة حاجات كتيرة قوي خلتني لا مش يعني ايه ارهقت. والكلمة النهاردة تعالى إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، وأنا محتاجاها جدا. والراحة الحقيقية مش في الهروب لكن في حضنه، ده حقيقي. ده شهر 12، إننا بنقول عندما نسامح الشخص قلبنا بيتغير وربنا يعطينا السلام، ده أكيد أكيد. بهاء شهر 11، أنت لسه داخل يا بهاء وما شفت الشهر 11، حاضر أقوله لك. لو قلبك هيكتب رسالة دلوقتي هتقول إيه؟ لو قلبك هيكتب رسالة دلوقتي قلبك هيقول إيه؟ يا بهاء لو هيحكي رسالة من 10 سنين لدلوقتي هيقول لك انت قلت اوريدي. وكمان الكلمه ليك النهارده بقى بيقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، مهما تعب القلب ربنا قادر يجدده، مهما تعب القلب ربنا قادر يجدده. دي الرساله ليك النهارده يا بهاء. طيب خلينا كده نطلع فاصل، بعد الفاصل بجد هحكي لكم حاجات حلوه قوي. عارفين كان في امبراطور روماني كده اسمه ماركوس، كان اكتر جمله بيقولها لنفسه كل، هو كان فيلسوف على فكره، ده امبراطور رائع جدا، اتعرض لظروف قاسية قوي، مراته كان بيحبها قوي وتوفت، بابا من سن صغير اتوفى، واضطر ان هو يحمل مسؤوليات كبيرة جدا جدا، وكان قائد حلو قوي، كان بيحكم امبراطورية ضخمة وحروب ومؤامرات، بس كان دايما بيقول في كتاباته: لا تدع قسوة العالم تجعلك تفقد انسانيتك، لا تجعل قسوة العالم تجعلك تفقد انسانيتك. هسيبكم مع الحكاية دي بتاعت لا تدع قسوة العالم تجعلك تفقد انسانيتك، ويقولوا لي ازاي قسوة العالم ممكن تخلينا نفقد انسانيتنا. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

يومك معنا على راديو سما. ورجعنا تاني ومكملين. انتوا عارفين حادثة تايتانيك اللي كانت 1912 تقريبا، هو كان احنا بنتكلم ان السفينة كان عليها 2200، الناس اللي اتبقت منها حوالي 700، فعدد كبير جدا طبعا اللي غرق. لما جم عملوا الدعم النفسي للناس اللي نجت من الحادث ده، اكتشفوا حاجات غريبة قوي. لقوا انه في ناس بتقوم مفزوعة على صرخات الناس اللي كانت بتصرخ وقت الغرق بتاع السفينة، واللي كان اي صوت صفارة او صوت اي حاجة بيخليها توتر وينزعج جدا. لقوا ان الاغلبية العظمى 700 دول اشتركوا في حاجة واحدة، ان هما كلهم كانوا رافضين يتكلموا عن الحادث تماما، واي حد بيجي يتسأل ما بيتكلموش. والدكاتره دايما كانت بتنصح يا جماعه يعني لو هما مش حابين يتكلموا ما يتكلموش، لغايه ما واحده من الناجيات ابتدت تتكلم، بس ما تكلمتش كتير، اتكلمت بعد حوالي مثلا 10 سنين من الحادثه، وكانت بتحكي وبتقول قد ايه الوقت كان بيعدي صعب، قد ايه كان الصراخات متعالية جدا، قد ايه كان عندهم احساس كده بعد الحادثة اللي هو ليه انا عشت واللي معايا ما عاشش، ليه انا ركبت القارب والقارب النجاة اللي هما جابوه لهم في الاخر واللي معايا ما ركبوش. عارف فكرة ان انت تبقى في حادثة كده كبيرة وتبعت لك قوارب نجاة وعدد صغير بس اللي يركب والباقي بيبقى عارف ان هو مش هيركب وهتنتهي، ففكرة اللي يعني اللي ما بيركبش حالته بتبقى صعبة، بس الاصعب مع اللي بيركب، لان هو بيركب وشايف غيره، يعني هو بيجي لهم كده حاجة اسمها ذنب الناجي. ذنب الناجي ده على فكرة حاجة بتأثر قوي فينا كلنا، لما مثلا تبقى في حادثة أو حاجة معينة وحد يطلع منها والحد التاني ما بيطلعش، دايما بيبقى فيه الموضوع بتاع ذنب الناجي ده، يعني اللي هو اشمعنى أنا اللي حصل لي ده وغيري ما حصلوش. بيقولوا لك انه كان اصعب حاجه ان صوت الصرخات العاليه قوي بعد كده صوت الصمت الرهيب، فالصمت الرهيب ده معناه انه خلاص الموضوع انتهى. بعدها حصل ما يسمى القلب الناشف عندهم، يعني لما مروا بازمه كبيره قوي قوي، والازمه دي كانت فيها ذكريات مؤلمه وكان فيها حاجات كتيره قوي، الموضوع بقى اللي هو خلاص ما انت وصلت الليفل الوحش، وبقوا ما بيتكلموش كتير، فالناس يعني كانت بتستغرب هدوءهم وسكوتهم. بس هو الحقيقة انه يبدو عليهم انه قلبهم نشف، يبدو عليهم انه قلبهم ما بيشعرش بالآخر، لانهم كان حصل لهم نوع من التبلد كده، لكن هو في الحقيقة هو الألم اللي جواه ما تشافهش بسهولة، فبالتالي هو كان ده رد الفعل اللي الناس فسرته بالقلب الناشف. المشكلة في عقلنا انه لما يجي يزعل او لما يجي يحزن او مثلا لما شخص يوجعك، فانت بتقرر ان انت زي ما قلت كده من شوية، انت ما بتطفيش النور عن حزنك بس، انت بتطفي النور عن الحزن وعن الفرح. فلما البني آدم بيتعرض لضغط طويل بيحصل له حاجة اسمها توفير الطاقة العاطفية، يعني خلاص بقى لا ليك ولا لأي حد تاني، انت مش أذتني خلاص، مدام أذتني لا انت ولا غيرك كله هيأذي، وبيدخل في مود توفير الطاقة العاطفية اللي هو انا مش ههدر طاقتي العاطفية مع حد علشان يضايقني او يتعبني. طيب يعني ايه فكرة القلب الناشف عشان الناس اللي لسه بتسمعنا دلوقتي، او الناس حاجة مهمة قوي، احنا قلنا يعني ايه القلب الناشف، ناس كتير قوي بتفسر ان شفان القلب انه شخص شرير، انه شخص مؤذي، انه شخص متسلط. صراحة لما جيت كده عملت سيرش للآية وعملت سيرش كده في موضوع القلب الناشف ده، لقيت انه هو مش معناه القلب الشرير ولا معناه انه ان هو خلاص ما بقاش عنده مشاعر، بس معناه ان المشاعر بتاعته فقدت المرونة بتاعتها، فكان بيتأثر، يعني كان بيدي تعاطف، دلوقتي بقى كل حاجة عادي، كان بيسامح زمان

الوقت خلته قلب ناشف زي ما بنقول. فالقلب ما بينشفش مرة واحدة، القلب بيمر بمجموعة. عشان كده لما بنتكلم بنقول من 10 سنين، لأنه 10 سنين دي كافلة إن كفيلة إنها تغير حاجات كتير قوي في القلب. إمتى القلب بينشف؟ خليني أخد التعليقات بسرعة وأرجع أكمل. بينشف القلب بسبب التراكمات، ده اللي نانا بتقوله، وبسبب سنين من الصبر والخذلان وعدم التقدير. صح جدا. القلب بينشف من جروح ما أخذت وقتها، بينشف من جروح ما أخذتش وقتها عشان تلتئم وتخف. صح جدا. مرسي يا نانا ان الترنيمة عجبتك. بهاء بيقول كل قلب مكسور يكبر ويتعافى من كسوره وجروحه المؤلمة، وبيسامح الذين جرحوه، وأن يجعل الله قلوبا كالإسفنج على بعضه، أن يملأ قلوبنا بالخير والطمأنينة والاستقرار. هو بيصلي لكل قلب مكسور إن هو يتم جبر ويتعافى من الكسور والجروح المؤلمة اللي فيه، وأهم حاجة أنه يقدر يسامح فعلا. نانا بتقول القلب بينشف لما يتوقف عن طرق الأبواب التي لا تفتح له يوما. تفضل طول الوقت عايز حاجة فما بتعرفش تاخدها، فقلبك بينشف عشان يقدر يقاوم الاحتياج اللي عندك. ظروف قاسية خلت القلب ينشف في وضع دفاع دائم. صح جدا. القلب بينشف لما العطاء بيكون من طرف واحد، يعني أنا بدي بس وغيري ما بيديش. وعد أقول في الأول معلش، أكيد مشغول، أكيد مش واخد باله، فهنا القلب بيبدأ يقفل بابه تماما. خلاص أنا تعبت من أن أنا بدي، تعبت من أن أنا طول الوقت بعمل بس ما باخدش. لما القلب بينشف لما الوجع والخزلان بيجي من أقرب الناس، يمكن وجع الغريب مؤلم وتبقى متضايق قوي ان ازاي الغريب عمل فيك كده، لكن وجع القريب ممكن يدمر البني آدم. لما تحس ان الشخص اللي قدامك اعز واحد ليك وبيعمل فيك كده، فتحس انه كسر حتة فيك كده، فيبدأ قلبك ينشف. المشكلة ان احنا بقى ما بنقفلش الباب في وش اللي أذانا، احنا بنقفل الباب في وش كل الناس. أنا خايف أرجع أتعامل بمرونة مع الناس، أنا خايف أدي ثقتي مع حد، أنا خايف أرجع أحب حد، أنا خايف أدخل في صداقة مع حد لأن أنا اتأذيت واتوجعت مع حد، فخلي قلبي ينشف كده ويعامل الناس كلها بقى إيه بطريقة واحدة. ودي مشكلة كبيرة جدا بيعانوا منها أصحاب القلوب اللي بتنشف. لما البني آدم يفضل عامل نفسه قوي قوي طول الوقت، هو اللي بيسمع، هو اللي بيحل المشاكل، هو اللي بيطبطب وما يلاقيش حد يطبطب عليه، فأوقات القلب بينشف من كتر ما تحمل من مسؤوليات، من كتر ما تحمل من طاقة أكبر من طاقته فتلاقيه نشف. لما أوجعنا بتتكرر كتير قوي، يعني أول مرة بتوجع قوي من موقف، تاني مرة بتوجع بس مش قوي، تالت مرة بتوجع نص نص، رابع وهكذا لغاية ما وصل لعشر مرة أنا ما بتوجعش خالص. ليه؟ لأنه أنا أخدت على ده. عارفين أنتوا حد مثلا بيقلي طعمية، حد متعود يحط إيده في الزيت، حد تبص تلاقيه مع الوقت أنت تقول أنت إزاي ما توجعتش، انت ازاي يعني ازاي ما بتحس، هو انت ما بتحسش، انت ايدك في الزيت السخن، انت ازاي ما بتحسش. دايما الاولاد يبص لامهاتهم كده عشان بيقدروا يمسكوا الطاسات السخنه، الحاجات دي كانهم هيروز، يعني ايه ده ماما بتمسك الطاسه وهي سخنه، انا لما لمستها بس ايدي اتبهدلت وجرينا على المستشفى ومش عارف ايه، لانه الوجع اتكرر. فالعقل قال لك ده الالم كبير قوي فنلغي الاحساس، فخلاص كفاية إحساس بقى. فلما الوجع بيتكرر كتير قوي إحنا بناخد عليه وقلبنا بينشف، جلدنا بيبقى أسمك عشان ما يحسش بالوجع، فده سبب رئيسي للقلب بينشف. الكتمان، لما أفضل أكتم طول الوقت في مشاعري، لما أفضل أكتم طول الوقت في أنا متضايق من إيه وتعبان من إيه وإزاي اتأذيت وإزاي اتوجعت، إزاي اتاخد حقي، إزاي اتظلمت، حاجات كتيرة قوي من كتر الكتمان ما بقى يبقاش فارق لي بعد كده، خلاص قلبي بينشف بقى.

0: ما عادي جدا. لما أفقد الشغف في حاجة كنت بحبها، مش شرط بسبب كارثة مثلا ولا حاجة، أحيانا بيبقى مثلا ضغط طول الوقت عليا أني مش قادر أخرج مع صحابي، أنه مش قادر أستمتع لأن أنا طول الوقت في الشغل، طول الوقت متحمل مسؤوليات، فبقيت ورا المسؤوليات والضغوطات دي، فبقيت فاقد الشغف في أي حاجة. طب يلا نخرج، ما أنت زمان كنت بتحب الخروج معانا. مش فارقة خلاص. يعني إيه مش فارقة خلاص؟ ما أنت كنت بتحب قعدتنا زمان وكنا بنقعد نضحك ونهزر. مش فارقة. الإحباطات الكتيرة قوي، المسؤوليات الكتيرة قوي، فبيجي بفترة كده تلاقي الإنسان بيقول أنا مش زعلان، عادي، أنا راضي باللي أنا فيه، بس أنا مش فرحان برضو. ودي من أخطر علامات القلب الناشف، إن أنت لا بقيت بتعرف تزعل ولا بقيت بتعرف تفرح، الدنيا ماشي عادي. أوقات القلب مش بينشف بسبب الكراهية أو الحاجات اللي احنا متخيلين إن البني آدم ده أكيد بيكره، أكيد شرير، أكيد حاجات كتير، عشان كده هو بقى ناشف. هو بس احيانا بينشف من كتر ما ان هو حاول انه يعيش، حاول انه يحب، حاول انه ينبسط، حاول انه يبقى انسان عادي، ومعرفش بسبب الضغوط الكتير، بسبب الـ الحاجات الكتيره اللي هو ما كانش عايزها، وفجاه لقيها، فقرر انه ينشف عشان يقدر يتعامل مع الحياه الجديده دي، مع سيستم الحياه الجديد. فلو رجعنا كده بالزمن، ايه اول موقف حسيت انه بدأ يغير قلبك او بدأ يخليك تدخل في حتة جديدة؟ تعالوا كده نشوف بهاء بيقول ايه. مشكلة قلوب بعض الاشخاص ان قلوبهم منزوعة منها الرحمة، كونوا رحماء، حتى المسيح قال اريد رحمة لا ذبيحة. صح، من نشفان القلب انه بيدور على الذبيحة وبيدورش على الرحمة. ازاي اعمل 1 2 3؟ عارف لما بيقولك قلب القانون، عين القانون وقلب القانون، ليه بيقول كده؟ لانه اوقات انت النظريات والادلة بتقول ان انت مدان، بس هو في جزء تاني في القصة لازم يتاخد في عين الاعتبار. لازم، ما ينفعش الحكم كده بس، لان في جزء تاني، في رحمه لازم يدخل في الموضوع. كم منا دلوقتي بندور على ان احنا نعمل الذبيحه، بس الذبيحه دي بتبقى خاليه، لازم نروح الكنيسه، لازم نصلي، لازم مش عارف ايه، الصلوات في المواعيد، اللي مش عارف مين، ده كلها ذبيحه، انت بتقدم ذبيحه، بس فين الاشتياق القلب؟ فين الاحساس؟ فين المشاعر؟ فين العلاقه الحقيقيه مع ربنا؟ فمرسي بجد على الجملة دي. كمان بيقول لأن قلوب الأشخاص أصبحت كالحجارة الصماء، وده بيرجع أن الإنسان مش بيراجع قلبه بيشوف فيه رحمة ولا لا. وفي حاجة تاني، أغلب اللي عندهم أسوأ في القلب بيبقى عندهم مشاكل من الصغر، زي مثلا واحد أهله كانوا بيضايقوه هو صغير. عايز أقولك أنه لو كل بني آدم كان ضحية لظروف، حط النفسه تصريح ان انا هبقى كده بسبب اللي اتعمل فيا، كنا زماننا بقينا غابة. لازم كل واحد فينا يكسر الدايرة. يعني انا تعرضت للضغط، تعرضت للظلم، تعرضت لحاجات كتيرة قوي في طفولتي، ده ما يدينيش الحق ان انا لما اكبر ابقى قاسي وبشع، اللي هو نفس الجملة اللي بتقال لما توصل ما تصعبهاش على غيرك، هي كانت صعبة عليك قوي. فخلي عندك قدر من الرحمة، وبلاش النشفان اللي يخلي تقدر كل الناس اللي حواليك، تصعبها على كل الناس اللي حواليك. نانا كمان بتقول التسامح بيعطينا الحرية والفرح. حقيقي التسامح من أكتر الحاجات اللي تدي قلب العين، بينشف القلب لما بينكسر، ولما يعتاد الكسر، خلاص اتكسر كذا مرة فاعتاد الكسر. أكتر حاجة وصفها الدكاترة النفسيين لنشفان القلب بالتبلد العاطفي، اللي هو الإيموشنال نمبنج. مش معناه أن مشاعرنا اختفت، التبلد العاطفي، أو أنه أنت تبقى الموضوع بالنسبة لك كل حاجة عادي، مش معناه أن المشاعر عندك اختفت، لكن معناها أنه العقل خفض مستوى الإحساس علشان يحمي صاحبه من الألم، زي بالضبط الحكاية اللي قلتها، اللي متعود يحط إيده في الزيت السخن، الوجع كتير قوي، وطالما الوجع كتير قوي فالعقل بيدي أوردر إن خليني أحس أقل. فالناس اللي عندهم تبلد عاطفي عندهم المشكلة دي، إن الألم عليهم كبير مش قادرين يستوعبوه، فالعقل بقى بيحسسهم بمشاعر أقل علشان خلاص. خليني أقول لكم إنه من أكتر الحاجات اللي بتقول الكلام ده الدكاترة والناس اللي بتتعامل في قسم الطوارئ. أوقات ناس كتير قوي تقول لك إيه ده اسمه إرهاق التعاطف كمان، اللي هو compassion fatigue، اللي هو دي موجودة عند الدكاترة وإحنا بنلومهم كتير قوي، بس هي دي موجودة عند الناس اللي في المكانة دي. أوقات كتير قوي بنلاقي الممرضين المسعفين الدكاترة اللي بيقدموا خاصة في قسم الطوارئ عند بيقول تقولك إيه هو زي مستحمل الوضع ده، ده ما عندوش إحساس، ده عنده تبلد. الفكرة كلها بتقولك إنه هم كل يوم بيشوفوا أوجاع الناس، كل يوم بيتعرضوا لضغوطات كتيرة جدا، فبدأوا يعني علشان العقل يستوعب اللي بيحصل يدي إحساس أقل، فبدأوا يتأثروا أقل. إحنا بنفسر تأثيرهم الأقل ده أو إحساسهم الأقل إنه ما عندهمش رحمة، وبنقول البني أدمين دي ما عنده، زي بالظبط اللي بيشتغل في دار مسنين فيشوف كل يوم حالات بتنتقل، كل يوم حالات بتتألم وبتتوجع، فنيجي مثلا نلاقيه بيتعامل مع الناس كلها عادي، فنقول هو البني آدم ده معدوم الرحمة، هو زي بيتعامل كده، هو عنده موضوع إرهاق التعاطف، إنه من كتر ما أخد على الألم، من كتر ما شاف أوجاع كتير قوي بقى عنده مشكلة في التعاطف، هو مرهق خلاص، تعب، وصلت مشاعرهم وصلت لمرحلة من الإنهاك بتخليهم إنه أنا مش هقدر أتعاطف مع كل الناس دي، أنا كده هيجرالي حاجة، وبالتالي البني آدم ساعتها ما بيبقاش أقل حب. يعني مش معنى أن أنت تلاقي حد بيتعاطف بشكل أقل يبقى هو كده أقل حب، بس هو أكثر تعبا، هو تعبان قوي من اللي بيشوفه، فمخه قرر يعفيه من مقدار الألم ده فقلل إحساسه شوية علشان هو بقى مرهق. فده برضو اللي خلينا نفسر حتة انه ليه الدكاترة والممرضين والناس دي ما بيتعاطفوش بالشكل مع المرضى اللي احنا نفسنا يتعاطفوا معاهم. هم يا جماعة مرهقين، ودي حالة نفسية عادية جدا بيمر الناس بي. تخيل كل يوم عيط، تخيل كل الناس اعصابه شد، تخيل كل يوم ايه وبعدين مش هيقدر يكمل. تعالوا بسرعة بقى نقول علامات ان القلب نشف، أو علامات إن القلب بقى عنده تبلد عاطفي. دي مهمة جدا نعرفها قبل ما نعرف العلاج. شوية علامات كده لما تعرفها كده وتطبقها عليك، ده أنا قلبي ابتدى ينشف، وده رختر مهم قوي. الحتة الجاية دي رختر مهم جدا نعرفه إنه قلبنا في حتة خطر، ده ابتدى ينشف. خليني أخد التعليقات وأطلع فاصل بسرعة، وبعدين أرجع أقول لكم العلامات اللي محتاجين نمسك فيها قوي لو حسنا ان احنا في حاجة من دول طلع عندنا. نانا بتقول ينشف قلب عندما يقارن بالآخرين، صح، المقارنة من اكتر الحاجات اللي بتنشف. يوه انا مش عارف اجيب عربية، انا مش عارف طيب خلاص ولا فارق لي، بقيت لما اشوف حاجة جديدة كويس، لما اشوف انت جالك عربية جديدة كويس حلو مبروك علي، ايه ده هو انت مش فرحان ليه، انت بتقدمش الفرحه ليه كده، انا ليه حاسس انك مش فرحان؟ عارف البني ادم اللي تقدم له هديه ما تلاقيهوش فرحان، ما تقدم لهوش هديه، مش انت في ايه يا عم، انت زعلان ولا فرحان؟ انت ما تقول لي انت زعلان ولا فرحان، وده هتكلم عنه بعد الفاصل. عايده بتقول كل ما تمر بمواقف خزلان الشخص الناضج بيفكر فيها بقلب اقوى بطريقه ايجابيه، بمعنى انه بدل ما يتاثر بيها سلبي وتوجعني اكون عاطفيه، يبتدي افكر بالعقل، من هنا بيتحكم علينا بنشفان القلب، ولكن الحقيقة بقى حكم العقل عن القلب. صح، هي بتقول ان لما بيعدي البني آدم بمواقف كتيرة قوي لو فضل يحكم بقلبه هيتعب، فبيقرر ان بيحكم بعقله، ومن هنا بيتحكم عليه نشفان القلب، بنقول عليه ان قلبه نشف. خلينا نتكلم في النقطة دي، نفسي يا رب يعني يدينا وقت ان انا اقدر اتكلم في النقطة دي. حلو ان عقلك يحكم، بس مش حلو ان عقلك ينشف، فخلينا برضو النقطة دي مهمة قوي نتكلم فيها. كمان سليم بيقول كذلك الانتظار بينشف القلب ويجعل الشخص ضعيف ومتآكل، ويجعلك فزاعة الطيور السكيركرو صح؟ جسد خاوي بدون روح. أيوة الانتظار من ضمن الحاجات اللي بتنشف القلب قوي. أنا تعبت من الانتظار قوي فمش هنتظر تاني، مش هنتظر حاجة خالص، لا هنتظر الفرح ولا هنتظر الحزن ولا هنتظر أي حاجة، كل حاجة تيجي بقى مش فارق لي، مش فارق لي خالص. موضوع قوي، ربنا يديك القوة، مرسي. وعايدة كمان بتقول بيبقى حكم العقل عن القلب أقوى، صح، وده إذا دخلنا في حتة نشفان القلب. خليكم معايا ما تروحوش في حتة، هطلع فاصل سريع علشان الوقت، وخلينا نرجع نقول إيه اللي يخلي أو إيه العلامات اللي لما أشوفها ده إنذار غلط أنا كده في مرحلة نشفان العقل اللي مش أو القلب اللي مش صحي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. بصوا الآية الترنيمة دي لازم تيجي في الحلقة دي، حتى لو بحبها وبشغلها لكم كتير بس هي لازم تيجي النهاردة لازم.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: ليز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.
1: ورجعنا تاني ومكملين الترنيمة دي بحبها قوي يعني أنا من أكتر الترانيم اللي بحبها. سليم بيقول سيمضي ثقل الأيام وانطفاء الروح وتعب العينين والصمت اللانهائي رغم برغم الدقيق ضجيج أعمقنا سيمضي شعورنا باللاشيء وانعدام الشغف سينجينا الله منها كما نجونا من قبل فقد أحيوا روح المسيح فيكم. أمين أمين يا سليم. تعالوا بقى نقول شوية علامات كده العلامات دي ازاي اعرف ان انا قلبي ابتدى ينشف او ازاي اعرف مقدار النشفان اللي في قلبي. اول حاجة الشخص اللي قلبه ناشف ما بيعرفش يفرح بالحاجات اللي كانت بتفرحه يعني هدية كنت بتمناها خبر حلو كان نفسي اسمعه نجاح كان نفسي اوصل له قوي بيكون رد الفعل كده حلو الحمد لله وبس مش لأن الحاجة ما بقتش مهمة بس لأن الطاقة بتاعت الفرح والطاقة والرغبة ما بقتش موجودة دي من علامات القلب الناشف وساعتها بتستغرب البني آدم أو أنت مش كان نفسك بس خلاص عادي الحمد لله أنها جت أنا مش متضايق بس برضو مش مبسوط. دايما يقول مش فارقة كل حاجة مش فارقة أي رأي مش فارق تمام أنا معاكم أي شخص تمام يجي مش فارق أي موقف تمام تمام شغال شغال كويس ويبقى الناس فاكرين إن دي مرونة نفسية وإن الشخص ده كويس وإنه إيه القوة دي وإيه الشخص اللي بس هو أحيانا كتير هو بيبقى جواه تعب متراكم جدا فخلاص ما عادش يفرق مع أي حاجة من الحاجات اللي أنت بتقولها تمام كل اللي انت عايز تقوله تمام عديها. فهنا انا شفان القلب مش بسبب انه مثلا انا شخص قوي وعارف انا بختار ايه ولا بعمل ايه انما انا خلاص كل حاجة تمام شغال يلا. من اكتر العلامات اللي تبين قوي القلب ناشف ولا لا صعوبة التعاطف يعني حد يحكي لك مشكلة كبيرة قوي ربنا معاك ويقويك بعدين كل الناس عندها المشاكل دي انا مقدر احساسك وكده بس تمام ما كلنا بنمر باللي انت بتمر بيه تيجي مثلا تدخل حتى عزا مثلا عادي الناس بتعيط ومتبهدل عياط ومنفعله وانت تمام عادي اتس اوكي وقت وحش وهيعدي ربنا معاهم ربنا يقويهم. موقف مفرح قوي والناس ما قدرتش تمسك نفسها من البكاء من أجل الفرح وانت عادي ايه المشكلة يعني يا جماعة جوازة زي اي جوازة فرح زي اي فرح شوية معزيم وشوية ناس بتزغرط وهنعمل الواجب ونمشي تحس ان في حاجة غلط. انا مش عارف اتعاطف لا مع الفرح ولا عارف أتعاطف مع الحزن. من أكتر العلامات الخطيرة اللي بتقول إنه القلب ابتدى ينشف أوقات القلب من ضمن العلامات إنه القلب ابتدى ينشف أو إنه القلب ناشف الشك الشخص اللي بيشك إنه كل كلمة وراها شك كل موقف وراه خوف كل شخص جديد لازم يثبت ألف مرة إنه يستحق الثقة. أوقات الشك الزيادة دي لأن أنا قلبي اتوجع كتير قوي فقرر أنه ينشف فعايز تدخل حياتي أنت لازم تعمل المستحيل وتتشقلب كده كذا شقلوبة عشان تثبت لي أن أنت ينفع أتكلم معاك أو أديك يعني 5% من الثقة يعني أنتوا متخيلين. ودي علامة برضو مهمة قوي من علامات القلب الناشف. أوقات من علامات القلب الناشف التريقة الشديدة السخرية طول الوقت أنت بتستخف بكل حاجة حد متضايق بيجي لك ويحكي الأول كان أنت مش بتتعاطف لكن المرة دي أنت بتتريق. عارفين الناس اللي بتتريق على أي بني آدم على مشاعر أي بني آدم حتى لما يلاقي اتنين بيحبوا بعض يتريق عليهم لما يلاقي مثلا حد بيحكي عن حلمه يتريق عليه عنده استخفاف بالحياة عنده سخرية من الحياة، عنده سخرية من الأشخاص، عنده سخرية من الأحلام، هو بيسخر من أي حاجة. ليه؟ لأنه مش بيبقاش مصدق في حاجة، لأنه كان عنده أحلام كتيرة والأحلام دي اتقتلت، فما بقاش بيصدق في حاجة، فأي حاجة بيتريق عليها، وبيعتبر أن السخرية دي درع حماية لي أنا كده محمي. فالسخرية المستمرة دي عند بعض الناس هي علامة مهمة قوي أنه قلبي ابتدى ينشف، فدي الطريقة اللي بدافع بيها عن نفسي. الكتمان المبالغ فيه، عارفين لما تبقى لقي شخص منهار وتحاول تقعد تتكلم معاه يقولك لا أنا كويس أنا عادي، يعني تحس أنه إيه الكتبة دي؟ إيه الكتبة دي يا عم؟ لا أنت عادي ولا أنت كويس ولا أنت مرتاح، ليه مش عايز تتكلم معايا؟ ليه مش عايز تحكي؟ طب بتحكي مع حد مش مهم أنا؟ طب مش فلان ده عمل الموقف ده وضايقك ووجعك؟ ما تتكلم، ما تقول عادي عادي، ما تشغلش بالك أنا هبقى كويس. فالبني آدم ده بيفضل يكدم على نفسه لغاية ما قلبه بيتحجر تماما تماما، ودي من علامة من العلامات أنه خلاص أنا تعودت يا جماعة، أصلا أنا هتكلم ليه؟ اتكلمت زي ما اتكلمتش، فخليني اكتم في قلبي احسن. فمن علامات نشفان القلب الكتمان المبالغ فيه. من علامات نشفان القلب فقدان الدهشة، ما بقتش تندهش ولا تنبهر بأي حاجة، ما بقاش في حاجة فارقة معاك، لا منظر جميل، لا نجاح حد، لا خطوة اتخذت حلوة، لا لحظة حلوة، ما فيش اندهش. عارف انت الاعلان اللي كان بيقولك ولا اي اندهاش؟ اهي ولا اي اندهاش دي من علامات نشفان القلب، ما بقاش في حاجة فرق، الحياة كلها بقت لون واحد، ما بقاش في حاجة تدعو للاندهاش تماما. فدي من اكتر الحاجات اللي بتقولك انه القلب ابتدى ينشف. هل عندك حاجة من الحاجات دي؟ هل بتشعر ان كان عندك مشاعر زمان والمشاعر دي اتحولت لحاجة من الحاجات دي دلوقتي، فانت بغصب عنك كده ابتديت تمشي في خطوات لنشفان القلب؟ طب خلينا بقى نسأل السؤال المهم، هل القلب الناشف ممكن يتعالج، ولا البني آدم اللي قلبه نشف خلاص على كده انسى، من نشفان إلى نشفان أعظم وهكذا؟ لا خالص طبعا، أي حاجة في الدنيا ليها علاج، بدليل أنه ربنا ما كانش قال أنا هبدل القلوب الحجرية اللي فيكم بالقلوب اللحمية، يعني معنى كده أنه مهما قلبك بقى حجري، مهما قلبك نشف بسبب قساوة الحياة، بسبب الخزلان، بسبب التراكمات، بسبب حاجات كتيرة أو بسبب الجرح، بس وقت ما تقرر أن أنت ترجع تحمي قلبك ربنا هيساعدك في ده. خليني أخد التعليقات ونبدأ في حتة جديدة كده حلوة. بهاء بيقول يا قلبي أنت دوما في نزاع بين أن تذهب للراحلين في السماء، للراحلين في السماء، أو أن تترك على الأرض مع الأحباء، بين أن تعيش نعيم ورغد الأغنياء وأن تعيش راحة بال الفقراء، بين أن تزيد ما لديك من كساء وأن تحمي أحد من العراء، بين أن تكون من الأقوياء وأن تنعم بسلام الضعفاء، بين أن تجد الحب بنقاء أو تلجأ إليه بغباء، بين أن تجمع حولك الجميع بذكاء أو أن تلقيهم خارج حياتك بغباء، بين أن تملك سلاح الدهاء أو تتغنى بغباء البسطاء، بين أن تكون في صفوف القراء أو أن تعيش دور الكتاب والأدباء، بين أن تحاسب على قدر علمك العلماء أو العفو عنك بقدر الجهل الجهلاء، بين أن تلجأ لحل المشاكل مع الحكماء أو أن تنطوي في سكون الانطواء، بين أن تعيش صخب المدينة الضوضاء أو رومانسية الريف الصماء، بين أن ترضى بالغربة والغرباء أو تنقل حنين أو تنتقل إلى حنين الوطن وما به من أجواء، بين أن تتمتع بدفء الشتاء وانطلاقة الصيف للبحار والفناء، بين أن ترافق للمصالح الأعداء أو أن تتصل بسببها ما بين الأصدقاء. لذلك النزاع بدايته تدمير القلب، ولكن اقتله لكي تصل للهدوء وللصفاء. بص بقى أنا هاخدها كوبي بيست عندي دي، عشان دي جامدة جدا جامدة جدا يا بهاء، يعني خطيرة خطيرة حلوة قوي، يعني هاخدها. أصل أنت لخصت حياة الإنسان كلها في مسج، يعني اللي هو إحنا فعلا طول الوقت مشتتين ما بين وما بين، فخطيرة خطيرة. لا وانت كاتبها بطريقة بجد، دي كتابتك انت؟ لا دي هايل، يعني كمل في الحتة دي. نانا بتقول شرحك عن الموضوع جميل، ميرسي يا نانا قوي، وبتتريق وتقول السخرية ماشي. سليم بيقول أعلم بأنني انطفأت وهذا أمر محزن بالنسبة لي، ولكنني أعلم أيضا بأن سمة شرارة صغيرة لا تزال تلهو بداخلي مثل فراشة في غابة حالك. امسك فيها، امسك في الفراشة، تعالي يا فراشة. شرارة ولدت معي منذ البدء ولن تنطفئ إلا بموتي. بعد الشر عليك يا سليم، ومين هيدخل يصبح عليا؟ طيب شرارة تكفي لاشتعال جديد ولحريق آخر محتمل. الله معي ومعنا كلنا، معي عيلة فلن تنطفئ، وأنا الذي تشرك بأيام أشخاص آخر. أيوة كده كويس أن أنت تنورتها في نهاية المسج أحسن، كنت هكتئب. أيوة يا سليم، أنت سبب في إشراقة لناس كتيرة قوي، فما ينفعش أن أنت يبقى فيه طاقة يأس كده في النص. أول حاجة في إزاي أن أنا قلبي ده يرجع قلب لين، في ناس فاكرة أن الزمن بيعالج كل حاجة، في زمن، في ناس فاكرة أنه خلاص يا جماعة إحنا نسكت عن الموضوع والزمن قادر أنه يعالج كل الأمور ويحل كل المشاكل، وتوتة توتة الحدوتة اتدمرت. الزمن يا جماعة ما بيعالجش أي حاجة، الزمن ما بيشفيش أي حاجة، الزمن لوحده ما يقدرش يعمل ده. الزمن ممكن يطرمخ على الجرح، يغطي على الجرح، يغلوش على الجرح، لكن ما بيعالجهوش، ودي المشكلة الكبيرة في نشفان القلب. إن أنا بتخيل إن الزمن هيعالج لي المشكلة فأفضل بقى مستني الزمن والزمن يقسي في قلبي، لكن هو الحقيقة الزمن ما بيعالجش جروحنا، هو بيغطيها بس. عشان كده في ناس مرت 10 سنين على موقف معين في حياتهم ولسه كل ما بيفتكروا بيوجعهم جدا. ليه؟ طب ما هو بقاله سنين كتير قوي، ليه بتتوجع نفس الوجع؟ ما كان الزمن بقى دواه. الزمن ما بيدويش، الزمن بيغطي على الجروح. فعشان كده أول خطوة في اتجاه إن أنا قلبي ما يبقاش ناشف الاعتراف، اللي هو فكرة أنا تمام، ما فيش مشكلة، ما فيش حاجة، أنا كويس، أنا هبقى كويس. الكلام ده كله كلام فيك، الكلام ده كله كلام هذلي وليس ولا يمثل الواقع بصلة. الحقيقة إنه أول طريقة عشان قلبي الصخري ده أو قلبي الناشف ده يبقى قلب حنين، هو أن أنا أعترف أنا موجوع، أنا تعبان، أنا محتاج أرتاح، أنا زهقت، أنا الأوضاع دي كلها مش مناسباني، اللي أنا بحاول أتعود عليها وأنشف عليها أنا مش مناسباني. فأول حاجة الاعتراف. القلب دايما بيلين بالأمان، أغلب الناس ما بتتغيرش بسبب النصايح. صعب قوي ان انت تغير قلب بني ادم ويبقى حنين بان انت تديله شوية نصايح. القلب بيحن وبيهدى لما يلاقي شخص قدامه بيسمعه بجد، لما يلاقي شخص قدامه ما بيحكمش عليه، لما يلاقي شخص قدامه بيحتوي ضعفه من غير ما يتريق عليه. فأحيانا كل كلمة صادقة ومشاعر صادقة بتطلع من الناس اللي قدامنا بتصلح ما أفسدته السنين والزمن من سنوات من الوجع وحاجات كتيرة قوي. فأكتر حاجة أنت محتاج أنك قلبك يتعافى فيها ويبدأ يتشفي فيها هو أنك تروح لحد يسمعك، ما تعيشهاش لوحدك. هتعيشها لوحدك ازاي؟ ما انت هتنشف اكتر، ما بتتعش لوحدك، صدقني ما بتتعش لوحدك. لازم نفرق في حياتنا ما بين الحذر والقسوة، لانه الحذر نوع من انواع النضج. لما اخد حذري من الامور فانا كده ناضج، وده حلو لقلبي، لكن لما اكون من كتر الحذر الموضوع تحول عندي القسوة، يعني انا بقيت بخاف لدرجة ان انا بأذي الناس اللي حواليا وبأسي عليهم. انا من حق اتعلم من اخطائي، لكن مش من حق جرح قديم انه يحرمني من فرصة جديدة في الحياة، مش من حق جرح قديم انه يقفل قدامي ابواب الفرح كلها في الحياه. ولازم أميز إن مش معنى إن ده حصل من فلان يبقى هيحصل من كل البشر. يمكن أوقات قلبنا بيقفل عشان يحمينا، عشان أنا اتأذيت قوي من الشخص ده فمش عايزة اتأذي من الناس اللي حواليه، وده طبيعي. لكن المشكلة إني بعض الأبواب اللي اتقفلت في وش الوجع هي كمان بتتقفل في وش الفرح، فدي نقطة مهمة قوي. ما تقفلش الأبواب في وش الوجع وتروح مقفولة كمان في وش فرحك. ما تعاقبش أي حد جديد في حياتك على أخطاء قديمة. ما تعاقبش واحدة كانت بتحبها على علاقة كانت فيها قديمة زمان وتقول لأ ما هو أنا رقم اتنين. ما تعاقبش أهلك على حاجة أزوج بيها فأنت متخيل أني هتطلع مؤذي لأولادك. ما تعاقبش حد خانك فيبقى كل الناس خاينين، الناس الجديدة اللي داخل حياتك. أصعب الحاجات إن شخص يوجعنا ويجرحنا فنعيش بقية عمرنا بنعاقب ناس تانية ملهاش ذنب. كل إنسان جديد في حياتنا هو مش نسخة من اللي قبله، لازم تدرك القانون ده. كل إنسان جديد في حياتنا هو مش نسخة من اللي قبله. ارجع للحاجات اللي كنت بتحبها اللي كانت بسيطة اللي بتحيي قلبك. موسيقى كنت بتحبها، مكان كنت بتحبه، خدمة، هواية، صلاة، رقص، أي حاجة كنت بتحبها بتحط فرحة في قلبك وتحسسك إن أنت إنسان وعايش، رجعها تاني. عشان أوقات الضغوطات بتخلينا ننسى الحاجات البسيطة اللي كنت بتستمتع بيها. تتريق على نفسك، لا ده كان زمان وعد. ليه كان زمان وعد؟ رجع الحاجات دي، عشان أحيانا القلب بيرجع يحس بالدفى من التفاصيل الصغيرة اللي كانت في حياتنا. فرجع الحاجات الصغيرة دي. سامح أي حد عشان نفسك مش عشان حد تاني. لو فضلت شايل من الناس اللي قدامك انت اللي هتتعب، انت اللي هتتأذي. التسامح مش معناه ان اللي حصل كان صح.
2: الانجيل، الاخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الانجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي يطهر عندما يحضر إلى الحبر. يخرج الحبر إلى خارج المخيم ويفحصه، فإن وجد أنه شفي من البرص يأمر الحبر بأن يحضروا للذي شفي عصفورين حيين طاهرين، وخشب أرز، وخيطا أحمر، وغصنا من نبات السعتر. ويأمر الحبر بأن يذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ثم يأخذ العصفور الحي وخشب الأرز والخيط الأحمر والسعتر ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح على الماء العذب، ويرش على المتطهر من البرص 7 مرات ويطهره، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء فيغسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شعره ويستحم بماء فيطهر، ثم يدخل المخيم، لكن يقيم خارج خيمته 7 أيام، وفي اليوم 7 يحلق كل شعره، رأسه وذقنه وحواجب عينيه وكل شعره، ويغسل ثيابه ويستحم بماء فيطهر، ثم في اليوم 8 يحضر 2 خروفين صحيحين ونعجة واحدة صحيحة عمرها 1 سنة وقربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت 0.75 لتر، ويوقف الحبر المطهر الشخص المتطهر وقرابينه أمام الله عند مدخل خيمة الاجتماع، ثم يأخذ الحبر أحد الخروفين ويقدمه قربان ذنب مع قنينة الزيت، يقدمهما هدية أمام الله، فيذبح الخروف في المكان المقدس الذي يذبح فيه قربان الخطيئة والقربان الذي يحرق، لأن قربان الذنب هو مثل قربان الخطيئة، يكون من نصيب الحبر، إنه طاهر جدا. ويأخذ الحبر من دم قربان الذنب ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يأخذ الحبر من قنينة الزيت ويصبه في كفه اليسرى، أي كفه هو، ويغمس إصبعه اليمنى في الزيت الذي في كفه اليسرى، ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر يضعه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الله، ثم يقدم الحبر قربان الخطيئة ويكفر عن المتطهر من نجاسته، ثم يذبح الضحية التي تحرق ويقدمها على المنصة مع قربان الدقيق ويكفر عنه فيطهر. لكن إن كان فقيرا وليس في إمكانه أن يقدم هذه، فيجب أن يحضر 1 خروفا كضحية ذنب يقدمها الحبر هدية لله ليكفر عنه،
ويحضر أيضا قربانا من 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت وقنينة زيت حوالي 0.5 لتر ويمامتين أو حمامتين صغيرتين حسب إمكانه، فتكون إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق. في اليوم 8 لتطهيره يحضر كل هذا أمام الله إلى الحبر عند مدخل خيمة الاجتماع، فيأخذ الحبر خروف ضحية الذنب وقنينة الزيت ويقدمهما هدية أمام الله، ثم يذبح خروف ضحية الذنب ويأخذ من دمه ويضعه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، ثم يصب الحبر من الزيت في كفه اليسرى، أي في كفه هو، ويأخذ بإصبعه اليمنى من الزيت الذي في كفه اليسرى ويرش منه 7 مرات أمام الله، ثم يضع الحبر من الزيت الباقي في كفه على شحمة أذن المتطهر اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى، وذلك فوق دم ضحية الذنب، والفاضل من الزيت الذي في كف الحبر يضعه على رأس المتطهر ويكفر عنه أمام الله، ثم يقدم اليمامتين أو الحمامتين الصغيرتين حسب إمكانه، إحداهما ضحية تكفير عن الخطيئة والأخرى قربانا يحرق مع قربان الدقيق، وبذلك يكفر الحبر عنه أمام الله. هذه هي التعليمات بشأن الأبرص الذي ليس في إمكانه تقديم القربان العادي عند تطهيره. وقال الله لموسى وهارون: متى دخلتم أرض كنعان التي أعطيها لكم ملكا، فعندما أضرب دارا في تلك البلاد بعفن الملابس، يأتي صاحب الدار ويخبر الحبر ويقول له: يبدو أن داري فيها عفن الملابس، فيأمر الحبر بإخلاء الدار قبل أن يدخل ليفحص العفن، وإلا فإن كل شيء في الدار يعتبر نجسا، وبعد ذلك يدخل الحبر ليرى الدار ويفحص الضربة، فإن وجد في حيطان الدار نقرا لونها يميل إلى الأخضر أو الأحمر ومنظرها عميق في الحائط، يخرج الحبر من الدار ويغلق الباب 7 أيام، ثم يرجع في اليوم 7 ليفحص الدار، فإن وجد أن الضربة امتدت في الحيطان يأمر بأن تقلع الحجارة المضروبة وتطرح في مكان نجس خارج المدينة، وتقشر كل حيطان الدار من الداخل، ويرمى التراب المقشور في مكان نجس خارج المدينة، ويأخذون حجارة أخرى ويضعونها مكان الحجارة المقلوعة وترابا آخر ويطينون به الدار، فإن ظهر العفن في الدار مرة أخرى بعد قلع الحجارة وقشر الدار وتطيينها، يأتي الحبر ويفحصها، فإن وجد أن العفن امتد في الدار فهو عفن مفسد وتكون الدار نجسة، فيجب أن تهدم الدار بما فيها من حجارة وأخشاب وتراب، ويؤخذ الكل إلى مكان نجس
خارج المدينة، ومن دخل الدار طول الأيام التي تغلق فيها يكون نجسا إلى المساء، ومن نام فيها أو أكل فيها فيجب أن يغسل ثيابه. لكن إن جاء الحبر وفحصها ووجد أن العفن لم يمتد في الدار بعد تطيينها، يحكم الحبر بأن الدار طاهرة لأن الضربة زالت، فيأخذ لتطهير الدار عصفورين وخشب أرز وخيطا أحمر وغصنا من نبات السعتر، ويذبح أحد العصفورين في إناء من خزف على ماء عذب، ويأخذ خشب الأرز والسعتر والخيط الأحمر والعصفور الحي ويغمسها كلها في دم العصفور المذبوح وفي الماء العذب، ويرش الدار 7 مرات ويطهرها بدم العصفور وبالماء العذب وبالعصفور الحي وبخشب الأرز وبالسعتر وبالخيط الأحمر، ثم يطلق العصفور الحي في الخلاء خارج المدينة، بذلك يكفر عن الدار فتكون طاهرة. هذه هي التعليمات بشأن كل أمراض البرص والقرع والعفن في الثياب أو الدار، والورم والطفح والبقعة اللامعة، لتعرفوا أن تميزوا بين ما هو نجس وما هو طاهر. فهذه هي تعليمات البرص والعفن.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتيرة من هنا وهناك. والنهاردة موضوع الحلقة بتاعنا لطيف جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن حاجة موجودة في مجتمعنا وموجودة في كل مجتمعات العالم، حاجة بالنسبة للناس مقبولة وحاجة بالنسبة للناس مش مقبولة، حاجة بتتفهم غلط كتير قوي وهي ما بتبقاش مقصودة كده. النهاردة هنتكلم عن المجاملات، الكمبليمو، لما حد يقول لك حاجة حلوة. أوقات في ناس بتاخدها على محمل إنه ده نفاق، أوقات ناس تانية بتاخدها على محمل إنه اللي بتقوله ده مش حقيقي. المجاملات ليه بنهرب منها أوقات كتيرة قوي؟ يعني يبقى متقلك جملة حلوة وتبص تلاقيك بتهرب من الرد، أو أوقات كتيرة في ناس بتعرف تتقبلها حلو قوي. يا ترى آخر مجاملة سمعتها افتكرها كده معايا، آخر مجاملة اتقالت لك صدقتها ولا طنشتها ولا عملت نفسك مش سامع ولا رديت رد دبلوماسي؟ عارفين احنا وصلنا في المجاملات ان اللايك اللي على السوشيال ميديا، عملته مثلا انت بتعمل لايكات مجاملة، ممكن يكون البوست مش عاجبك بس بنعمل لايك اللي هو ايه عشان ما يزعلوش، علشان ما يقولوش ما عملناش اللايك ليه. لما بيتقالك مجاملة يعني بترفض ولا بتشك ولا بتحرج ولا بتقول شكرا وخلاص، ولا بتبقى فعلا بتفكر في المجاملة وبترد الرد المناسب ليها؟ النهاردة هنسأل كده، لو كل الناس كتبوا عنك في ورقة مجاملة، تفتكروا كده المجاملة اللي الناس هتكتبها عنك ازاي؟ وإلى أي مدى انت مقتنع بالمجاملة دي؟ أكتر مجاملة بتتقالك، أكتر مجاملة الناس ممكن تبقى عارفاها عنك، وأكتر مجاملة ممكن تتقال عنك. لو حد بصلك وقالك مثلا انت شخص رائع، هترد تقول ايه؟ شكرا، ربنا يخليك، ميرسي لذوقك، ولا هتقوله لا لا لا لا لا لا، ده عينك الحلوة، ده ذوقك بس، ده عشان انت انسان اصيل، ده عشان انت انسان حلو بتشوف كل الناس حلوة. وهتبدأ تدخل في حتة انت اصلك ما تعرفنيش على حياتي، ده انا فيا وفيا وفيا وفيا. فاللي انت بتقوله ده ابعد ما يكون بيحصل ولا ما بيحصلش. في ناس في مجتمعاتنا بتعمل كده، لو انت مش بتعمل كده اكيد تعرف حد بيعمل كده. الغريبة ان احنا كتير قوي على حسب كل الاحصائيات النفسية، كتير قوي بنكون بنتمنى نسمع كلمة حلوة، او الكلمة الحلوة ليها واقع نفسي حلو على كل انسان فينا. بس الغريبة بقى ان الكثير من الناس لما يسمعوا الكلمة الحلوة دي بيهربوا منها وما يعرفوش يردوا. بنفرح اوقات كتيرة قوي لما حد يقول لنا كلمة قللت الذوق، او كلمة او بنبقى متضايقين ان الكلمة اتقالت لنا بس تحس انها اشبعت الحتة الحزينة اللي جوانا، اللي هو انا الناس مش شايفاني على حياتي، انا امتى الناس هتفضل مش شايفاني صح. ولما تتقال لنا كلام حلو اللي مفروض ان احنا ننبسط منه بنهرب منه كتير. يا ترى الكلمة الحلوة اللي بنقعد نشك فيها لما تتقال لنا ونبررها ونقول انه مش معقولة انت بتقصد كده، يا ترى هل ده تواضع ولا نوع من الخوف ولا نوع من الغرور، ولا لاننا ببساطة مش اوقات كتير او مش بنعرف نشوف نفسنا زي ما الناس شايفانا؟ حقيقي اوقات احنا بنكون انطباعات عن نفسنا او بنصدق حاجات عن نفسنا الناس اللي حوالينا مش شايفة الكلام ده. فالنهاردة هنتكلم عن المجاملات، عن الكلمات الحلوة اللي بترفع البني ادمين لفوق، عن المجاملات اللي بتسيب اثر حلو، هنتكلم عن الفرق ما بين المجاملة والتملق، هنتكلم عن ازاي اقول مجاملة بطريقة صادقة، هنتكلم عن ليه بعض الناس بتهرب من فكرة المجاملات، هنتكلم عن اصل فكرة المجاملات، هنتكلم عن الناس اللي بتعرف توزع مجاملات بسهولة وبتكون حقيقية، لانه ده فن مش عن ده فن، وفن صعب قوي. وهنتكلم عن الناس اللي مش قادرة تستقبل المجاملات اصلا، يعني مهما تقال لها كلام حلو هي مش بتعرف تستقبل الكلام المجاملة الحلو. تعالوا كده ركزوا معانا كده في الحلقة وشاركوني لو الناس كتبوا عنكم مجاملات، لو الناس قالوا عنكم كلام جميل، يا ترى الكلام ده هيكون ايه؟ يلا بينا نطلع اول فاصل عقبال ما الناس تصحصح وتدخل في المود، وبعدين نرجع نكمل.

دبل اسبريسو. لو سمحت لو سمحت، هي القهوة والاسبريسو والنسكافيه والعيلة دي يعني ما ينفعش نحط فيها بسكوت أو بقصومات أو أي حاجة يعني؟ هي دي مش مشروبات برضو ويجوز عليها قانون الغمر والطفو؟ الغمر والطفو، الغمر والطفو حضرتك ده في قانون الطفو للسفن والغواصات مش البقصومات. ثم أن كل ما هو قهوة لاحترامه ووقاره، يعني أنت مثلا شخص محترم هو ينفع تروح اجتماع بشورت وتي شيرت أو الأوبرا بجينز أو رحلة ببدلة وكرافتة؟ مش مقتنع قوي يعني، بس ماشي. أنا افتكرت أن ممكن نشوف حاجة تليق على القهوة نحطها فيها وأبقى أنا اللي اخترعت الموضة دي. يا ابني الناس مقامات والناس معادن، معناه أن كل واحد يختلف عن التاني حتى لو بنعمل نفس الحاجة في نفس الوقت. بص يا سيدي، كل واحد ودوره وذوقه وأداؤه المختلف في كل حاجة، حتى في حبك وشغلك وإنسانيتك وأجازتك وتربية أطفالك واحترامك ومساعدتك للكبير والمحتاج. المهم نكون متوازنين وأسوياء. يا رب قدرني أكون متوازن في كل حاجة.

قضي يومك معانا على راديو سم. ورجعنا تاني ومكملين وبنحكي عن المجاملات. ايه اسوأ مجاملة قالت لك؟ ايه احلى مجاملة قالت لك؟ عرفت ترد ازاي؟ طيب لو الناس كتبت عنك مجاملة لطيفة لذيذة تفتكر الناس هتقول عنك ايه؟ خلونا كده نروح جولة ونشوف موضوع المجاملات ده في العالم. اصلا كلمة مجاملة في الاصل كانت مرتبطة بفكرة حسن المعاملة، بفكرة اللطف، بفكرة الاحترام، مش بالكلام اللي هو وخلاص، مش بالكلام اللي الناس بتقوله لبعض علشان نخلص من الموقف وفض مجال. ده انت جميل قوي، ده انت سكر، احلى اكل في الدنيا ده ولا ايه؟ المبالغة. ففكرة المجاملة اصلا ما كانش ليها علاقة بالتملق ولا بمبالغة ولا اي حاجة، دي كانت معمولة علشان نبين تقديرنا لبعض ونقول المميزات الحلوة في بعض. خليني اقول لكم، في اليابان مثلا قبول المجاملات عندهم مش سهل. اليابان صعب يدي مجاملات لبعض، الشعب الياباني صعب يدي مجاملات لبعض، ولما حد يتقال له مجاملة التاني بيرد بمنتهى التواضع والخجل الشديد، لان المجاملة عندهم قليلة قوي، وكمان بتتقال نادرا، وكمان حقيقية قوي، فبتتقال بترد عليها بيكون بتواضع شديد، وبيبقى معاه سعادة رهيبة لان الشخص بيبقى واثق ان الشخص اللي بيقول المجاملة دي حقيقية. الفيلسوف سقراط بقى اتكلم عن موضوع المجاملات ده بس بشكل غير مباشر، قال ان معرفة الانسان لنفسه هي بداية الحكمة، وقال برضو انه زي ما البني ادم بيشوف نقاط ضعفه فعليه ان يرى نقاط قوته بنفس الضرورة وبنفس القوة. ده اللي قاله الفيلسوف سقراط، وكان بيتكلم بشكل غير مباشر عن المجاملات، اللي هو مش بس نقول العيوب لبعض، انما حلوة قوي ان احنا نقول الحاجات الحقيقية الحلوة اللي في بعض. فحتى سقراط الفيلسوف الجميل اتكلم عن المجاملة بشكل واقعي. في العصور الوسطى بقى كان الفرسان ابتدت المجاملة معاهم، بان كان الفارس في الحرب لما يعمل دور حلو قوي ولما يحقق انتصار في الحرب كان بيشوفه اللي هو مسؤول عن الجنود، الضابط الكبير او الامير او الملك، ايا كان، او قائد الجيش يعني، وكان بيلقبه بلقب الفارس. فكانت كلمة فارس لا تلقب بأي جندي في الجيش، إنما بالجندي اللي حقيقي بجد محقق انتصارات، اللي حقيقي بجد وصل لحتة حلوة قوي ومحقق تارجت زي ما بنقول دلوقتي. وبعدين بعد كده انتهينا من لقب الفارس، جينا بعد كده دخلنا في لقب السير. ياما ناس، السير مجدي يعقوب، السير إسحاق نيوتن، ناس كتيرة قوي لما كانت بتوصل لدرجة علمية حلوة ودرجة مفيدة للمجتمع كان بتتحط في لقب السير. فابتدت الألقاب كنوع من المجاملات والتشجيع، يعني انت شخص عملت حاجة حلوة قوي فيتقالك ان انت باسمك الفلاني. بعدين بعد كده دخلنا بقى في فكرة الموظف المثالي. فاكرين فكرة الموظف المثالي اللي ما زالت إلى الآن بتتعمل؟ اللاعب المثالي، الموظف المثالي بدأت تنتشر بقوة قوي في الشركات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية الشركات وقعت جدا، ابتدوا الموظفين ما بيرجعوش بنفس كفاءتهم ونفس قوتهم، خصوصا في فترة الخمسينات والستينات. فابتدعوا نظام كده انه يحطوا فكرة الموظف المثالي او تكريم الموظف المتميز. فكانوا الموظف اللي بيعمل حاجة يونيك قوي او حاجة او شاطر في شغله او بيحقق التارجت برضو كانوا بيكرموه بفكرة الموظف المتميز. الغريبة بقى ان هما لقوا نفسيا انه تكريم الموظف بلقب زي الموظف المتميز
بيحقق نجاح في الشركة أكتر بكتير قوي من أن تديله فلوس. ولما تعالوا نطبق الفكرة اللي هم قالوها دي، تخيل أن أنت في شركة كل ما تعمل حاجات كويسة يزودوك في المرتب ويدوك مرتب كبير قوي، بس بتتهان، بس بيتداس عليك، بس بتتسفلت، بس ما بتسمعش كلمة تقدير ولا كلمة شكر. ايه، مين هتبقى مبسوط بالفلوس اللي بتاخدها؟ ده هتقعد تشتم في الفلوس دي وتقول يعني الله الغني عندي فلوس اللي جايبالي الإهانة ووجع القلب. فهما لقوا انه فكرة المجاملة وتكريم الموظف وانه هو يحطوه في مكان كده لطيف وباسمه كويس بالنسبة له احسن كتير قوي من انه هو يعني يزودوا له مرتب او حاجة زي كده. بدليل انه لما ماسلو جه عمل هرم، لما جه عمل هرم الاحتياجات، قالك ايه؟ قالك الانسان بحاجة الى الحب والتقدير والاهتمام، وحط ان دي من ضمن احتياجات الانسان. اذا كانت فكرة المجاملة في الاساس ما هيش اللي احنا شوهناها ووصلناها لكده. فكرة المجاملة كانت اللي هو بتقول للشخص اللي قدامك انا فخور بيك، انت شخص مميز، انت حقيقي شغلك ممتاز. فالبني ادم لما يسمع الكلام ده ما بيحسش انه كلامه خلاص، ده بيحس انه ده كلام سبيسيفيك قوي عن حاجة عملها ومعروفة ومحددة ومعلومة الحدود. فتخيلوا انه في ناس في شركات بتفتكر انه لما نزود المرتبات، لما نزود الفلوس هي اكبر دافع للانسان، انما كل الدراسات النفسية قالت انه التقدير الصادق هو اللي بيزود الحماس والانتماء اكتر في المكان. لما تلاقي المكان حنين عليك، لما تلاقي المكان بيقدم لك دعم، لما تلاقي المكان بيقدم لك كلمات تقدير وتشجيع وشكر على مجهودك، هتلاقيك ان انت نفسيا حتى لو مرتبك قليل بس عندك راحة غريبة وربطك بالمكان. الناس تقولك انت ايه اللي راضيك بالمرتب القليل في المكان ده، تقولهم معرفش بس انا يا جماعة مرتاح قوي في المكان ده، علشان المكان فعلا بيقدم لك الحتة دي وبيشبع لك الحتة دي. كمان بيقولولك ايه؟ انه سماع كلمات التقدير بينشط مناطق في المخ مرتبطة بالمكافأة والسعادة بنفس الطريقة اللي بتشعر بيها لما تتلقى هدية. يعني نفس المكان اللي في المخ اللي بيفرح لما تاخد هدية هو نفس المكان اللي بيفرح لما بتسمع كلمة تقدير أو كلمة تشجيع. فاكرين في الشعر في العصر القديم كده أو في الثقافة العربية القديمة كانوا يحطوا إيه؟ قصيدة رثاء، قصيدة مدح، قصيدة المدح للمتنبي مثلا. ليه كانوا بيعملوا كده؟ لان هم كانوا عارفين ان القصيده الواحده اللي بتتقال هي كفيله انها ترفع شان قبيله كامله. لما الشخص اللي من القبيله ده يتكتب له قصيده مدح يتقال في حقه كلام حلو يرفع من شان نفسه ومن شان القبيله نفسها. تعالوا كده نشوف التعليقات، مستنيه لعبه الشهور معاكم، ومستنيه كمان تقولوا لي لو اتكتب عنكم مجامله، لو الناس كتبت عنكم مجامله يا ترى هتبقى المجامله دي ايه. اسامه، حمد لله على السلامه يا اسامه. عود احمد، كنت فين كل ده؟ كنت فين كل ده؟ بقالك كتير قوي مش بتدخل. صباحكم نادي، نادي مين؟ ما النادي اتقفل، انت بقالك كتير قوي مش بتيجي. وتحياتي لكل من احدى بقاع الارض، انت في بقعه من البقعه. الله معك في البقعه، فانهي بقعه في الارض؟ سلمني على البقعه اللي انت فيها. صباح الفل عليك يا اسامه، يومك مليان بالبركه والنعمه. بتحب المجاملات يا اسامه؟ احكي لي كده عن مشاعرك اتجاه المجاملات. ودنيا، دنيا اهلا بك يا دنيا في يوم الحد. عارفه يا دنيا، حاسه هنا ان الدنيا ضاقت عليا قوي، مش لاقي حد بيكلمني، مش لاقي حد بيعبرني، حاسه ان انا لوحدي في الدنيا. فكويس يا دنيا انك جيتي تونسيني في الدنيا. صباح الفل عليك يا دنيا. وشهر سبعة، يلا بينا نشوف شهر سبعة بيقول لك ايه. بصي بقى، شهر سبعة بيقول لك اذكر جمله، اذكر اجمل صفه في اعز شخص عندك. ولو يا سلام بقى لو تعملي له منشن او تعملي لها منشن، اذكري اجمل صفه في اعز شخص عندك
في اعز شخص عندك. ولو حبيتي ان انت تعملي له منشن هيبقى من دواعي فخرنا وسرورنا ان انت بتعملي مجامله حلوه للشخص ده.

واحترامك ومشاعرك للشخص بطريقة صادقة ولطيفة محترمة بتخلي الطرف الآخر بيشعر بالسعادة، بيشعر بقيمته بدون مبالغة. وتحت بدون مبالغة 6 7 8 9 خطوط أو تزييف للحقيقة. دي فكرة المجاملة اللي هنتكلم عنها. فمثلا لما تلاحظ حاجة حلوة ما تسكتش، لما تلاحظ حاجة حلوة في الشخص اللي قدامك ما تستكترش عليه الكلمة الحلوة، لما تلاحظ حاجة حلوة ممكن تختار وتقول تعبك واضح قوي في المكان، تعبك واضح قوي في الحاجة اللي انت بتعملها، او لو مثلا هتحب تجامل عن الافكار، فكرتك جميلة قوي، فكرتك من الافكار المميزة اللي اتطرحت النهاردة. او لما تلاقي واحدة بلاش انت علشان انت في الاخر هتتضرب، لما انت تلاقي واحدة لابسة لبس حلو وتروحي تقولي لها لبسك حلو قوي، اللبس ده لايق عليكي قوي، مجاملة حلوة، ليه نستكترها على بعض؟ ليه ما نبقاش عايزين نقولها لبعض؟ ليه الكلمة الحلوة اوقات بتتحشر في لساننا ومتبقاش عايزة تخرج برا؟ او لما حد يعمل حاجة سواء نجحت او ما نجحتش نقول انا مقدر قوي اللي انت عملته، فرق قوي. فدي مجاملات رقيقة وقايمة على حاجة حقيقية، يعني الشخص عمل حاجة فانت بتقول الكلام ده حقيقي بناء على اللي هو قاله. المجاملات بقى السلبية برضو، علشان في ناس تقول طب ما هي في مجاملات سلبية، اه طبعا في مجاملات سلبية، وده التشوه اللي حصل لفكرة المجاملة. اللي متابعني من اول الحلقة هيلاقيني ان انا بقول ان فكرة المجاملة دي تعال لفينا بيها في البلاد العالم وعلى مستوى العصور، لان ان فكرة المجاملة كانت فكرة حلوة جدا خالصة، ما فيهاش اي نوع من التزييف ولا فيها اي نوع من التطبيل. فمثلا المجاملة السلبية انك تبالغ قوي في الحاجة، انه الشخص ما يبقاش مثلا عامل اكلة وحشة والناس بتدوق زيك وعارفة ان الاكل وحش وتقول دي اجمل اكلة اكلتها في حياتي، ساعتها يتعرف ان انت كذاب، ساعتها هيتقال عليك ان انت مطبلاتي. عارفين مطبلاتي اللي بيمسك طبلة كده ويطبل طول الوقت؟ فهو بالظبط ده اكسبريشن كده بيتقال لما الشخص يكون بيلمع اللي قدامه خلاص حتى لو هو لا يستحق ده. او اوقات انه بتبقى بهدف المصلحة، اوقات في ناس بتقدم مجاملات بهدف المصلحة، ان انا بدي شيء منك، بدي تعمل لي اي حاجة. عارفين انتوا لما البنت تقول بابا انت احلى اب في الدنيا، بابا انا ما شفتش في حنيتك، من الاخر عايزة ايه؟ هدي مجاملات مصلحة على طول معروفة. او انه انا اداري على اي حاجة حقيقية علشان ارضي الناس اللي انا عايز اقول لهم المجاملة. طيب تعالوا كده نشوف انواع المجاملات اللي ممكن تتقال. أسامة بيقول انا لسه في قطر ما رجعتش، اي حد محتاج لمجاملة ومكافأة؟ انا محتاجة لمجاملة مادية من فضلك. حتى الحيوان، واكيد انت مجربه مع الكلاب الحافز. اه ده انت بتتكلم. اه انا لسه في قطر ما رجعتش، اي حد محتاج لمجامله ومكافاه حتى الحيوان. اه هو ممكن نحط نقاط بس عشان انا الكلام عندي بيدخل، يعني كلامك رائع يا اسامه بس هو ما فيهوش نقط فانا بلزق الكلام في بعضه. ماشي، هو بيقول انه اي حد محتاج لمجامله ومكافاه حتى الحيوان. طبعا طبعا انا عندي كلاب كده في البيت، بس اقول له انت جميل عليك، نام على ظهره وعايز يتدلع طول الوقت عشان انا بس قلت له انت جميل. واكيد انت مجربه مع الكلاب الحافز النفسي بنزين. ده حقيقي الحافز النفسي اكتر من الحافز المادي على فكره. وعايز شهر مارس، بس رد بقى على شهر مارس لما اقول لك السؤال، وما تهربش في اي حته عشان اجيبك من قطر. ابعت لي تذكره اجيبك من قطر الله يخليك. قول مجامله لشخص غير حياته بعد تعب ومجهود. ويا سلام بقى لو تعمل منشن، هل في حياتك شخص حياته اتغيرت قوي واتنقلت في حتة تانية وعمل مجهود رهيب قوي علشان يوصل للحتة دي؟ لو في حياتك شخص كده اعمله منشن، او اذكر مثلا، او قول اه في شخص معين ووجه له كلمة، حتى لو كلمة ما وصلتلوش كتابة، بس كفاية ان انت من قلبك بجد يعني

تتمنى ان انت تقوله الكلام ده. دنيا بتقول اكتر واحدة بتستحملني بكل مزاج فيا. دي هي عاملة منشن لميري وبتقول اكتر واحدة بتستحملني بكل مزاج فيا، تعباكي معايا دايما، الحنية كلها فيها، والطيبة والجمال والحب لكل اللي حواليها. صح، كل سنة وانت طيبة يا شحبتي. انت بتقولي لها شحبتي مش صحبتي. حلوة شحبتي دي، كل سنة وانت طيبة يا شحبتها. يعني عيد ميلاد سعيد، لانها مدام قالت لك كل سنة وانت طيبة يبقى عيد ميلادك، فحلو ان الكلام ده جه في عيد ميلادك، ده ظريف جدا. عايزة اقولك انه اكتر حاجة جميلة في الناس اللي حوالينا انها تستحملنا في كل اوقاتنا، لانه اوقات بنبقى احنا شخصيات مزاجية جدا، نبقى متضايقين في وقت، فرحانين في وقت، متعصبين في وقت، مش طايقين نتكلم في وقت. فلما تلاقي شخص مستحملك في كل ظروفك دي امسك فيه وما تسيبوش بصراحة، لانه قليل الناس اللي تستحملك في كل مزاجاتك. وكل سنة وانتي طيبة يا شحبتها. نانا انتي فين يا نانا، سايباني في هذه الدنيا لوحدي. صباح الجمال والخير عليك، عندك تأخير نص ساعة بس انا مسامحاكي مدام انتي دخلتي، وحشتيني يا نانا. بنتكلم النهارده ان انا عن المجاملات، الكومبليمون، اللي هو لما حد يقول لحد مجامله حلوه، لما حد يقول لحد بس الكلام الحقيقي. يمكن لو كنتي دخلتي اول الحلقه احنا بنتكلم عن الكلام الحقيقي، مش الكلام اللي هو المزيف ومش لاي كلام وخلاص. طيب تعالوا نشوف كده انواع المجاملات اللي ممكن نكون بنديها لبعض في حياتنا. مجاملة التقدير، ودي اللي اتكلمنا عنها من اول الحلقة، اللي هو شكرا على مجهودك، شكرا على تعبك، شكرا على دورك في المكان، شكرا على كل الافكار اللي انت بتعملها، شكرا على وقتك اللي انت بتديهن. التقدير مهم جدا، التقدير ما خسرناش اي حاجة خالص، التقدير بيرفع من الروح المعنوية للناس اللي حوالينا. مجاملة التشجيع من ضمن المجاملات المهمة جدا في حياتنا. على فكرة انت تقدر، على فكرة انت عملتها قبل كده فانت تقدر تعملها دلوقتي، على فكرة انت تقدر تكمل. كل مجاملات التشجيع مهمة جدا، لانها بتخلي الشخص حتى لو ناسي انه مش يعني او فاكر ان هو ما يقدرش، انت بتفكره بقدراته، بتفكره ان هو يقدر. من ضمن المجاملات الصفات، ان انا اجامل صفة او ان انا اقدم مجاملة لصفة شخص، انت طيب قوي، انت حنين قوي، انت بتقدر تستحملني قوي، انت عقلك كبير. مجاملات الصفات دي برضو من المجاملات المهمة. مجاملات الانجاز، ودي بتفرق مع ناس كتيرة قوي، شغلك ممتاز، الخطوات اللي انت ماشي فيها خطوات سريعة وحلوة ومدروسة. كتير قوي من الناس بيفرق معها قوي حد يقول لها ان الطريق اللي انت ماشي فيه مظبوط، او الطريق اللي انت ماشي فيه بإذن ربنا هيكون واصل لحاجات كويسة. أوقات كتير قوي ناس بتبذل مجهود كبير في الحياة عشان توصل، ويجي حد في الطريق اللي هي تعبانة فيه، ما كان في طريق تاني هناك، ما روحتش ليه، ما درستش ليه الدراسة دي، ما الكورس في المكان اللي هناك أحسن. هو أوريدي أخد خطوات وأوريدي عمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي، فما تجيش أنت تحبطه في وسط المشوار اللي هو واخده وترجعه خطوات ورا. فدي مثلا من ضمن المجاملات الحلوة قوي واللذيذة اللي بتتقال. طب خلينا نشوف كده اتيكيت المجاملات، اتيكيت المجاملات. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول انا بس سمعتك من البداية لاني كنت مشغولة شوية. ايه ده، انت كنت سمعيني؟ ماشي نانا، خلاص لا انشغلي براحتك واسمعيني عادي. أسامة بيقول لا الحقيقة في واحد متعصب عمل مجهود جبار معايا عشان يقرفني. ده عكس المجاملات خالص، لكن ربنا وقف معايا وعوضني في حياتي، ومع تعبي ربنا جزاني أضعاف. يعني في شخص هو بذل مجهود عشان يضايقك، بس من الناحية التانية ربنا بعد عنك ده وعوضك في حياتك كتير قوي. عامة يبقى انت محتاج المجاملة دي او الكلام ده تقوله ربنا، شكرا يا رب انك في عزم الشخص ده كان بيقرفني ومنكد عليا وبيرجعني لورا خطوات، انت كنت بتديني دايما الدفع لقدام، يبقى اللي يستاهل المجاملة هنا ربنا. فممكن تقول شكر لربنا ومجاملة لربنا، والمجاملة هنا مش معناها تزييف للكلام، ده معناها
انه نوع من الشكر، المجاملة هو نوع من الشكر ونوع من التقدير. فادي الكلام ده لربنا وتعالى قوله كده ونقراه مع بعض. دنيا بتقول اي حاجة بتتفهم يعني من الدافع، بعرف ده صح ولا تطبيل، ومن هنا بحدد رد فعلي. حلو. طب انت من الشخص اللي بيقول مجاملات ولا لا؟ نانا بتقول انا بحب مجاملة المجاملة الحقيقية لانها بتبقى نبعة من القلب، لان المجاملة الحقيقية ليست مجرد كلمات جميلة بل هي تعبير صادق عن تقدير او احترام او امتنان. عجبتني طريقة عملك واهتمامك بالتفاصيل وحتى اللون البيربل عشان انا لابسه النهاردة لون موف. شكرا يا نانا على تفاصيلك وان انت مركزة في التفاصيل، شكرا قوي. وكوكتيل الالوان الاحمر واللبني والموف ده عجبني جدا. دنيا ونانا وكل اللي بيسمعونا، لو الناس هتكتب عنكم مجاملات تفتكروا المجاملات دي ممكن تكون ايه؟ لو الناس هتبعت لكم مجاملات على ورق تفتكروا المجاملات دي هتكون ايه؟ يلا نطلع فاصل، وبعد الفاصل تعالوا نتكلم من وجهة نظركم كده اتيكيت المجاملة بيبقى شكله عامل ازاي. لو انا هعمل مجاملة اتيكيت المجاملة بيكون ازاي؟ فاصل ونرجع نكمل.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الله لا يفاجأ بأفعال خلائقه، لكن هذا لا يعني أنه لا يتفاعل معها. كله مقدر ومكتوب، جملة اتربينا عليها وسمعناها كتير، كما لو كان الله كاتب في كتاب على كل واحد وعلى جبين كل واحد هيعمل إيه وهيختار إيه، وكله مقدر والإنسان مصير مش مخير. لكن الحقيقة الصورة دي بتشوه الله وبتصوره كما لو كان ديكتاتور كتب عليا كل حاجة هعملها، وأنا ماليش أي حرية إن أعمل أي حاجة، ولا هو حتى بيتفاعل معايا مع كل موقف في حياتي. لكن الكتاب المقدس بيقدم لنا إله مختلف عن الصورة المشوهة دي، إله عارف كل المستقبل، فهو مش بيتفاجئ بأي حاجة بنعملها، لكن في نفس الوقت إله بيحس بيا وبيتفاعل معايا وبيدخل معايا وسط كل موقف بعدي فيه، بيحس بيا ويمد إيده ويرفعني حتى لو كان لا يفاجئ بأفعالي واختياراتي. إله المسيحية إله بيحترم حريتي، لكن في نفس الوقت مش بيفاجئ باختياراتي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
2: وبنتكلم عن المجاملات، يا ترى لو اتكتم عنك مجاملة هتكون ايه؟ ايه اكتر مجاملة بتتقلك؟ انت بتتعامل ازاي مع المجاملات؟ وايه رأيك في الموضوع ده؟ ويا ترى انت من الناس اللي بترد ازاي على المجاملة، وبتعرف تميز ازاي ما بين المجاملة الحقيقية والمجاملة اللي مش حقيقية؟ وسما بيقول الاطفال بشكل خاص الكلام والمجاملات والحافز النفسي بيؤثر جامد وقادر على تغيير حياتهم بالكامل. ياريت نحرص على تنمية أولادنا وأصحابنا برضو. ممكن نقول الكلمة الطيبة صدقة، فخلينا نتصدق على بعض. لو حصل ده أكيد الكل حال وحياته هتتغير للأفضل، بس للأسف ما بيحصلش لأن احنا وسط الضغوط بنحس ان احنا مش عارفين نقول كلمة حلوة. يمكن ده سبب رئيسي. طب يا أسامة، لو قلنا ايه اسباب كمان انه ما بيحصلش ان الناس بتقول مجاملات صح، او الناس ما بتقولش المجاملات بمفهومها اللي مفروض يتقال؟ نانا كمان بتقول ان من اكتر المجاملات اللي بتتقالها اعجبني هدوءك في التعامل مع هذا الموقف، او اقدر الوقت الذي خصصتيه لمساعدتي. هذا يبين اني الاحظ الاشياء حقيقيا وقدرته. شكرا جدا ان انت حد كده، وحلوة قوي ان الناس اللي حواليكي كمان واصل لهم الكلام ده. نانا هيتكتب لها في المجاملة اللي هتتقال لها ان الناس مقدرة مجهودها قوي، ان الناس مقدرة اهتمامها بالتفاصيل، ان الناس مقدرة انها بتفرغ وقت للشخص اللي قدامها وقت حقيقي، وانها بتتعامل مع المواقف بهدوء. جميل قوي يا نانا الكلام ده. شهر 12 وشهر 4، يلا بينا نشوف شهر 4 بيقول ايه وشهر 12. شهر 4 بيقول قول كلمة حلوة لشخص نفسه يسمعها منك، واعملي له منشن يعني يا نانا لو تحبي. قول كلمة حلوة لشخص نفسه يسمعها منك، ده شهر 4. فكري كده في شخص انت عارفة انه نفسه في كلمة حلوة تتقله، بس قولي له الكلمة الحلوة دي حقيقية مش كلمة وخلاص، يعني يكون عمل حاجة حقيقية وانت بتقدمي له مجاملة عنها حقيقية. انا بقى شهر 12، يلا بينا نشوف. اكتب اجمل مجاملة سمعتها في حياتك ولسه فاكرها. اجمل مجاملة سمعتها في حياتي، انا بسمع مجاملات كتير وبحبها الصراحة، انا من الناس اللي بتحب قوي المجاملات الحقيقية طبعا، وكمان من الناس اللي بتحب تتعامل بشكل حقيقي مع الكلام اللي بيتقال لها. فاكتر مجاملة بحب اسمعها من الناس بحب أسمع مثلا أو يعني أكتر مجاملة بتفرق معايا لما أكون عاملة حاجة أو تعبانة في حاجة وأحس إن الناس اللي حواليا وصل لها التعب ده، أو وصل لها إنه أنا كنت مهتمة بالشيء قوي. دي بتفرق معايا قوي، بتفرق معايا إنه الشخص يشوفني حقيقة، بتفرق معايا قوي إنه الشخص يقول لي حاجة حقيقية. لسه متقال لي مجاملة كده من حد على الواتساب وأنا داخلة هوا، وصراحة دي يعني عجبتني لأن الشخص ده حسيت إنه هو قريني، بيقول لي يا فينا أنت شخصية ينفع تعيشي أو عايزة تعيشي في جنة مع شوية حيوانات ومش عايزة حاجة تاني. هو ده حقيقي بصراحة، يعني أنا من الناس اللي كان وأنا صغيرة كده يقولوا لي من إيه أحلامك. أنا طبعا كان عندي أحلام عادية زي أي بنت، يعني اللي هو مثلا لا بس مش عادية قوي، يعني كان نفسي مثلا أشتغل مضيف الطيران، كان نفسي أشتغل مرشدة سياحية، كان نفسي أشتغل أي حاجة فيها تنطيط عشان أنا شخص بيحب التنطيط قوي. لكن لما كانوا برضو بيقولوا لي ايه مشاريعك او ايه اللي نفسك تعملي، قلت لهم نفسي يبقى معايا فلوس كتير قوي واعمل مزرعة، والمزرعة دي اربي فيها كل الحيوانات اللي بتمنى اعيش معاهم، وبعدين المزرعة دي ازرع فيها حاجات واكل من خير المزرعة وبيع من غير المزرعة، واعمل كمان فيها سيكشن لاستقبال الاطفال، انه الاطفال تيجي تتعامل اعلمهم ازاي يتعاملوا مع الحيوانات، اعلمهم ازاي يفهموا طبيعه الحيوان، اعلمهم ازاي الرحمه على الحيوان، لان اللي بيرحم حيوان اكيد اكيد بيرحم البني ادمين، استحاله حد يكون بيقدر ان هو يقدم رحمه وعطف الحيوان، هو المفروض انه بيتقال انه في الاول وفي الاخر حيوان، فهو قادر يقدر قيمه ده ومش هيقدر قيمه بني ادمين. فمثلا دي من ضمن كانت طموحاتي، فلما بحس انه في حد بقى بقريني قوي كده ببقى مبسوطة. يعني ماجدة بتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة، صباح الفل يوم الحد، مختلفة دي صح؟ ايه احساسك وانتي داخلة يوم الحد كده؟ تحس انه انا وانتي يوم الحد غريب الموضوع، انا مستغربة جدا انه اول الاسبوع وانا معاكم بس مبسوطة. يعني ايه رأيك في المجاملات يا ماجدة؟ احكي لي كده عن رؤيتك الواقعية، واحكي لي عن رؤيتك الحقيقية لفكرة المجاملات. وين أنا بتقول أنا فخورة بصليب ربنا يسوع المسيح لأنه علامة انتصار. تعالوا بقى نتكلم شوية كده عقبال ما الناس تشاركنا التعليقات، وتعالوا نتكلم، تعالوا نشوف قواعد وإتيكيت تقديم المجاملة. الناس على فكرة بتعرف تحس قوي إذا كانت المجاملة دي حقيقية ولا إذا كانت المجاملة دي مصطنعة، فمحتاجين لما نيجي نقدم مجاملة نكون عارفين هي بتتقدم ازاي. لما اجي اقدم مجاملة انا هقول همدح التفاصيل، صعب قوي ان انا اجي اقولك ايه انت انسان رائع. في المطلق كده البني ادم ممكن يفهم ان دي مجاملة شكرا على مجاملتك وان المجاملة مش حقيقية. لكن تعال نقول بقى لو مدحنا التفاصيل، بمعنى عجبني زي ما نانا قالت كده، بيعجبني قوي طريقتك الهادية في التعامل، انا هنا حددت شيء معين انا هقدم مجاملة عشانه. مش في المطلق ما ينفعش اقول للشخص انت عجبني، انت عجبني دي هتتفهم انه حاجة من الاتنين، يا معاكسة يا اما هتتفهم انه في حق، يعني انت بتقول مجاملة وخلاص. انما لما اقول شيء محدد عجبني فيك ده حلو قوي في المجاملات. فانا عجبني قوي ان انت بتعرف تفهم الناس صح، او ان انت بتعرف تقدم اعذار، او ان انت بتعرف تتعامل مع المواقف بهدوء، مش انت كويس وخلاص، مش انت عجبني وخلاص. فاول حاجة مهمة قوي انه مجاملتي تبقى محددة في التفاصيل وكمان صادقة. يعني ما ينفعش اروح اقول للشخص انت اعظم شخص في الدنيا، انت اكلك اجمل اكل في الدنيا، انت اجمل بنت في الدنيا. لا، ما انتيش اجمل بنت في الدنيا، مفيش، احنا ما نعرفش كل بنات العالم عشان نقول انت اجمل بنت في الدنيا. فبالتالي المجاملات دي لما بتتقال بتعودنا ان احنا ما نصدقش المجاملة، او في الاول في الاخر بجد اسمها مجاملة بمعناها الزائف مش بمعناها الحقيقي. كمان من اكتر الحاجات اللي صعبة قوي ان انا اربط المجاملة بمصلحة، بمعنى اوقات كتير قوي في ناس بتشك في المجامله لانها بتيجي قبل طلب. يعني ما ينفعش اروح ابقى عايزه حاجه من حد واقدم له مجامله، زي مثلا ايه، حضرتك احسن مدير جنة في المكان، حضرتك بجد من ساعه ما جيت نظام الشركه اختلف تماما، الموظفين بقوا حاسين انه ده بيتهم التاني، انا كنت جاي لحضرتك علشان طمعان في زياده في المرتب. خلاص اول ما الطلب بيتقال بيتفهم ان كل الكلام اللي كان قبلها ده مش كلام حقيقي، وانه الكلام ده هو بس مدخل للمصلحه اللي انا عايزها. فما ينفعش اربط المجامله بمصلحه، المبالغه بتحول المجامله لاحراج وعدم تصديق، فبلاش المبالغه في اي نوع من المجاملات، خلينا نقول المجامله حقيقيه. اصعب حاجه في المجامله واوحش حاجه في المجامله انها تتقارن، يعني انت احسن من اختك، انت هنا عارفين انت. المدرس كان بيستفزني جدا يا جماعه، بجد الموضوع ده بيستفزني بيموتني، لما يقف مدرس في الفصل او يقف مدرب في التمرين ويقول للعيب انت احسن لعيب هنا، انت احسن من كل اللي واقفين دول، ايه المعنى ان انا اجامل شخص على حساب الاخرين؟ او ايه المعنى ان انا اقدم مجامله لشخص وانا بزم في الاخرين؟ ما اقدم مجامله خالصه ونقيه واقول له انت لاعب مميز قوي، انت من اللعيبه المميزه. اولا انا كده شجعته وحسسته ان هو حد مميز، بس حسست الباقيين ان انتوا في امل منكم انه يطلع مميزين كتير زيه، ان انت كمان مميز في حته ما. فالمجاملة اللي قايمة على فكرة المقارنة مجاملة فاشلة، المجاملة اللي فكرة انه انا بمدحك واثناء المدح ده بقلل من حد تاني، دي فكرة فاشلة جدا. حلوة قوي ان انا وانا بقدم مجاملة ابص للشخص اذا كان الشخص ده بيحب المجاملة قدام الناس ولا على انفراد، ودي تركة مهمة جدا في المجاملات. خليني اخد التعليقات ونرجع عند الحتة دي ونكمل. وصلنا لغاية فين؟ احنا التانية. دنيا بتقول اكتر حاجة بتتقلي الوقت ده انتي بطلة، ما كنتش انتي بطلة صح، بس انتي بطلة اكيد، ما كنتش متخيل انك هادية كده بالرغم كل اللي انتي فيه، انتي قدها اتشددي. واو دي مجاملة ايه من ضمن المجاملات؟ دي مجاملة تشجيع، دي مجاملة صفات وتقدير للصفة اللي فيكي، فدي من انواع المجاملات الحلوة قوي، من انواع انتي حاسة ان المجاملة، انتي حاسة ان ده حقيقي فيكي، على قد ما انتي حاسة كمان ان ده حقيقي فيكي. وهنتكلم عن الناس اللي بيبقى فيها حاجات حقيقية، ولما الناس تقول لها مجاملة ازاي هي بتبقى رافضة المجاملة دي، برضو هنتكلم عنها. ابو مازن بيقول صباح الحبايب كيف حالكم، احنا بخير وعلى ما يرام يا ابو مازن، نحن منيحين. صباح الفل عليك بجد. ايه رأيك في موضوع المجاملات؟ حداكم مجاملات؟ عندكم مجاملات في بلادكم؟ نانا بتقول لشهر 4 تستحقي كل الخير، أنا فخورة بيكي، أنت طيبة وقلبك مليان بالمحبة والاهتمام، نورتي الواتساب أو المكان، يسعدني وجودك، والعكس أيضا بحب أيضا أحب أسمعها. حلو قوي، يعني أنت بتقولي المجاملة دي لحد ما وبتقولي له الكلام الحلو قوي ده، يا رب يكون وصل له ويا رب يكون حاسس بالمشاعر الحلوة اللي في قلبك. قلنا من ضمن المجاملات اللي مش مقبولة المجاملات أو الاتيكيت المجاملات، قلنا الحتة اللي كنت واقفة عندها اللي هو أنا لما بقدم مجاملة، هل الشخص ده من الناس اللي المدح قدام الناس بيزعجها والانفراد هو اللي بيحبها ولا العكس؟ بصوا في نوعيات من الناس لما تيجي تمدحها قدام الكل بتتكسف قوي وتحرج قوي وما بتبقاش حابه ده، بل بالعكس لو قدمت لها المجامله على انفراد تبقى مبسوطه قوي وتقدم رد فعل على اللي انت قلته صح. يعني مثلا في واحد مثلا عايز يتقدم لوحده والشخصيه دي خجوله جدا، فعايز يقدم لها ورد، فراح في وسط اصحابها قدم لها ورد، فهي من الإحراج معرفتش ترد فأحرجته، في حين إن نفس الشخص لما يجي يقدم لواحدة وردة على انفراد، ممكن مثلا أول دي تبقى خطيبته ولا مراته ولا أي حاجة مخليها مراته، وتقوم مثلا تقوم حضناه وتقول له أحلى حاجة جات لي، أو علشان نبقى صادقين الورد ده مميز قوي، أنا فرحانة أن أنت جبت لي الحاجة اللي أنا بحبها لو هي بتحب الورد مثلا. ففي ناس تعرف ترد على المجاملة في وسط مجموعة، وفي ناس تانية تتلخبط ورد فعلها يبقى وحش، بس تعرف ترد على المجاملة على انفراد. فمهم قوي ان انت وانت بتقدم مجاملة لشخص اعرف ده من نوعية الناس اللي ينفع تقدم لهم مجاملة قدام الناس، ولا ينفع تقدم لهم مجاملة على انفراد، علشان ما يبقاش رد الفعل انت ما كنتش متوقع او يضايقك، لان في ناس بتقدم وخلاص. لا، افهم الشخص قبل ما تقدم له المجاملة أو ما قبل ما تقدم له الهدية. فدي برضو من إتيكيت تقديم المجاملات. من إتيكيت بقى إن أنا أستقبل المجاملات الأدب، يعني مش إن أنا بقدم المجاملة ده دور عليا وبس، ده دور كمان لمتلقي المجاملة. يعني بمنتهى البساطة لما حد يقولك كلمة حلوة، أرجوك رد شكرا على الكلام الحلو، شكرا على رؤيتك للموضوع، شكرا على يعني تفهمك للموقف، شكرا على ان انت فهمني، شكرا على ذوقك، شكرا. فالمجاملة مش من طرف واحد بس، المجاملة من الطرفين، المتلقي واللي بيقدم المجاملة. فلو اللي بيقدم المجاملة لقى رد وحش، وهنتكلم عن الجزء ده، من المتلقي هتبص تلاقيه أحبط ومش عايز يعمل كده تاني لا مع ده ولا مع غيره. فأنا ممكن أكون سبب في إن الشخص يرفض يقدم مجاملات تاني، لأن هو أحرج قوي فمش هعمل كده تاني. طب خلينا نقول بقى أكتر الغلطات اللي بتتقدم وأنا بقدم مجاملة. زي ما قلت المبالغة الزايدة، إن أنا أبالغ في المجاملة بشكل لا يصدق. المقارنة وأنا بقدم المجاملة أقارن، إنه المجاملة المشروطة، ودي سيئة جدا. أخيرا لبس حاجة عدلة، أخيرا شكلك حلو، يعني أنا قدمت المجاملة بس عكتها، يعني ليه كلمة أخيرا؟ مخليها شكلك حلو قوي النهاردة، ستايلك حلو قوي النهاردة، ليه لازم كلمة أخيرا اللي بتضاف؟ أنا عايز أقول كلمة حلو، أرجوك كملها حلوة، مش لازم أحط عليها الحاجات اللي تنكد على الشخص اللي بيسمعها. يعني معنى كده إن أنا مكنتش بعرف ألبس، يعني معنى كده إن أنا طول الوقت شكلي مش حلو. فمن أكتر الغلطات اللي بتتقال إن أنا بقدم مجاملة بس بلوسها بشوية كلام غلط. من الغلطات اللي في المجاملة إنه يا جماعة مجاملة المصلحة، إنه ما ينفعش أكون عايز حاجة فبقول كلام حلو كتير قبل الحاجة دي علشان أعرف أطلب الحاجة اللي أنا عايزها. كتر المجاملات غلس، يعني لما تقعد طول الوقت بتجامل الشخص اللي قدامك وبتمدحه، على فكرة دي مش حاجة كويسة. خلي المجاملة عزيزة، يعني في مكانها الصح وفي وقتها المناسب وتستحق فعلا انها تتقال. لكن ارمي مجاملات عمال على بطال، دي من الغلطات الشائعة اللي بتخليك ما تتصدقش في مجاملاتك. من أكتر الأخطاء اللي بنعملها في تقبل المجاملات إن أنا أرفض المجاملة. فيتال إيرور يا جماعة، فيتال دي يعني حاجة كده غلط خالص. لما يجي شخص يقولك شغلك رائع، شكرا شكرا، مش ده أنت اللي عينيك حلوة، لا لا لا لا لا، ده بالصدفة، ده أنا أول مرة أعمل حاجة عدلة. ليه بتقلل نفسك لما يتقالك كلمة حلوة؟ ليه مصر تدي انطباع للآخرين ان هما ما يشوفكش صح؟ يا سيدي ربنا اداك نعمة ان انت تعمل حاجة حلوة، انت مش متعود تعمل حاجات حلوة وفجأة طرقعت معاك وعملت حاجة حلوة، فالناس جاية تقول ان الحاجة دي حلوة. اقبل ده، اقبل تشجيع ربنا ليك من خلال الناس دي. مش لازم كل ما حاجة تتقلي لا لا لا لا لا لا، انتوا اكيد ما تعرفونيش على حقيقتي. على فكره الجمله دي بتتقال كتير جدا وانا بسمعها كتير جدا وبتستفزني قوي، للشخص اللي بيقولها بتطلع قدامه بقى مدافع رشاش مني. اقول كلمه حلوه لشخص، انت اكيد مش عارفاني على حقيقتي، أنا مش فارق لي أعرفك على حقيقة، أنا شفت منك حاليا موقف حلو فأنا بقولك عليه، أنا بقولك على الموقف ده، فما تجيبليش حاجات قديمة عنك أنا مش مضطرية أن أنا أعرفها. فأوقات أنا ما بعرفش أرد وأقبل المجاملة بشكل صح. شكلك جميل، لا ده فلتر، كان شكلك حلو قوي في الفيديو ده، لا ده فلتر، ما شكرا وخلاص، إيه المشكلة يعني؟ ليه بنعمل كده؟ لا دي الإضاءة بس هي اللي مطلعاني حلو، لا دي شكلك حلو قوي في الصورة دي، ما أنا قعدت أظبط زاوية الوقفة علشان أبان حلو. ليه التقليل؟ لما حد يجي يقولك مجاملة حلوة تتحول لشك، انت اكيد بتجاملني، انت اكيد بتقول اي كلام وخلاص، انت اكيد عايز حاجة، بتوصل اندايركت مسج للشخص اللي قدامك انه انت ما تستاهلش حاجة وانت ما تستاهلش كلام حلو. ولما الشخص يبطل يقولك كلام حلو ما تزعلش بقى، ما انت كنت السبب في ده. خليني اشوف التعليقات وارجع اكمل. نانا، شكرا يا نانا على كلامك الحلو، شكرا عشان بتقوليني ان انا سكر، انت شايفه ان انا يعني حلوه، شكرا. عيسى بيقول صباح الخير والبركه، صباح الفل عليك يا عيسى، يومك مليان بالطاقه والايجابيه والنشاط. قولي كده يا عيسى، ايه رايك في المجاملات وايه الفرق ما بين المجامله الزائفه والمجامله الحقيقيه؟ في ناس بقى يتقال لها مجاملة وتغير الموضوع بسرعة جدا، من أكتر العيوب في استقبال المجاملات. ليه بتغير الموضوع؟ يعني حد بيقولك أنت لطيف مثلا، أو حد بيقولك ها اللي قولي أنتوا عملتوا إيه في الموضوع بتاع امبارح، طب ما تقول شكرا، استوب، مفروض أرد على المجاملة وبعدين أبدأ مجاملة جديدة. لكن فكرة أن أنا أتجاهل المجاملة دي عيبة قوي، هيبقى قوي وما ينفعش نعملها، احنا كبار على ان احنا نتجاهل المجاملات، احنا كبار قوي. حتى لو الشخص انت شايف ان انت مش مقتنع بس ترد على المجاملة، لانه برضو دي من ضمن العيوب. عارفين انتوا بقى ايه الرد بالرد؟ يعني انت شاطر قوي، لا انت اشطر، انت حلوة قوي، انت احلى. ببقى انا عايزه امسك الناس ليه بجد ليه؟ يعني مش شرط الشخص اللي قدامي قال مجامله فهو مستني مجامله مقابله، مين قال كده يا جماعه؟ مين قال مش شرط، لان دي برضو من الحاجات اللي بتتقال كتير قوي في الكلام، انه لبسك حلو قوي، انت لبسك احلى. دي هو مين قال ان الشخص لما بيقول مجامله مستني مجامله باك، يعني مستني الرد على المجامله؟ مرسي بجد، انا مبسوطه انه عجبك اللبس، مرسي. على فكره انت كمان ذوقك في اختيار الالوان حلو، لو انا عايزه ارد مثلا مجامله ودي حلوه انه كلام حلو والجو حلو مفيش مشكله، بس فكره انت احلى، لا انا رديت ان انت كمان عندك حاجات حلوه، او لو عايزه ارد، لو انا شايف فعلا ان في حاجه حلوه. من اكتر الحاجات المستفزه في المجاملات، انت شاطرة قوي، ما انا عارف، انت ذوقك حلو قوي، ده اقل حاجة عندي. بجد بجد انا لما بسمع الكلام ده بحس انه في حاجة غلط، في حاجة غلط يا جماعة، في حاجة غلط. ايه اللي حصل؟ ليه بنعمل كده ببعض؟ ليه ما نرد المجاملة صح يا جماعة؟ ليه اقول دي اقل حاجة عندي؟ ما انا عارفة. ليه الكلام ده؟ الرد يا جماعة على المجاملات شكرا، أرجوكوا لو مش عارفين نرد صح اكتفي بكلمة شكرا بجد. كلامك بسطني، كلك ذوق، كلك ذوق، ربنا يخليك، ربنا يخليكي، لكن بلاش التاتش بتاعنا. ما أنا عارفة بتتقال كتير قوي يا جماعه دلوقتي، بجد بجد بجد ببقى هموت، خاصه مع شخص برضو فاهم، يعني انا لحد ما عشان برضو داخله في الحته دي كتير، فلما بسمع الحاجات دي بينتابني حاله كده من ارتفاع سرعه دقات القلب، فبحس ان انا ايه هنجلط وانا يعني محتاجين نقبل الحاجات بشياكه كده. في ناس عندها ما بتعرفش تقبل المجاملات بجد بسبب حاجات كتيرة قوي. هي مش مقدرة نفسها، هي حاسة بعدم استحقاق، فهي مش عارفة تبص للمجاملة صح. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. عايدة صباح الفل عليك يا عايدة، ايه رأيك في المجاملات؟ ايه رأيك في فكرة المجاملات؟ لو اتقال عنك مجاملة، لو كل حد بيسمعني دلوقتي اتقال عنكم مجاملة، يا ترى المجاملة دي هتكون عاملة ازاي؟ شهر واحد، يلا بينا نشوف شهر واحد وهتردي عليه. قولي مجاملة لنفسك تستحقيها من زمان. واو. الاعترافات، وقت الاعترافات. قولي مجاملة لنفسك تستحقيها من زمان. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع هنتكلم بقى في حتة مهمة قوي. هل ربنا بيحب المجاملات؟ وهنتكلم كمان في حتة بصراحة محتاجة اتكلم فيها قوي، اللي هو في ناس ليه ما بتعرفش تقبل المجاملة، عشان برضو نبقى ايه عارفين الدنيا ماشية ازاي. نانا بتقول وكما تريدون ان يفعل الناس بكم ففعلوا انتم ايضا بهم هكذا. على فكرة انا الجملة دي بحبها قوي. تعرف ان انا انه اوقات كتيرة قوي ببقى عايزة اخد رد فعل عنيف قوي، وافتكر الاية دي اللي هو انا لو اتاخد معايا الرد الفعل ده انا هبقى متضايقة، فاهدي كده على نفسك علشان ما يحصلش فيكي حاجة بعد كده انت مش حباها. فانا فارق معايا الآية دي او بحبها او. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وتعالوا نشوف التعليقات بتقول ايه. بيتقال مجاملات كتير. دي عايدة بتقول بيتقال مجاملات كتير وبتبسط بصراحة وبحس منها الحقيقي وهو بيقولها وبعرف مين المنافق. ده صح جدا. المجاملة بينفع تبقى حقيقية جدا وبنحسها وبتنفع كمان نحس انها تأديت واجب. بس ده مش الصح بتاعها. نانا بتقول حتى لو كنت غاضبا منك فأنا هنا من أجلك. الله، من أجمل الكلمات اللي بتتقال في الحب. حتى لو انت قريفني ومزعلني بس انا جنبك مش هسيبك. اجمل موقيلة في الحب. عايدة بتقول انا بقى ما بجاملش غير وانا واثقة ان المجاملة من قلبي وببقى فرحانة للشخص فعلا. وده الصح على فكرة، ده الصح جدا. عايزة اقولك انه لو معايا من اول الحلقة كنت هتسمعي جملة مهمة قوي، ان المجاملات اصلا هي معروفة من اجل التعبير عن مشاعرنا، من اجل التعبير عن تقديرنا للشخص بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحقيقية. لكن احنا شوهنا معنى المجاملة، وبسبب ان المجاملة دخل فيها مشاعر تانية كتير قوي فمعنى المجاملة تشوه وبقى فيه نوعين من المجاملة، الزائفة والحقيقية. بس النهاردة احنا منتكلمش عن المجاملات الزائفة لان دي مش موجودة اصلا في القاموس، لان دي اصلا احنا اللي شوهنا المجاملة وخلينا فيه مجاملة زائف. لكن اصلا المجاملة كان شعور نبيل جدا، واصلا المجاملة كان حق جدا انه انت ازاي تعلن للشخص اللي قدامك تقديرك ليه. طيب تعالوا كده نرجع كده ونقول ليه في ناس بتحرج قوي من المجاملات. بصوا، خلينا نقول ان المجتمع فيه ناس كتير قوي، فيه ناس حبايبي اتعودوا يشوفوا عيوبهم مش مميزاتهم، اتعرضوا للنقد كتير جدا في بيوتهم، اتعرضوا للإهانة طول الوقت. فلما يجي حد يطبطب عليهم او يقول لهم كلمة حلوة او يقول لهم حاجة ترفع من روحهم المعنوية مش هيصدقوا، لان هم اتعودوا على ان هم بيتهانوا او ما بيسمعوش كلمة حلوة. عارف شخص بيقولك يا انا عمري ما سمعت الكلمة حلوة، انا عدد الكلام الحلو اللي في حياتي اللي سمعته يتعدى على الصوابع. في ناس بجد كده، في ناس بتعيش كده. فالشخص اللي انت بتجامله وما بيبقاش مصدق، حط كده في قلبك صلاة من اجله وقول يا رب لو الشخص ده عنده احساس بعدم الاستحقاق او في حياته عدى بمواقف كتير قوي انه ما يتقلوش كلام حلو، ابعتني لي يا رب وخليني اكون من الناس اللي تفتح عينه على ان هو شخص حلو بجد. ولما تقوله الكلام ده بالذات محتاج عناية، يعني محتاج انه انت بتقوله قوله دايما انا مش بقولك كده وخلاص، ده حقيقي انا لمست فيك الحتة دي من خلال كذا وكذا وكذا وكذا، انا مش بعرف اقول كلام وخلاص، بس انت تستاهل الكلام الحلو، تستاهل تشوف نفسك صح زي ما الناس شايفك وزي ما انا شايفك. بيفرق قوي لما اقول للشخص الكلام ده. اوقات في ناس اتربت على فكرة انه لو قبلت المدح فده نوع من الغرور والتكبر، فاوعى تقبل الكلمة الحلوة او اوعى هتاخد مقلب في نفسك وهتتفشخر. فاحنا برضو زمان اتربينا على الحتة دي انه ما ينفعش تستقبل المدح، ما ينفعش تقول كلمة حلوة عن نفسك لان معناها ان انت انسان مغرور. فاصبح ان المجاملة انا ما بصدقهاش او ما بدلهاش اهتمام، احسن اخد ألم في نفسي زي ما انا اتربيت على ده. في ناس بتحس انها من مسؤولية لو اتقالي انت شاطر او لو اتقالي انت مميز في الحتة دي، ده يبقى انا مطلوب مني الناس بتطول الوقت ان انا متميز. ففي ناس الحتة بقى داخلة عندها في حتة تانية بعيدة خالص، انه فاكرين متلازمة المحتل اللي اتكلمنا عنها، انه انا حاسس طول الوقت ان انا ما بعملش اي نجاحات، انا حاسس طول الوقت ان انا فاشل، حتى لو الناس قالت لي انت ناجح وحتى لو الناس قالت لي انت كويس، بس انا حاسس ان انا لسه ما وصلتش للدرجة الكويسة اللي استاهل تقدير الناس فيها. ودينا امثله ساعتها كتير قوي عن متلازمه المحتال دي. فاوقات الناس دي من الناس اللي ما بتحبش المجاملات لانها دايما حاسه انها لسه ما قدمتش، لسه عندها كتير قوي تقدمه. ناس كتير قوي ما اتدربتش على فكره ان انا استقبل المدح، ودي نفسي تتغير بقى في الاجيال اللي طالعه كلها، انه حبيبي اتقالك كلمه حلوه قول شكرا، حد ادالك هديه والهدية دي مقبولة في نطاق العيلة أو كده ومقبول، شكرا ميرسي لذوقك. لما حد يديك حاجة حتى لو هي مش عاجباك قوي أو مش محتاجها، ما ينفعش أن أنت تقوله أنا مش محتاجها، عشان ده عيب، الشخص جايبها لك وتعبان فيها، فقوله شكرا وبعدين نبقى نشوف هنعمل إيه. في بعض الناس بتخاف من المدح لانه بتعتبره انه انا ده ضغط عليا، انا دلوقتي لازم اكون افضل ما يمكن، انا دلوقتي لازم اكون اهل لان انا اكون بستحق الكلام ده يتقال لي. ففي ناس بتعتبرها نوع من الضغط عليها. في بعض الناس اتعرضت لتلاعب نفسي او لاستخفاف بيها قبل كده، تجارب مؤلمه يعني، فبدات تشك ان اي كلام لطيف بيتقال حقيقي. يعني تخيلوا مثلا البنوتة اللي واحد قرب منها وكان بيضحك عليها وبيقول لها انتي حلوة انتي جميلة انتي مش عارفة ايه، وفي الاخر اكتشفت ان العلاقة بينها وبينه كانت مصلحة علشان يدخل الشركة الفلانية عشان ياخد المكان الفلاني، فمش هتصدق بعد كده، هتبقى موجوعة جدا وهتعتبر انه اي كلام يتقال لها انتي حلوة انتي جميلة انه اكيد اكيد ده عايز حاجة، او اكيد اكيد هو بيضحك عليا لان انا لا استاهل اكون حلوه ولا جميله. فاوقات التجارب المؤلمه الكتير او الوجع من الناس بيخلينا ما نعرفش نتقبل المجاملات. تعالوا نروح لجزء بقى، لما ما بنقبلش المجامله ايه اللي بيحصل؟ في دايما جزء مظلم كده لما ما بقبلش المجامله. عايدة بتقول أنا بقى ما بجاملش، لا احنا قلنا دي في وقت الخناق. نانا بتقول في وقت الخناق حقيقي أنا ما بكونش مضطرة أرجع أكلمك تاني والسبب إنك غالية عليا. هي بتقول إنها في وقت الخناق ممكن تقول الكلام ده، أنا ما كنتش مضطرة أرجع أكلمك تاني والسبب إنك غالية عليا. يعني لما تختلف قوي مع شخص ولما تتضايق قوي من شخص وخلاص بتحس انها اتقفلت منه وبعدين ترجع تكلمه، فهي بتقول ان انا كنت متألمة قوي من اللي حصل ما بيننا بس انا رجعت اكلمك تاني علشان انت غالية علي. فهي قالت وعبرت عن تعبها وعن ضيقها، وفي نفس الوقت قالت في وسط الكلام ده اللي يهدي الموقف كله ان انت غالية علي. عارفة لما الشخص اللي قدامك يسمع الكلمة دي في عز اي خناقة هيهدى، هيعرف انه خلاص تمام، يعني اي حاجه تهون مادام لسه في محبه، مادام لسه في العلاقه مكمله. فشويه الكلام ده اللي بيجي في النص ده بيفرق قوي. ايه العيوب اللي هتحصل لما، او ايه اللي بيحصل لما ما بنقبلش المجاملات بالطريقه الصح؟ بنقلل قيمتنا بصراحه، هو تقليل القيمه قوي، وخاصه قدام نفسنا. لما افضل اقول انا ما عملتش حاجة، يا جماعة انتم مكبرين المواضيع، انا مش زي ما انتم شايفيني، انا ما استحقش الكلام الحلو اللي انتم بتقولوه ده. على فكرة طول ما انا عمالة اتكلم الكلام ده انا بصدقه، انا مش بس بقلل نفسي قدامهم، ده انا بقلل نفسي جوايا كمان، لانه بيوصل لعقلي مسجات ان انا قليلة وما استحقش ده. ده بل بالعكس اوقات المجاملات بتحبط الشخص لانها بتحسسه انه هو كذاب ما يستاهلش الكلام ده. فمن فضلك لما تتقلك مجاملة اوعى تقول يا جماعة انا ما استحقش الكلام الحلو ده، لا انت تستحق، مادام الكلام الحلو اتقلك واتقلك حقيقي فانت تستحقه. فما تحاولش تسمع عقلك الكلام ده ولا تسمع الناس اللي حواليك الكلام ده لانك هتقلل من نفسك قوي. الموضوع ده بيحرمنا من ان احنا نشوف نقاط قوتنا. لما امنع الناس انها تجاملني او لما اصد مجاملات الناس بطريقة غلسة الناس هتبطل تجاملني. خدوا بالكم أوقات البني أدمين بيعرفوا نقط قوتهم من الناس اللي حواليهم. يعني مثلا أنا شخص حمول قوي، أو أنا شخص زي ما اتكتب في التعليقات هادي جدا في ردود أفعالي وبعرف أمتص غضب اللي قدامي. أنا ممكن ما كنتش عارف إني ده فيا، بس لما تتقلي من واحد واتنين وتلاتة بشكل ما أعرف إن أنا فيا ميزة. فلما أنا أمنع الشخص اللي قدامي إنه يقدمني مجاملة انا بمنع ان انا اعرف نقط قوتي فين اللي انا مش بعرف اصطادها في نفسي بسهوله. عاده لما انا امنع مجامله انا بحرج الشخص اللي قدامي قوي. لما حد مثلا يقول لي شغلك رائع تقول لي لا انت ما تعرفنيش على حقيقتي، ده مش شغلي خالص. على فكرة أنا بحرج الشخص اللي قدامي، إن أنا كأني بقول للشخص اللي قدامي أنت جاهل ما تعرفش حاجة، أو أنت مش عارف أي حاجة. فأنا لما بحرجه بقفله إنه يرجع يجاملني تاني ويتردد قوي قبل ما يقول لي كلمة حلوة بعدين. بنفقد لحظات حلوة قوي إن الشخص اللي قدامنا يمتن لينا. مفيش مخلوق على وجه الأرض ما بيحبش فكرة إنه حد يقدره، ما بيحبش فكرة ده. حتى زي ما اتقالت في التعليقات، الحيوانات نفسها بتحب الموضوع. تعالى كده اشفق على حيوان، تعالى كده لاعب حيوان، هتبص تلاقيه فرحان فرحان. فما فيش مخلوق على وجه الأرض ما بيحبش التقدير، ما فيش. فانت لما بتمنع المجاملات انت بتقفل باب انه الشخص اللي قدامك يديك حتة في جزء من طبيعتك، اللي هو الامتنان، اللي هو الشكر، اللي هو العرفان بالحاجة الحلوة اللي عندك. لما أنا بكون ما بعرفش أستقبل مجاملات، عيالي هيطلعوا زي. فأنا مش بس بأذي نفسي، ده أنا بأذي جيل تاني طالع. تخيل الأم اللي لما يتقال لها جملة حلوة فتقول لا يا جماعة أنا ما استاهلش، لا يا جماعة ده أنتوا ما تعرفونيش على حياتي، لا يا جماعة، وتفضل تقول كده. متخيلين لما عيالها يشوفوا الكلام ده هيعرفوا يقدروا المجاملات؟ هيعرفوا يحسوا إن هم يستحقوا؟ لا. فأنا مش بأذي بنفسي بس، ده أنا بأذي ولادي كمان. طب يا ترى الله في المجاملات بيتعامل في المجاملات ولا لا؟ خليني أشوف التعليقات. ونانا بتقول شكرا يا صاحب حرف الام. أنا عارف حرف الام ده تقريبا، عارفة راديو سامة صح؟ عامة أو مش عارفة يعني بخمن. طيب تعالوا نشوف بقى، هل الله يرفض الكلمات الجميلة أو كلمات التشجيع أو التقدير أو الكلام ده كله؟ الله بيحب المجاملات جدا، المجاملات الحقيقية. وهقول لكم حاجات اتقالت بالنص تثبت أن الله بيحب المجاملات. مش بيحب التملك، مش بيحب الكلام الكذاب، مش بيحب التزييف والمصلحة والكلام ده كله، لكن بيحب الكلام المجاملات الحق. فاكرين لما قال الله عن أيوب ليس مثله في الأرض الراجل كامل ومستقيم؟ ليه الله قال كده عن أيوب؟ لأنه الله شايف أنه أيوب فعلا راجل حلو قوي، لأنه شايف أنه الله يستحق، شايف أن أيوب يستحق الكلمات الجميلة. فقال الكلام ده، قال أنه أيوب راجل كامل ومستقيم. يعني هو نفسه قدامه مجاملة حلوة، مش أيوب ساعتها لما يسمع الكلمة دي يقول له شكرا يا رب على المجاملة الجميلة؟ يا بختك لما الله يقول فيك مجاملة حلوة. الله بيقول فيك مجاملات حلوة، الله بيقول فيك مجاملات حلوة كتير قوي، لما بتنفذ الوصية، لما بتبقى ماشي بالحق فبتتقال فيك مجاملات حلوة قوي، هتلاقيها جاية لك من الناس من خلاله. وجدت داود رجلا حسب قلبي. واو واو، ايه الجمال ده لما الله يتكلم ويقول وجدت الشخص ده حسب قلبي. يا بختك يا داود، برغم كل البلاوي اللي عملتها بس يا بختك، ده انت قلبك حسب قلب الله. قلب الله جميل قوي. فتخيل ان هو بيقول للشخص كده انت حسب قلبي. لما اكون بحب حد قوي بقوله احنا فينا شبه من بعض. حلو حلو ان احنا نبقى فينا شبه من بعض، لما تبقى طالعه من شخص جميل ومحبه. تخيل له بقى الله لما يقول له قلبي وقلبك فيهم شبه.

نقدا، شجعوا صغار النفوس. كمية الكلام اللي بيتكلم عن انه الله بيحب الكلام الحلو، بيحب التقدير، بيحب يقدر الناس، بيحب الكل واحد يحطه في الحتة. حتى السامرية في عز اللي هي فيه اجابتي بالصواب، انت حقيقية، انت بتقولي الحق. يعني بص طلع مجاملة جميلة من وسط شاشة سودة، بس طلع مجاملة جميلة جدا عشان يجذبها، عشان يخليها تتكلم، عشان يقول انت فيكي ميزة هو. اوعي تكوني فاكره ان ان كلك عيوب. الا الله مش بيحبه، الله ما بيحبش الكلام الزائف، ما بيحبش الشهادات الزور، ما بيحبش ان انا اقول كلامه خلاص عشان امشي المواضيع. المجامله الحقيقيه حسب قلب الله الصادقه المشجعه اللي ما فيهاش مصلحه، اللي بتعطي المجد لله. يعني لما حد يقول لك انت فيك نعمة أو أنت فيك، دي نعمة ربنا. لما حد يقولك أنت فيك موهبة حلوة قوي، أنت بتعزف حلوة قوي، أنت بترسم حلوة قوي، أنت تفكيرك جميل قوي، دي نعمة ربنا. فهو المجاملة مش بس هي ليك، إنما ده لإعلان مجد الله في حياتك، إن أنت حد حلو قوي ومجد ربنا ظاهر فيك. فالاعتراف بالنعمة اللي ربنا ادهالك، دي مجاملة حلوة قوي من الناس اللي حواليك. طيب خلينا نقول عن قبول المجاملات. يعني كان الله بيقبل المجاملات قوي. فاكرين لما زارت ملكة سبأ الملك سليمان، قدمت له هدايا حلوة قوي. قدمت له ليه الهدايا دي؟ على حكمته وعلى إدارته للبلاد، وفقدمت له ذهب وأحجار وحاجات كتيرة قوي، وسليمان قبلها عادي جدا. فإذا قبول المجاملات برضو شيء صح جدا. خليني أخد التعليقات. أوبس، كل ده كتب يا جماعة، كتبتوا إمتى الكلام ده؟ كتب إيه ده؟ ماجدة بتقول في ناس بتعمل كده من باب إنكار الذات. صح، في ناس هي فاكرة إنه كده هي فيها نوع من التواضع. بس خلينا نقول إنه قبول المجاملة ملوش أي علاقة بالتواضع. قبول المجاملة ده رقي، ده إعلان مجد الله زي ما قلنا، وتقدير اللي قدامك برضه، فملوش دعوة خالص بإنكار الذات. دي من بعض المفاهيم المغلوطة اللي بتتقال عن المجاملات. شهر 11 بسرعة يا مجدة، وحتى لو الوقت خلص اكتبي لي في التعليقات، عشان أنا كان فارق معايا قوي تطلبي. على فكرة أنا قلت أنت مشيتي وسبتيني. سبتيني ليه يا مجدة؟ ما أنت عارفة أن أنا بحب وجودك. طيب شهر 11 بيقول قول مجاملة لشخص يمكن محتاج يسمعها النهاردة، ولو عايزة تعملي له منشن اعملي له، قول مجاملة لشخص محتاج يسمعها النهاردة. في شخص ما محتاج يسمع منك كلمة حلوة النهاردة، فعملي له منشن وقولي له الجملة دي. هكتب لك التعليق وأكمل التعليقات بتاعتكم. نانا يا سلام، تبخيكي يرلاكولي جوان، أنت بستانة مليئة من أزهاري الجميلة يا فينا. شكرا يا نانا، بجد شكرا شكرا إن ربنا مديني نعمة في عينيكم. تعرفين أنا دايما بصلي قبل ما أطلع هوا، يا رب اديني نعمة في ودانهم، يا رب اديني نعمة في عينيهم، يا رب اجعلني بكون بتكلم حسب اللي انت عايز تقوله النهاردة. فشكرا ان ده وصل لك قوي. مريم، مريم وحشتيني، انت فين يا بنتي؟ بتقول صباح الخير والمحبة عليك يا فينا، وشهر ميلادي 6. اتأخرتي يا مريم، اتأخرتي، انت بتدخل في اخر دقيقتين بتهرجي. شهر 6 بيقول قول مجاملة لشخص دايما بيدعم الاخرين وينسى نفسه، ومنشن للشخص ده. قول مجاملة لشخص دايما بيقدم الدعم للاخرين وبينسى نفسه. فانت النهاردة محتاجة تقولي للشخص ده كلام حلو قوي، ومحتاجة تشجعيه، ومحتاجة تعملي له منشن. انا للأسف مش هعرف اكمل بقية التعليقات يا جماعة، بس هقراها بعد ما اخلص وارد عليكم. اشوفكم يوم الثلاث في حلقة جديدة وموضوع جديد. ربنا يدينا دايما ان احنا نكون بنعرف نعمل مجاملات حقيقية وجميلة تفرح قلبه.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة الناس بتسمينا اسم، أوقات كتيرة يعني يطلقوا علينا كده ما يسمى يعني نيك نيم، يعني الاسم بتاع الشهرة. فممكن يبقى اسمك الحقيقي ده اللي موجود في الهوية، لكن الناس تناديك باسم تاني. هل يا ترى ممكن ربنا يبقى عنده اسم مختلف لحياتي؟ الاسم في الكتاب المقدس بيتكلم عن الهوية، الاسم بيعبر عن هوية الشخص. خليني أحكي معاك موقف بسيط لواحد اتولد في ظروف صعبة جدا، وأمه راحت مسمياه اسم بيعبر عن صعوبة الموقف. في سفر التكوين أصح 35 وعدد 16 بيقول: ولدت رحيل وتعسرت ولادتها. رحيل زوجة يعقوب وهي بتولد تعسرت ولادتها. يقول الكتاب: وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وهي بتولد الدنيا كانت صعبة جدا، والقابلة اللي هي المسؤولة عن تولدها قالت لها: ما تخافيش، ده ابن اللي انت بتولديه ده هيبقى ابن ليك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه ابن أوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. رحيل وهي بتولد هذا المولود ماتت، وهي بتطلع في الروح سمته ابن أوني. الحقيقة رحيل شافت الموقف صعب، وشافت أن الولادة دي سبب في نهاية حياتها، فسمت الولد كده ابن أوني، يعني ابن حزني أو ابن وجعي. تخيل لو هذا الطفل فضل مكمل بالاسم ده، ابن حزني أو ابن وجعي، كل ما حد يندهله: خد يا ابن أوني، خد يا ابن حزني، تعالى يا ابن وجعي، أنت مصدر التعب، أنت السبب في موت أمك وهي بتولدك، أنت وشك مش حلو، يعني زي ما بيقولوا كده. لكن الحقيقة أنا بشكر رب جدا، لأنه أثناء وجود أبوه في الموقف ده بيقول كده كتاب: وأما أبوه فدعاه بنيامين. أبوه سماه اسم تاني، سماه بنيامين، وبنيامين يعني ابن اليد اليمين أو ابن القوة أو ابن العزة. الحقيقة إذا كان يعقوب ما قبلش أنه ابنه يتسمى اسم مليان بالحزن ومليان بالوجع ومليان بالعار، ويفضل هذا الاسم مرافق لي كل الوقت، لكن اداله اسم مختلف، فكم وكم الرب إلهنا. ممكن يكون الناس طلقوا عليك انك فقري او انك حزين او انك منحوس، او انك قالوا عليك كلمات صعبة: مش هتتجوزي، حياتك هتبقى صعبة، هتكملي حياتك كده، هتموتي بالمرض الفلاني، او انه الاطباء حتى والعلم قال انه المرض هيكمل بالطريقة دي. الحقيقة الرب عنده كلمة مختلفة، الرب عنده اسم مختلف، الرب عنده اسم جديد غير الاسم اللي بيعبر عن الحزن، غير الصفة اللي يمكن الناس قالوها عني، أو يمكن كمان غير قناعتي أنا شخصيا عن نفسي. ممكن تكون بتفكر عن نفسك إنك فاشل، إنك مش هتفلح في حاجة نتيجة كلمات سلبية سمعتها، نتيجة معاملة صعبة تعرضت ليها وانت صغير، اتولدت جواك مشاعر صغر نفس، مشاعر فشل ويأس وإنك قليل وإمكانياتك بسيطة. لكن ربنا عنده اسم جديد، الرب عنده هوية جديدة. الهوية بتاعتي وبتاعتك إنه أنا قيمتي تساوي ما دفع فيا، وما دفع فيا وفيك وفيكي هو حياة المسيح، هو دم يسوع المسيح. علشان كده قيمتي تساوي ما دفع فيا، مهما كان العالم بيسميني أسامي صعبة، مهما كانت هوية مزيفة العالم قدمها ليا وحطها فوق حياتي وبقت هي المعروفة والموجودة. لكن خليني أقولك إنه الرب بيحبك وعنده كلمة مختلفة. حتى لو العالم عاوز يقولك أنت ابن أوني، ربنا بيقولك أنت بنيامين، أنت اسمك مرتبط بيا، أنت أصبحت ابن حقيقي للرب، أصبحت هويتك تساوي حياة المسيح، تساوي ما دفع فيك. فالقيمة بتاعتك مش نتيجة أنك أنت بتلبس البراند الفلاني، أو عندك عربية شيك، أو عندك تليفون غالي. الحقيقة لا، القيمة بتاعتك تساوي اللي دفع فيك.
القيمة بتاعتك مش إنك بتدرس في الجامعة الفلانية، مش إنه صحابك هم فلان وفلان وفلان. القيمة الحقيقية هي إنه ربنا بيحبك وإنك غالي في عينيه مهما حصل ومهما كان، مهما حاول العالم يصبغك ويصبغك بهوية حزينة وهوية من عدو الخير. قوله النهاردة يا رب أنا برفض كل كلمات سلبية قالت عليا، وبقبل إنك أنت اللي تقول عليا كلمة مختلفة. يقول الكتاب لأني علمت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. شكرا يا رب من كل القلب لأجل هوية جديدة بتديها لكل حد فينا، شكرا يا رب لأجل بداية جديدة بتديها لكل حد فينا، شكرا لأنه النهاردة تدينا معونة لا نقبل أي هوية من العالم من عدو الخير. كل يا رب اسم عدو الخير ربطنا به، أنا بصلي النهاردة أنه نتحرر من هذه الأسماء ونقبل اسم جديد، بنيامين يا رب، ابن اليد اليمين، ابن القوة. نقبل النهاردة أنه اسمنا يرتبط بيك أنت، أنت مصدر القوة وأنت مصدر العزة. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية. اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كمان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد ولا يتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده: لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب، مش يوم للرب أيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعال النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا، حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. يقوم تشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب، وانت بتقرا الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرا كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما اتغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجه في يومك اتعدلت، لكن الحاجه الوحيده اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهارده بالرب، افرح بالرب

صلي كده معايا وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد. هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، وأيضا من أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا. وأرحب بالذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان سر النميمة وكيف يراه الكتاب المقدس. دعونا في البداية نقرأ كلمات الكتاب المقدس من رسالة يعقوب الأصحاح الثالث. رسالة يعقوب الأصحاح الثالث يتحدث عن ضبط اللسان، يقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا سنأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل تضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما، هو نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم. اللسان نار، عالم الإثم. واليوم سنتحدث كيف يمكن لكلمة صغيرة من خلال النميمة أن تشعل نيرانا كثيرة. صلاتي أن الرب يخاطبنا، يتعامل معنا ويلمسنا بروحه القدوس إن كنا نعاني من النميمة. كم مرة سمعنا كلمة صغيرة لكنها تركت جرحا عميقا في قلوبنا، وكم مرة نقلنا حديثا دون أن نشعر، فإذ به يتحول إلى نار تلتهم العلاقات وتشعل الخلافات. النميمة ليست مجرد كلام عابر، بل هي خطية خطيرة حذر منها الكتاب المقدس بشدة. فالكلمة قد تبني لكنها أيضا قد تهدم. في حلقتنا اليوم سنتأمل معا في خطورة النميمة وكيف يمكن أن نحفظ ألسنتنا لتكون سبب بركة لا عثرة. النميمة ليست مجرد كلمات بل انعكاسا لحالة القلب. يقول الرب يسوع المسيح: من فضلة القلب يتكلم الفم. الفم الذي يطلق النميمة يعلن أن في الداخل مرارة أو كبرياء أو عدم محبة. النميمة تهدم العلاقات وتزرع الخصام. يقول في سفر الأمثال: رجل نمام يفرق الأصدقاء. كم من بيوت تهدمت وصداقات انتهت وكنائس انقسمت فقط بسبب كلمة نقلت. النميمة خطية يرفضها الرب. يقول: ستة يبغضها الرب، وأيضا نفخ بالكذب وشاهد زور وزارع خصومات بين الإخوة. الرب يعتبر النميمة من الخطايا المكروهة لديه لأنها تخرب جسد المسيح. وضبط اللسان هو علامة النضوج الروحي. إن كان أحد يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانته باطلة. اللسان غير المنضبط يدمر، لكن اللسان المملوء نعمة يشفي ويعزي. الكلمة العبرية المترجمة نمام في الكتاب المقدس تعرفه بأنه الشخص الذي يتجول ناشرا الأخبار. فالشخص النمام هو من لديه معلومة خاصة بالآخرين ويعلنها لمن ليس من شأنهم معرفتها. النميمة تختلف عن المشاركة بالمعلومات بناء على النية، فالنمامين يهدفون إلى رفع شأن ذواتهم بتحقير الآخرين وتعظيم أنفسهم وكأنهم مستودع المعرفة. النميمة مسك سيرة الناس والتحدث عن أخطائهم أو نسبة أخطاء إليهم. والنميمة مرض منتشر بين الكثيرين، فإذ لا يجدون شيئا نافعا يتحدثون فيه يجعلون أخبار الناس مادة مفضلة لأحاديثهم، وبخاصة ما تحمله هذه الأخبار من انتقادات وتحليل للمواقف وشرح الأخطاء والنواقص. لذلك من ضمن أسباب النميمة الفراغ، فالإنسان المشغول باستمرار لا يجد وقتا يتحدث فيه عن أخبار الناس وأخطائهم. لذلك عزيزي المستمع، اشغل نفسك حتى لا تقع في الإدانة والنميمة. من أسباب النميمة أيضا مخالطة النمامين، لأنهم يفتحون لك أمثال هذه الموضوعات، وإن فتحتها أنت يشجعونك على الاسترسال فيها،
ومع هؤلاء النمامين تشعر أن مسك سيرة الناس شيء عادي لا غرابة فيه، بل تشعر أنه مجال للتسلية، وربما تجد فيه متعة إن كان مختلطا بروح المرح، فتستمر دون أن يستيقظ ضميرك ودون حرج. إحدى الأمور التي حذرنا منها الكتاب المقدس هي النميمة، وهي من الأشياء التي اعتدنا كبشر على القيام بها للأسف دون أن نشعر بأننا نرتكب خطأً إن تحدثنا بالسوء عن الآخرين في غيابهم. لا أحد ينكر أن النميمة تسعد النمام وتسعد الشخص الذي يستمع إليه. يحذرنا الكتاب المقدس من النميمة ويطلب منا الابتعاد عنها لأنها لا تليق بأبناء الله. يقول في سفر الأمثال: المنافق يثير الخصومات والنمام يفرق الأصدقاء. هنالك قصة في العهد القديم تخبرنا عن أسرة وقعت في النميمة، هي أسرة موسى. كان لموسى أخوين، مريم وهارون، وذات يوم تكلمت مريم مع هارون عن موسى لأنه تزوج من امرأة كوشية أي حبشية. تكلمت بطريقة لا تليق بموسى، فدعا الله موسى وهارون ومريم ووبخ مريم على ما فعلته، وحين انتهى الله من كلامه وجدوا مريم برصاء كالثلج. ربما تقول في نفسك: هذا صعب جدا، ليت الروح القدس ينخسنا عندما ننم على أحد حتى نشعر بخطورة ما نفعله بجرحنا للآخر. هل تعرف ماذا حدث بعد ذلك في القصة؟ صلى موسى من أجل مريم ورفع عنها الرب البرص بعد 7 أيام. عزيزي المستمع، إن كنت قد تعرضت للوشاية من أحد أقاربك أو أصدقائك أو زملائك في العمل، فما عليك فعله هو الصلاة من أجل من تكلم بالسوء عنك حتى يشفيه الرب من خطيته ويشفيك أنت من الجرح الذي سببه لك. وإذا كنت أنت من ينام ويتكلم على غيره، فتب عن ذلك وتذكر قصة مريم لتعرف كم من أذى تسببه لغيرك. نعم، كلام النميمة كلام خطير، كلام له مفعول وتأثير. دعونا نقترب من الرب يسوع. يسوع كان يجول يصنع خيرا، يتكلم بالخير، يتكلم بالمحبة، يتكلم بالسلام. الشهد كان يقطر من شفتيه، كلماته عسل وشفاء وشهد لنا. الشهد يقطر من شفتيه مع المرنمين زياد شحادي وإريني أبو جابر. لنستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: الشهد يقطر من شفتيه وجلال الملك باين علي. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عباد، وحلقة اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بموضوع سر النميمة وكيف يراه الكتاب المقدس. أرحب هذه الأثناء بالذين انضموا إلينا من أحبائي المستمعين وأيضا أحباء المستمعين والمتابعين من راديو السماء. من المعايير الأخلاقية السامية التي يرسيها الكتاب المقدس هي حث المؤمنين على أن يكونوا صانعي سلام، ولأن النميمة تزرع الخصومات وتفرق الأصدقاء، لذلك على المؤمنين أن لا ينجروا وراءها، بل عليهم أن يجمعوا بين الأصدقاء ويبددوا الخصومات أينما حلت، ويساعدوا على نشر المحبة والسلام بين الناس لأنهم هم أبناء إله السلام. مواجهة النميمة لا تقتصر فقط على عدم المشاركة في الحديث على الآخرين، بل أيضا بعدم السماح للآخرين بالنميمة على أحد أمامنا. لذلك يجب أن يكون لنا موقف واضح من هذا الأمر، وأن لا نعطي مجالا وأريحية لأي شخص يحاول أن يغتاب أحد أمامنا، لنضعه عند حده ونخبره عن مدى خطورة هذه العادة السيئة وعن رأي كلمة الرب منها، وبذلك نكون سبب بركة له وللشخص الغائب الذي ما سمحنا لأحد بالتكلم عليه. يقال احذر من الجار الذي يحذرك من جيرانه، ويقال أيضا أن الذي يتكلم إليك عن أحد ما سيتكلم عليك أيضا أمام أحد ما. فهذه عادة سيئة تحتاج للتوبة والتغيير، لأنها خطيئة يحاسب عليها الرب. فكم من علاقات دمرت بسبب النميمة، وكم من إنسان اضطهد وتعرض للظلم بسبب الافتراء الكاذب عليه من شخص نمام وحاسد. حتى أن كلمة الرب تشبه كلام النمام بالحطب الذي يؤجج النار لتشتعل أكثر وأكثر. وفي رسالة روميا يوضح لنا الرسول بولس طبيعة الإنسان الخاطئة، مبينا كيفية أن الرب سكب غضبه على الذين رفضوا ناموسه، فلأنهم ابتعدوا عن طرق الرب وإرشاده سلمهم لطبيعتهم الخاطئة. تتضمن قائمة الخطايا النمامين والمختابين، ونرى في هذه الآيات في روميا الأصحاح الأول الآيات 29 إلى 32 خطورة خطية النميمة، ونرى أنها من صفات الذين يقعون تحت غضب الرب. يقول الكتاب المقدس: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. كم من صدقات دمرت بسبب سوء تفاهم بدأ بنميمة. إن الذين يسلكون هكذا لا يفعلون سوى إثارة المشاكل والغضب، المرارة والألم بين الأصدقاء. وللأسف يوجد أناس لا هم لهم سوى البحث عن مثل هذه الفرص لتدمير الآخرين، وعندما تتم مواجهة أمثال هؤلاء ينكرون التهم الموجهة إليهم ويجبون بأعذار واهية. بدلا من أن يعترفوا بخطأهم، فإنهم يلقون اللوم على الآخرين أو يحاولون التقليل من خطورة خطيتهم. يقول في سفر الأمثال: فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه، كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن. يقول أيضا: من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. أحبائي، يجب علينا أن نصون ألسنتنا ونبتعد عن خطية النميمة. إذا سلمنا رغباتنا الطبيعية للرب، فهو سيساعدنا أن نظل أبرارا. ليتنا جميعا نتبع تعليم الكتاب المقدس بشأن النميمة، بأن نغلق أفواهنا ما لم يكن حديث ضروري ولائق، ونفتح أفواهنا لنعلن أن الرب صالح ولأن إلى الأبد رحمته. نفتح فمنا بالتسبيح والبركة للرب وللآخرين. فاصل مع فريق التسبيح وترنيمة احمد الرب لأنه صالح، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: لأن إلى الأبد رحمته، الصانع العجائب العظيمة وحده. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد، ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: سر النميمة وكيف يراه الكتاب المقدس. تحدثنا عن النميمة، وهناك أيضا أمر آخر، الاغتياب، ومعناه أن إنسانا يتكلم بالسوء على غيره في غيبته، وربما لا يجرؤ أن يقول شيئا من هذا في حضرته. قد يحرص كل الحرص أن يظل كلامه مستورا، لا يصل إطلاقا إلى هذا الشخص. من أمثلة الغيبة ما يقال عن الرؤساء والكبار، وعلى رأي المثل الملك في هيبته يشتم في غيبته. من أضرار الاغتياب أن الشخص الذي يساء إليه سرا ليست لديه الفرصة للدفاع عن نفسه، لأنه لا يعرف. فإن كان الذين يسمعون من النوع الذي يصدق كل ما يسمعه، ففي هذه الحالة تسوء سمعته وهو لا يدري، ودون أن تكون أمامه فرصة لشرح الحقيقة وتوضيح الأمور وشرحها وتبرير ما ينسب إليه. الغيبة تدل على أن صاحبها تنقصه الشجاعة والجرأة، بل قد تدل على أنه يتصف بالرياء والنفاق إن كان يقول كلاما عكس هذا في حضرة من يسيء إليه باغتيابه. التشهير، ومعناه أن تجعل أخطاء الشخص مشهورة عند الآخرين. والذي يقع في التشهير لا يبالي بأن يحدث كل أحد عن أخطاء من يسيء إليه، فينشر تلك الأخطاء، أو من يرى أن أخطاء في أوسع نطاق ممكن بلا حرص إطلاقا على مشاعر وسمعة الشخص الذي يتحدث عنه. تزداد خطية التشهير على قدر اتساعها وانتشارها، ولا تقتصر على الأشخاص الذين يتحدث معهم هذا الذي يدين غيره، وإنما تمتد أيضا إلى الذين ينقل إليهم سامع نفس الكلام ونفس الإساءات. ما أدرانا، ربما كل منهم يضيف شيئا من عنده من استنتاجاته أو مفهومه الخاص، ويصبح الأمر معروفا لدى عدد كبير جدا يصعب إحصاءه. ربما المخطئ يتوب، ولكن الشهرة الرديئة تظل تتبع وتتبع. ربما هذه الشهرة تكون عائقا أمامه في التوبة، هذا إذا كان مخطئا بالحقيقة، لأنه في أحيان كثيرة لا يكون التشهير مبينا ومبنيا على أساس من الحق والصدق والعدل. ربما يبنى التشهير على شائعات أو إدعاءات. ما أسهل أن يحدث هذا من جانب الحاقدين أو الحاسدين أو أصحاب الأغراض. أخاب الملك عندما أراد أن يستولي على حقل نابوت الإسرائيلي، دبرت إيزابل زوجته مؤامرة للإيقاع بنابوت بأن يشاع عنه بأنه جد فعل الله، وأرسلت رسائل شيوخ وأشراف مدينته بذلك، ونادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب وشهروا به تشهيرا إلى رجمه وكان بريئا. لعل تشهيرا مثل هذا حدث ليوسف الصديق انتهى إلى سجنه، بل إن تشهيرا ظالما آخر أشاعه الكتبة والفريسيون ضد الرب يسوع المسيح نفسه انتهى إلى صلبه. إن كانت هذه الأمثلة تثبت براءتها، فإن تشهيرات أخرى قد لا تنال فرصة لإثبات براءتها. فكيف تنتصر على النميمة عمليا؟ افحص قلبك قبل لسانك. اسأل: هل كلامي يبني أم يهدم؟ تعلم أن تصمت، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. استبدل النميمة بالصلاة، بدلا أن تنقل الكلام عن شخص صلي من أجله. ابحث عن الخير في الآخرين، تكلم بما يرفع لا بما يسقط. احفظ أسرار الآخرين فتصبح علاقاتك بهم حقيقية صحية ومثمرة أيضا. فكر في هذا، كيف أن الرب يريدك أن تصلي من أجل الذين يتكلمون عنك بالسوء؟ ماذا تفعل عندما يبدأ من حولك في النميمة عن شخص آخر؟ وهل هذا ما يريدك الرب أن تفعله؟ لأنه ينبغي أن يطاع الرب أكثر من الناس. لماذا نجد أن الشخص الكتوم الحافظ الأسرار علاقاته قوية مع الآخرين؟ قيل عن النميمة أنها كلمة صغيرة، لكنها تملك قوة الهدم أكثر من السيوف. اللسان إما أن يكون بستانا يزرع سلاما، أو نارا تلتهم العلاقات. النمام يخسر ثقة الناس قبل أن يخسر محبة.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا روح الله أعلن حقك في كلامي. عدنا إليكم أحبائي ونكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، سر النميمة وكيف يراه الكتاب المقدس. اللسان ميزان الإنسان، ممكن أن يستخدمه الإنسان للخير أو للشر، به تبارك وبه تلعن، ولكن تذكر عندما قال يسوع: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. به يكافئك الرب عن كل كلمة طيبة، وأيضا سيحاسبك عن كل كلمة بطالة تتفوه بها. والكلمة البطالة ليست فقط الكلمات السيئة أو الشريرة، بل أيضا الكلمة التي بلا منفعة، لأن الرب لم يخلق اللسان عبثا بل للفائدة. فالثرثرة هي أحدى خطايا اللسان، وهي طريقة مزعجة لأنها تضيع وقتك ووقت السامع، تدمر طيبتك وطيبة السامع. انتبه، خطية اللسان مصدرها القلب، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. لسانك يمكن أن يكون سلاحا يدمر أو أداة تصنع حياة. القرار بين يديك، هل تختار أن تكون ناقلا للنار أم ناقلا للنعمة؟ قال بولس الرسول في رسالة أفسس: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. لننتبه أحبائي، لأن الألفاظ القاسية تدل على قلب قاس، الألفاظ المتكبرة تدل على قلب متكبر، الألفاظ المستهترة تدل على قلب مستهتر، وإلى آخره. الذي يريد أن يصلح ألفاظه عليه أولا أن يصلح قلبه، لأن في القلب يكون خطايا وخفايا متجمعة، مثل خطية العصبية، لأن الكلمات القاسية التي يتفوه بها عند عصبيته وعدم احترامه للآخرين لم تصدر من فراغ، قد تكون تولدت من خطايا أخرى، منها محبة الذات وكرامتها ومصلحتها. لننتبه من خطية اللسان، ولا نفرح عندما نزل في اللسان. نصيحة: أن لا نتسرع في كلامنا، وأن أغضبنا أحد لا نسرع بالرد، نحاول أن نهدئ أنفسنا ولا نجعل انفعالنا يجاوب قبل عقلنا، لأننا ربما لا نستطيع أن

نعالج النتيجة. لا نعطي أنفسنا الحق في الكلام بلا ضابط وبلا مراعاة لمشاعر الآخرين. لنقل مع داود النبي: يا رب اجعل حارسا لفمي. ما أجمل الإنسان الرصين الذي يتكلم بصوت هادئ وينتبه إلى آداب الحديث، ليكن الكلام للمنفعة لا لهدم السامعين. لنصلي ونطلب من الرب القادر على كل شيء، نطلب منه أن يهذب نفوسنا ولساننا، فالقلب الخاشع لا يرذله الرب. تعالوا نعلن مع فريق الخبر السار: ليعلو اسمك فوق الكل، ليعلو اسمك يسوع. ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع سر النميمة وكيف يراه الكتاب المقدس. تذكروا أحبائي أن كل كلمة نطلقها اليوم هي بذرة نزرعها في قلوب الآخرين، فلنزرع كلمات تشجع، تبني وتلم القلوب. دعونا نضع ألسنتنا بين يدي الرب يسوع المسيح لنحول كلامنا إلى نور وبركة، ونعيش علاقات مليئة بالمحبة والسلام. دعونا نتوقف عن الكلام عن الآخرين، ولا نترك الفرصة لأحد أن يتكلم أمامنا ضد الآخرين. وحتى لو استمعنا لكلام ضد شخص ما، فلا ننقله لغيرنا، وبذلك نعمل على توقيف دائرة وحلقة النميمة. ثم لنتحلى بالشجاعة المسيحية ولنواجه الأشخاص النمامين بمحبة المسيح، ناصحين إياهم أن يتوقفوا عن هذا الأسلوب من الحياة. لنطلب من الله قلبا جديدا. الرب يعرف بأننا لا نستطيع أن نروض ألسنتنا ونهذبها بقوتنا البشرية، لذلك إن أردنا أن يتوقف لساننا عن النميمة لنصلي إلى الرب معترفين بخطايانا، ونطلب منه أن يطهرنا من خطايانا بدمه الذي سفك على الصليب من أجلنا. نصلي كما صلى داود في المزمور 51: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. نتذكر كلمات الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل متى: الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. يقول القديس أرسينوس معلم أولاد الملوك: كثيرا ما تكلمت فندمت، أما عن سكوتي فما ندمت قط. كثيرا ما تكلمت فندمت، أما عن سكوتي فما ندمت قط. لنصلي في الختام قائلين: يا رب علمنا أن نحفظ أفواهنا وألسنتنا من كل كلمة بطالة، نقي قلوبنا من كل مرارة واملأها بمحبتك، حتى تكون كلماتنا سبب سلام وبنيان للآخرين. اجعلنا شهودا للحق ومصادر للبركة، وابعد عنا روح النميمة والخصام. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين. آمين يا رب. اختم على كل كلمة تكلمنا بها وسمعناها في هذا اليوم. اجعل قلوبنا مكانا مريحا يسكن الروح القدس، تسكن الكلمة بغنى، حتى من فضلة قلوبنا يتكلم اللسان بأغاني وتسبيح ومزامير نبني بها الآخرين. اخلق فينا قلوبا نقية، قلوبا تعكس محبتك ونعمتك. بارك بقية يومنا يا رب، وبارك نهاية هذا الأسبوع باسمك العظيم. أحبائي أترككم مع ترنيمة: يا الله إحنا أولادك. إحنا أولادك يا رب، نعكس صفاتك ونعكس قلبك ونعكس ما تريد أن تعلمنا إياه. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ننام سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: هاي يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذاته والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقرين من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقول
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بقرب بديك بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني بليز داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذناه كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طالع قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
0: هو انتحار يعني. بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
3: لا يعني جيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شيء رجعنا ما عاد شيء له. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان انت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول. فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحتة انت اللي بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهره به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمه الله، يعني زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي، عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقه جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركه مع
0: في الشركه مع
1: صح. داري يوريني انه التجربه انا اقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمه الله، انه انا اكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس انه الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري يوريني انه حتى ولو انت في العمق الالهي، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجر، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، ابليس جحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخل في التجربه وكذا، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك انه المسيح نفسه ابليس حاول انه يجرب، يعني من المقطع ده بياكد لنا انه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال ايمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد انه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة واحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون اضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن ابليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل انه ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القطط بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطة إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده أنا شايفه جميل.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هناك. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط ديما ما في حاجة
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: الليلة قليل
1: أنا مجهز لكم الليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم قربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصل للعلم؟
3: لا لا انا حصل لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.

0: الذي أرسلني يشهد لي.
1: فقالوا له:
2: أين أبوك؟
1: فأجابهم:
0: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
1: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
0: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
0: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
1: فقالوا له:
4: من أنت؟
1: فقال يسوع:
0: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
0: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
0: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
5: نحن ذرية إبراهيم وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
2: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
0: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
0: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
2: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا، إبراهيم مات والأنبياء ماتوا.

0: لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
2: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
3: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه ميعاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده ولقاء جديد على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بكم ومبسوط خالص اني اكون معاكم على مدار ساعه ونص من راديو سما، وفي منتهى السعاده اني اتقابل معاكم واصلي ان رب دينا وقت مبارك، وانه يكون الوقت يعني خفيف، ما يكونش وقت مزعج ليك، لكن صلاتي ان رب يباركنا في هذه الساعه ونص على الهواء مباشره. بيقول الكتاب عن الرب الهنا انه سامع الصلاه، كتاب بيعلمنا في سفر المزامير يقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولانه الرب سامع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه بيسمع الصلاه احنا بنيجي نطرح قدامه، نسكب قدامه نفوسنا وكمان شكوانا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، كل الناس اللي بتتابعنا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان بوجه الشكر، انتزل فرصة اوجه الشكر لاخواتي واحبائي شركاء الخدمة في اذاعة صوت الامل، الأخت حنين وأخويا نزار، ربي يبارككم ويستخدمكم ويبارك خدمتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بسمعنا دلوقتي من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم، مبسوط إن احنا مع بعض دلوقتي ومصدق إن الرب هيدينا وقت مبارك. عشان كده اتشجع النهاردة وصدق إنه الوقت ده وقت مميز جدا جدا. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة، وهنصلي، عندنا طلبات صلاة، وكمان عندنا استجابة صلاة، حد بعت استجابة صلاة، حقيقة بفرح خالص خالص لما ربنا بيشجعنا باستجابات صلاة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة راديو دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونبارك الرب لأجل اللي صنعه معاك. يلا بينا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعالوا نصلي ونبدأ كده الحلقة بان احنا نطلب وجه الرب ونقول يا رب مستنينك، يا رب عايزينك، يا رب منتظرينك في هذا الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لانك اله صالح جدا، اله كل نعمة. يا رب بنباركك، نشكرك لانك موجود وحاضر وسطينا النهاردة رغم المسافات يا رب، لكن اشكرك لانك موجود يا رب. بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي من أجل الحلقة، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا. يا رب تعالى النهاردة بمجدك، تعالى بحضورك، تقابل معانا وتلامس معانا، اوصل لكل حد فينا يا رب. منتظرينك النهاردة تتعامل معانا وتكلمنا وتعلمنا يا رب. هنيجي النهاردة ونصلي قدامك وإحنا متأكدين إنك سامع الصلاة، متأكدين كمان انك بتفرحنا وبتعزي قلوبنا يا رب. شكرا لانه الوقت ده بين ايدك، هتعظم العمل معانا ونخرج فرحين في اسم يسوع، امين امين امين امين. عايز اشجعكم النهارده هنصلي من اجل هنصلي زي ما قلت في طلبات صلاه كتير، لكن هنصلي من اجل، احنا متعودين كل حلقه بنصلي من اجل دوله في العالم. النهارده هنصلي وهنروح لغايه اخر الكوكب كده، هنروح هنصلي من اجل نيوزيلندا. ما اعرفش لو انت من نيوزيلندا اهلا بيك معانا على الهوا، ولو انت يعني مش من نيوزيلندا لكن تعرف حد في نيوزيلندا منشن له الحلقه، قول له هنصلي النهارده من اجل بلدك. يمكن انت شاعر انه البلد في الاخر خالص كده يعني، لكن الرب يعني موجود والرب يوصل للبلد من خلال صلوات حضراتكم. كمان هنصلي النهاردة من اجل العمال، هنصلي النهاردة من اجل كل واحد بيعمل في صنعة، هنصلي من اجل فئة العمال ان الرب يباركهم ويتعامل معاهم ويوصل ليهم بنعمة خاصة. خلينا نبتدي وقتنا النهاردة بالترميم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، اهلا بيكم. مبسوط خالص ان نكون مع بعض في الوقت ده. والحقيقه عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي. بس قبل ما اقول لك الموضوع، عايز افكر معاك في حاجه. عمرك تخيلت انه ممكن تكون حياه واحد كلها ضلمه، يعيش في الضلمه كل الوقت؟ غالبا الفكره نفسها مرعبه، انك تتخيل نفسك عايش في مكان مظلم تماما، فكره مش لطيفه بالمره، ويمكن فكره كمان مخيفه. اوقات كتيره بنحس انه يعني وارد انه تبقى في مناطق في حياتنا مرات بتبقى كأنها ضلمة، انا مش شايف حاجة ومش فاهم حاجة ومش عارف هو ليه ربنا سايبني في الحتة دي. مرات بنحس انه الضلمة اتفرضت علي. في اوقات كده الاقي قراراتي مش عارف اخد قرار، فانا كأني ماشي في ضلمة، مش فاهم هو ليه ربنا سمح بالأمر ده، أو ليه أنا مش عارف أصلي، مش عارف أتشجع بالرب. قدامي اختيار، يعني قدامي أكتر من اختيار في موضوع معين، فمش فاهم، وخايف أخد القرار ده لحسن الدنيا تبوظ في الشغل، وخايف أخد قرار هجرة لحسن الدنيا تبوظ في الارتباط، متلخبط جدا. الضلمة والتخبط حاجة مش لطيفة. بس الكتاب المقدس بيعلمنا إنه ربنا مش هدفه ومش قصده انه يسيبك في الضلمة ويسيبك في المناطق دي. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة متاخد من آية جميلة، خليني أقراها لك، جات في مزمور 18 وعدد 28. مزمور 18 وعدد 28 يكتب داود النبي هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. داود وهو متخبط وهو حاسس بأنه أعداءه كتير، يكتب للرب هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. السراج ببساطة هو يعني هو المصباح بتاع زمان، اللي هو بيبقى البادي بتاعه كده جسم المصباح من المعدن، وبتحط فيه زيت. زيت ده هو المادة القابلة للاشتعال، المادة المشتعلة اللي بتشعل الفتيل، وده الجزء الثالث من المصباح. فعندنا البادي، عندنا الجسم الخارجي، وعندنا الجسم ده مليان زيت، وعندنا الفتيل اللي بيشتعل، تشتعل فيه النار لأنه الفتيل نازل في الزيت جزء كبير منه، فتشبع بالزيت اللي هو بيشتعل، فمجرد ما يولعه نار في الفتيل، الفتيل بينور. هو ده المصباح. داود بيقول وسط الظروف الملخبطة، وسط الأحوال اللي أنا فيها، يمكن مش عارف أروح منين وأجي منين، متخبط في قرارات، لكن يقول الرب كده: لأنك أنت تضيء سراجي، أنت تنور حياتي. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. أوقات كتيرة أنا كمان ببقى زي داود، أنا متخبط ومش فاهم ومش عارف وليه يا رب، ويعني ليه سمحت بكده، وليه يعني ليه معدي في أوقات صعبة، ليه مش شايف، ليه سكتك ما بقتش واضحة قدامي. ولو بقالك كتير بتفكر انك تاخد قرار بدماغك، بس ترجع تاني تحسبها وتقول: طب ما انا عملت كده قبل كده، طب ما انا عملت وخدت قرارات ورحت وجيت وكنت بحصد نتائج، فانا عايز الرب، عايز مشيئة الرب، بس وانا عايز مشيئة الرب انا مش قادر استقبلها، عايش في ضلمة، عايش في تخبط. مش فكر الرب انك تعيش متخبط. داود بيقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. النهاردة في الحلقة هنتكلم عن أمور بتعطل النور الإلهي، هنتكلم عن أربع أمور بتعطل نور المسيح إنه يجي لحياتك، بتعطل النور الإلهي إنه يشرق عليك، بتعطل إنه سراجك يبقى مضيء، أو بمعنى أصح إنه الرب يضيء هذا السراج. هل في أمور أنا ممكن أكون بعملها بتعطل النور؟ الحقيقة هنتعرف عليها بعد شوية، لكن خليني أفكرك إنه الله مش قصده ومش هدفه ومش قصده ولا غايته انك تفضل متخبط, تفضل مش شايف, تفضل مش فاهم, تفضل متلخبط. مش ده فكر الرب. الله عايزك مستنير. في سفر ملاخي يقول الكتاب: ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. كتاب بيتكلم كتير عن انه الرب عاوز يعمل كده. خليني اقرا معاك ايه بيقول الكتاب في سفر الامثال اصحاح 4 وايه رقم 18. امثال 4:18: اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. خليني أراها معاك مرة كمان. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. الرب بينور, الرب بيشرق بنوره, الرب بي بي بي بي عنده إشراقة نور على سبيل الصديقين. مين الصديقين دول؟ الصديقين دول هم أولاد الرب, هم بنات الرب, هم كل حد ابن أو بنت للرب. الناس اللي عايشة للرب بكل قلبها, الناس اللي بتتبع الرب, الناس اللي ماشية في سكة ربنا, الصديقين المؤمنين المحترمين اللي بيحبوا الرب, ولاد الرب المفديين. يقول الكتاب عنهم أنه سبيل الصديقين كنور مشرق. هم مش ماشيين في الظلمة, هم مش ماشيين متخبطين, هم مش ماشي كده يخبط ومش فاهم ومش عارف الطريق أوله فين وآخره منين. لكن فكر الله أنه سبيل الصديقين نور مشرق, منور قوي, منور قوي. أنا في يوم الأيام عن نفسي شخصيا يعني حصل معايا الموقف ده, مش عارف, اكتبوا لنا في الكومنتات لو حصل معاكم حاجة زي كده. في مرة من المرات كنت في بيتنا, ولما أقول بيتنا ده يعني الشقة اللي أنا ساكن فيها, فأنا عارف بيتنا كويس جدا, أنا حافظ كل حتة في بيتنا. والكهرباء فصلت في مرة, قطعت, فقمت غالبا عشان أجيب موبايل أنور, أجيب كشاف, أجيب حاجة. وأنا فاكر كويس جدا أني خبطت في عمود كده, خبطت في حاجة في الحيطة في البيت, مع أنه بيتي, مع أنه مكان أنا مقيم فيه بقالي وقت, بس أنا لأنه الدنيا ظلمت حتى وأنا في بيتي اتخبطت. وخليني أقول لك أنه لو في أمور حتى وإنت متعود تعملها بدون إشراقة النور الإلهي, تلاقي نفسك بتتخبط. بدور إشراقة النور هتلاقي نفسك مش قادر تاخد خطوة, مش قادر تمشي صح, بتروح خابط, قرار غلط, ارتباط غلط, شغل غلط, سفر غلط. ايه ده, ده انا شاطر قوي, ده انا بعرف اعملها, ده انا عندي خبرة, ده انا عندي حكمة. حكمة بشرية, بس بدون نور الرب تلاقي نفسك غلط فخبطت, والخبطة دي او الاصطدام ده ليه نتائج تاني. وانا بدون نور الرب الاصطدام ده ليه نتائج, وهذه النتائج قد تكلفني اوقات تكلفات بسيطة. في مرات النتائج دي تكلف الشخص انه يقعد كتير. ففي ناس اخطأت لانه مش ماشية في النور الالهي, سبيلها مش منور, فخدت قرار بانها تسافر وتسيب بلدها وتهاجر مثلا اي دولة تاني, وما كانتش دي مشيئة الرب. فراح وعمل مش عارف ورق, وعمل مش عارف ايه, وقال كلام مش حقيقي, وعمل كيس, وعمل وعمل وعمل, ويروح نفسه بيحصد حاجات. ليه؟ لانه ببساطة انت مش في مشيئة الرب. سبيل الصديقين زي نور مشرق, يقول كده يتزايد وينير الى النهار الكامل. ربنا عاوز ينور, يتزايد وينير إلى النهار الكامل, يعني يفضل النور يزيد ويزيد ويزيد ويزيد لغاية لما ينور قوي. فأنا عايز أقول لك كده أنه هدف الرب أنه حياتك تبقى مليانة بالنور, بالإرشاد. نور يعني نور الرب, يعني حضور الرب, يعني إرشاد الرب, يعني قيادة الرب. فالنور الإلهي ينير حياتك, ينير حياتك. هذا النور الإلهي يجي عليك ويفضل ينور ويزداد, فتلاقي نفسك بتاخد قرار, وليكن مثلا قرار ارتباط, ففي ارشاد من الرب كده عمال يستقر في قلبك, تحس انه ايوه في حاجة كده ربنا بيطمني بيها, او العكس, او بيحذرني منها. وكل شوية تكتشف انه لا ده النور بيزيد، ده الارشاد بيزيد، ده القيادة بتزيد، تنسك ماشي صح. بس وانا بعيد عن النور الالهي انا مش مدرك اني بتخبط واخد قرارات غلط. عايز اقول لك كده الله ينور عليك، عبارة بالمصري بنقولها كتير لبعض، الله ينور عليك. وانا هنا ما اقصدش انك عملت حاجة حلوة فربنا ينور عليك يعني، لكن اقصد الله ينور عليك بجد، يعني ربنا يشرق بنوره عليك وعلى حياتك، ربنا يشرق بنوره عليكي، يشرق بنوره على حياتك، الله ينور عليك في قراراتك، الله ينور عليك، يضيء بوجهه عليك في اختياراتك، الله ينور عليك في توجهاتك، الله ينور عليك، رب ينور عليك. عشان كده اوعى تفكر انك تكمل بدون نوره، اوعى تفكري انك تكملي بدون ارشاده. الله عنده مقاصد عظيمة، الله عنده ارشاد عظيم، الرب عنده نور وارشاد في كل جوانب حياتنا. احنا مش متروكين يا احباب، احنا مش متروكين للعالم ولا للظروف، احنا مش متروكين للناس ولا متروكين لاختياراتهم ولا حتى لاختياراتنا، احنا في ايدين الرب. انا بحب اقول كده يعني انا في الضمان، عارف لما تشتري جهاز ويبقى جهاز ده ليه ضمان فتقول الجهاز ده في الضمان، انا بحب اقول كده انا في الضمان، ضمان الالهي، رب ضامن حياتي، ضامن بيتي، ضامن صحتي، ضامن كل، الرب ضامن، الرب ضامن. فما تخافش اذا انت متلخبط او متشوشر او مش انت جوه الضمان، بس فقط اشتاق للحضور الالهي، فقط اشتاق للنور الالهي، يضيء الرب بوجهه عليك. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يا رب أنا بشكرك لأجل النور الإلهي، يا رب أشكرك لأجل النور الإلهي اللي مالي حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل حد مش عارف يستقبل النور، يا رب باسم يسوع، يا رب أشكرك لأجل نورك الحقيقي اللي يجي النهاردة على كل أخ من إخواتي وعلى كل أخت من أخواتي ويضيء الطريق. يا رب أنا بصلي من أجل إرشاد واضح جدا يا رب لناس النهاردة متلخبطة، مش فاهمة، مش مدركة. يا رب صلاتي النهاردة باسم يسوع يا رب إرشاد، قيادة، توجيه يا رب لحياتنا. يا رب صلاتي ما في حد فينا يكون متخبط، يا رب صلاتي ان مفيش حد من ولادك وبناتك ياخد قرار بالشطارة. يا رب مش هتنفعنا الشطارة ولا بالخبرة، مش هتنفعنا الخبرة، لكن صلاتي النهاردة ان احنا ناخد يا رب اختياراتنا وقراراتنا بناء على ارشادك وعلى صوتك. علمنا نسمع صوتك، وجهنا يا رب النهاردة علشان نستقبل اللي على قلبك لينا. يا رب اشكرك من كل القلب لأن النهاردة النور الإلهي يزيد، يتزايد، يشرق إلى النهار الكامل. يا رب بصلي يا رب لا ظلمة في حياتنا، يا رب كل حد عايش في الظلمة صلاتي النهاردة أنه ينور بنورك. يا رب مكتوب بنورك نرى نورا، نستقبل النور اللي على قلبك النهاردة يا رب في كل جوانب حياتنا. اسم يسوع أشكرك لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وما زلنا مكملين كلامنا، وعايز أقول لك الله ينور عليك. أفكركم عشان كل الناس اللي لسه داخلة معنا الهوا دلوقتي في اللايف، إنه النهاردة هنصلي من أجل دولة زي ما احنا متعودين بنصلي كل حلقة من أجل دولة معنا. النهاردة هنصلي لأجل آخر الكوكب، هنصلي من أجل نيوزيلندا، هنصلي من أجل نيوزيلندا ومن أجل الشعب النيوزيلندي ومن أجل الناس اللي عايشين في نيوزيلندا. هنصلي كمان من أجل العمال ومن أجل أن الرب يفتقد أحبائنا العمال، الفئة اللي يمكن مش بنصلي من أجلهم لكننا محتاجين ليهم دايما في كل صنعة، في كل حرفة، كل مهنة، جوه بيوتنا، في شركات، في عقارات، في أي مكان احنا محتاجين نصلي من أجل أحبائنا العمال أو الصناعين. علشان كده لو تعرف حد في نيوزيلندا ابعت له، ولو تعرف حد من الأحباء العمال لو أنت حاضر معانا وبتشتغل في العمالة في أي كانت نوع المهنة بتاعتك، يعني هنصلي لأجلك النهاردة. ولو تعرف حد كمان من أحبائك في نفس المهنة أو في مهنة تانية، من فضلك منشنه الحلقة وقوله النهاردة هنصلي لأجل العمال في برنامج سامع الصلاة. تكلمنا قبل الفاصل وقلنا انه ممكن يكون في امور بتعطل يعني النور الالهي. خلينا نروح مع بعض لرسالة افسس في العهد الجديد، افسس اصحاح 5. والحقيقة في اصحاح 5 من رسالة افسس الكتاب بيتكلم عن قائمة من اعمال الظلمة. الحقيقة الأصحاح ده غني جدا، خليني أقرأ معاك سريعا بعض الآيات. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ويبقى كده يبدأ يقول قائمة من الأمور الشريرة. الحقيقة من عدد 1 لعدد 18 في أفسس 5، لو حبينا نبص على أمور بتطفي النور الإلهي هنشوف أنه في أعمال يسميها كتاب مقدس أعمال الظلمة. في عدد 11 من أفسس 5 يقول الكتاب هذه الكلمات: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. أول حاجة ممكن تعطل النور الإلهي اللي يدخل لحياتي حاجة اسمها أعمال الظلمة. يعني إيه أعمال الظلمة؟ يعني الخطية. ولو تلاحظ هنا عمال يتكلم يقول كده: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركائهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. وأنا بتحرك كده أنا الأمور دي ممكن تكون بتعطل النور الإلهي اللي في حياتي، وأنا بسلك في هذه القائمة اللي الكتاب حذرنا منها اللي بيسميها كتاب أعمال الظلمة، وأنا بتحرك في أعمال الظلمة دي أنا بطفي. لأنه بيقول هذه الكلمات زي ما قرينا في عدد 8 أنه أنتوا كنتوا قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كنتم قبلا ظلمة، يعني أنا كنت زمان عايش في الظلمة بس اتحررت، اتنقلت من الظلمة

النور. اتنقلت حياتي بعد ما تبت عن هذه الأمور وهذه السلوكيات بعمل المسيح بعمل النعمة. اتغيرت حياتي. فبقى بالنسبة لي أقول كنت ظلمة لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. الرب يقول لي أنه خلي بالك، أنت كنت قبلا ظلمة، كنت قبلا بتسلك زي الناس دي، في طمع، في عبادة الأوثان، في نجاسة، في أمور لا تليق، في قباحة، في كلام سفاهة وهزل، قيمة كبيرة من الخطايا اللي بيسميها الكتاب المقدس أعمال الظلمة. وأنا في هذه الأعمال لو أنا عايش فيها أنا مش عارف أنور، مش عارف أستقبل النور، وكأنه في حاجة بتعطل النور الإلهي، لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أنا دلوقتي أصبحت نور في الرب، أصبحت مستنير. فوانا عايش في النور انا غير مدرك انه هذه الامور تعطل. عشان كده ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت في سلوكيات في حياتك، في اعمال للظلمة في حياتك، معطلة منع النور الالهي انه يدخل لقلبك، منع النور الالهي انه ينور حياتك. هذه الامور ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك عليها وبيقول لنا من فضلك توقف عن هذه الامور، من فضلك ابتعد تماما عن كل ما هو معطل في حياتك، من فضلك ابتعد، من فضلك ابتعدي تماما، لأنه هذه الأمور المعطلة، هذه الأمور اللي من خلالها يقول الكتاب يأتي غضب الله على أبناء المعصية. هذه الأمور اللي جاي الرب علشان يقول لي ويقول لك ويقول لك من فضلك أنت أصبحت نور، وهذه الأمور أعمال ظلمة. فبيحذرني الكتاب يقول لي لا تشترك في أعمال الظلمة، ما تكونش جزء من هذه الأعمال، ما تكونش جزء من هذه السلوكيات، ما تلاقيش نفسك بتسلك فيها وحسنه عادي والأمور كويسة، ويعني إيه المشكلة يعني لما أبقى بشرق أو بسلك عفوا في أعمال الظلمة ومتعود عليها، ويعني في نفس الوقت بصلي ويعني يمكن بخدم كمان والدنيا زي الفل. لا، في خطر. رب عاوز يتوبنا النهاردة. كم حد يقول له توبني يا رب، كم حد يقول له توبني يا إلهي، كم حد يقول له النهاردة أنا بصلي إني أتوب وإني أتنقى. الرب مش بس بيحذرنا من السلوك في أعمال الظلمة، ده بيقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، يوصفها كتاب إنها غير مثمرة، بل بالحري وبخوها. يعني قول الحق إنه هذه الأمور لا طريق، قول الحق انه هذه الامور اللي هي اعمال الظلمة غير المثمرة دي لا تليق بي كابن للنور، وبخها، يعني اعلن انه هذه الامور مش من الرب. يعني ايه؟ يعني مش بس ما تشتركش فيها لكن كمان وبخها. بصوا يقول الكتاب، خليني اقراها لك، عدد 11، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. جت في أحد الترجمات بتقول كده، ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة بل بالأولى أن تكشفوها. وجت في أحد الترجمات التانية أن تشهروها، تعلنوها يعني. وواحدة من المعاني جت كده، لا تشتركوا في أعمال أهل الظلام التي لا ثمار منها بل اكشفوها على حقيقتها. إيه ده؟ ده مستوى من الحياة ربنا عايزني أعيشه، إني أكون مبتعد تماما عن هذه الأمور واكشفها. يقولي بس أنا مش متعود على كده، أنا كده هبقى ضد الطيار. يا قدسين، يا أحبائي، أحبائي، دعوة المسيح ليا وليك وليكي وانت بتسمعني النهاردة، دعوة المسيح لينا ان احنا نعيش كل حياتنا ضد التيار، دعوة المسيح ان احنا نعيش كل حياتنا مش مع العالم،
أنا مش مدعو أني أعيش زي أهل العالم ولا أفكر بطريقة أهل العالم، لكن ربنا عايزنا نعيش نوعية حياة مختلفة. أول حاجة بتعطل النور الإلهي هي أعمال الظلمة غير المثمرة. أنا نفسي نصلي لو أنت النهاردة بقالك وقت حاسس بأنه حياتك مطفية، عايز صلي معاك النهاردة أنه يجي نور الرب على حياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل أنك عايز تنور علينا، بشكرك لأجل نور الله الحقيقي اللي جاي علينا. يا رب أنا بصدق فيك النهاردة أنك جاي تشجعنا، جاي تعلن لينا عن مقاصدك الصالحة، جاي يا رب علشان تقول ليا ولكل إخواتي أنه في أمور مضلمة في حياتنا. يا رب تعالى النهاردة بروح قدس بكتنا، توبنا عن هذه الخطايا وعن هذه الأمور. يا رب اعلن ذاتك، يا رب اكرم اسمك، يا رب من فضلك تقابل معانا النهاردة مقابلة جديدة. يا رب من فضلك تعالى بنعمة غير عادية يا رب لينا. يا رب تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا، يا رب اوصل لينا النهاردة بنعمة. انا بصلي انه ما تكونش هذه الامور معطل يا رب للنور الالهي، ما تكونش هذه الخطايا ولا هذه القيمة من اعمال الظلمة هي يا رب معطل، لكن صلاتي النهاردة انه نستقبل النور ونتوب عن كل هذه الامور. يا رب يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة، تعالى بنعمة جديدة اغمرنا يا رب النهاردة، تعالى النهاردة اغمرنا، اسندنا بنعمة غير عادية، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معانا، تعالى اكشف قلوبنا ونقينا باسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. لما بنكمل وبنشوف انه في هذا الجزء من أفسس 5 الأعداد من 1-18 بيتكلم على في حاجة تانية معطل للنور الإلهي. في عدد 14 من أفسس 5 بيقول هذه الكلمات، يقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إيه ده؟ دي دعوة، دي نوبة صحيان بيقولها رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. الحقيقة يبدو أنه يعني وكأنه يعني بيقول فعلين، واحد نايم وواحد ميت، لكن هنا وكأنه بيشبه النوم بالموت. يقول كده في أحد الترجمات هذه الكلمات: وكل ما يصير منظورا يمكن أيضا أن يصير نورا، ولهذا تقول الترجمة: استيقظ أيها النائم وقم من الموت وسيشرق المسيح عليك. رب بيقول أنه واحدة من معطلات النور في حياتنا كأولاد وبنات للرب هي حالة النوم الروحي. أنا نايم، أنا مش واعي، أنا غفلان، مش منتبه للي ربنا بيعمله، في حالة نوم، في حالة نعاس، فأنا قاعد كده وكأني مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، مش فاهم طرق الله، مش قلبي مش مولع زي الأول بمحبة المسيح، أنا مطفي، أنا نايم ومتكاسل ومش واخد بالي ومش مركز في حياتي الروحية، مش مركز في تبعيتي، مش مركز في تدريباتي الروحية، سكة ربنا بالنسبة لي مش شغفي، فكأني نايم. رب بيقول انه هذا النوم وهذه الحالة هي معطل عن استقبال النور، لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. انا بقول لنفسي وبقول لكل حد في حضراتنا من فضلك يلا بينا نصحى، اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بقالك وقت بتقول أنه فين ربنا وليه ربنا سايبني ومش عايز تهتم بحياتك
نفسك مسدودة عن الصلاة وعن العلاقة معاه، وارجع تسأل هو إيه اللي دخل الأراضي الضلمة دي، إيه اللي دخل الضلمة في حياتي، ليه ربنا مش منور في حياتي، ليه حياتي مش مليانة بنور الله، ليه حياتي مش مليانة بالإرشاد الإلهي، سبيل الصديقين مش مشرق. ليه؟ لأن ببساطة أنا نايم، واحد نايم ومغمض عينه هيشوف النور إزاي؟ لكن بيقول كده قم من الأموات، لما تقوم يضيء لك المسيح أو ينير لك المسيح. استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يوم ما تقرر، يوم ما أقرر، يوم ما تقرري أني أقوم من النوم هيضيء لي المسيح، ده الحق. لكن لو أنا نايم أنا غالبا يعني أنا مطفي، فكل مناطق فيها نور ربنا عاوز يقودني ليها مش عارف استقبلها. ليه؟ لأني ببساطة شديدة أنا مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، أنا مش مدرك أنه الله عنده مقاصد عظيمة لحياتي، بس أنا اللي نايم. تخيل لو واحد نايم وانت جبت له هدية قيمة، جبت له مثلا موبايل جديد، جبت له عربية جديدة، جبت له أي حاجة، هو نايم، هو ما شافش حاجة، هو مش مدرك أنه في حاجة جات له أصلا. بصلي النهاردة ان احنا نقوم من النوم، نقوم من الاموات فيضيء لنا المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة ليا ولكل اخواتي تيجي تشرق علينا بنورك يا رب. يا رب تعالى النهاردة بلقاء جديد بيننا وبينك، لقاء مليان بالنور، نور علينا وعلى حياتنا يا رب. صلاتي انك تصحينا يا رب، صحينا يا رب. كل حد من اخواتي نايم يقظة باسم يسوع، نفسي اصلي معاك دلوقتي. ولو انت حاسنك في غفلة نتيجة تعبك، نتيجة مرضك، نتيجة ظروفك، صلي معايا دلوقتي. يا رب صحي قلبي، صحي فيا الاشواق من جديد، اتكلم بكلمة جديدة على حياتي، الكلمة عمرها ما كانت اوهام يا قدسين، كلمة الله اللي تنبهني زي ما الرب تكلم للعازر وقال له كده العازر هلما خارجا، قام لعازر قل له النهاردة تكلم علي، قومني من الموت عشان استقبل النور، قومني من الموت علشان اخد نورك في حياتي، عوض عن كل مناطق ضلمة وكل اوقات ضلمة عشت فيها. يا رب من فضلك تعالى بنورك علينا، صحينا، صحينا دلوقتي، نبه قلوبنا ونبه ارواحنا ودينا يقظة روحية جديدة في حياتنا باسم يسوع. يا رب لا احد فينا يا رب يكون نايم، لكن يا رب نعيش مستيقظين، نعيش في يقظة روحية مش في غفلة روحية. كلمتك بتقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. أنا بصلي إنك ليقظة روحية لحياتنا دلوقتي باسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. سنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع تاني مدي ونرجع تاني نكمل.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي. الله ينور عليك، ربنا ينور عليك، يشرق الرب بنوره عليك. شفنا في أفسس 5 انه في معطلات عن استقبال النور الإلهي، او المعطل كان اعمال الظلمة الغير مثمرة. يحذرنا كتاب منها، يقول انتوا كنتوا قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور وارفضوا لا تشتركوا في هذه الاعمال بل بالحري وابخوها. المعطل الثاني النوم، لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. في عدد 16 من أفسس 5 بيدينا الرب مفتاح مهم جدا جدا من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامنا. في عدد 16 بيقول كده هذه الكلمات، تعال نقرأ من عدد 15، فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. المفتاح المهم جدا عشان استقبال النور حاجة اسمها افتدي الوقت. افتدي الوقت تيجي بمعنى مستغلين الوقت أو انتهزوا كل فرصة أو اغتنموا الفرص. ايه ده حاجة مهمة جدا، اغتنموا الفرصة لأن الأيام شريرة، يعني الأيام بيسود عليها الشر، لكن ربنا مدينا وزنة اسمها الوقت. هل يا ترى أنا بسلك بالتدقيق في وقتي؟ هل يا ترى أنا بسلك بالتدقيق في كل دقيقة كل ثانية ربنا ادهاني؟ ده سؤال مهم جدا، لأنه لو أنا مش مدرك لقيمة الوقت وأنا بتحرك كده غالبا أنا مش قادر استقبل النور الإلهي، أنا مش قادر أخد بالي من أنه في نور الرب عاوز يشرق بيه علي، في ضياء إلهي جديد، بس أنا متعطل بسبب أني بضيع وقت. كم من المرات ممكن يكون ربنا كان عاوز يجي بالنور عليا، عاوز يبعت لي نور إلهي في حياتي من خلال أني أقعد قدامه، أتواجد في محضره، أتواجد في مع جماعة المؤمنين، أبقى قاعد قدامه قدام الكلمة، بس أنا مش باخد اللي على قلبه من نور ببساطة لأني أنا بعيد عنه، أنا بضيع وقت. أوقات كتيرة مش ببقى مدرك قيمة الوقت، مش بباخد بالي إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها معايا من خلال الوقت، بس بالأسف أو يعني للأسف الوقت وضياعه وتضيعه هو اللي معطلني. لو أنا النهاردة منتظر أمور من الله، منتظر إشراقة نور الله على حياتي، واحدة من الأمور الهامة اللي ممكن تكون بتعطل عمل الله وبتعطل إشراقة نور الله، الكلمات اللي جات في أفسس 5 وعدد 16 مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. تضييعي للوقت ممكن يكون بيعطلني إني أستقبل نور ربنا، إشراقة الرب علي وعلى حياتي، إرشاده لي، توجيهه لي. كم من المرات كان ممكن الرب يكون عاوز يقول لي حاجة، ربنا عاوز يرشدني، رب عاوز يتكلم معايا، عاوز شكل في إنائي، عاوز يعمل معايا أمور عظيمة، كأنه بيدور عليا بس مش عارف يعمل كده إنجاز التعبير، لأني بضيع في الوقت، قاعد على السوشيال ميديا بالساعات، قاعد مع أصحابي، خارج هنا مشغول في شغلي، مشغولة مع الولاد، مشغول في البيت، وناسي أنه في أمور كتيرة ربنا عاوز يقابلني فيها. والمفتاح اللي الرب عايز يعمله معايا ويعلمهوني أنه من فضلك افتدي الوقت، بتيجي بمعنى استغل الوقت، انتهز كل فرصة، اقعد قدام الرب، لا تفرط في دقيقة، بس اعلم أن الوقت هو وزنة ربنا ادهل، ربنا اداني الوقت، كل ثانية ربنا عاوز يتقابل معايا فيها، حتى لو أنا في الشغل، حتى وأنا في الدراسة، حتى وانت واقفة في المطبخ، حتى وانت في الجامعة، ربنا عاوز يقابلك. افتدي الوقت، استغل الوقت لأن الأيام شريرة. انتهز الوقت، استغل كل فرصة، كل فرصة. استغل كل ثانية ربنا بيحطها قدامك وقول له أنا بصدق يا رب، أنا بصدق إنك عاوز تعمل معايا أمر جديد، عاوز تشرق بنورك على حياتي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة إنه الحقيقة الحتة دي يعني محتاجة نعمة كبيرة، يعني محتاجة نعمة، محتاجة سندة من الرب إنه ما نكونش بنفقد الوقت ولا بنضيع في الوقت، لكن يجي الرب النهاردة ويتقابل معانا ويدينا معونة عشان نستغل كل ثانية، لأن الوقت أمانة والوقت اللي بيروح مش بيجي تاني. تعالوا نصلي. يا رب أشكرك لأجل كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، أشكرك لأجل الزمن اللي أنت مدهولنا يا رب، أشكرك لأجل الوقت، أشكرك لأنك مدينا الوقت ده وزنة عشان نكون بنعيش ونستغلها يا رب. يا رب صلاتي النهاردة أنك تدينا نعمة، تدينا معونة عشان نستغل الوقت. يا رب سامحنا لو كنا ضيعنا وقت كتير، لكن صلاتي أنك تيجي النهاردة وتشجع أوانينا وتشدد أوانينا باسم المسيح، نعمة غير عادية لينا في الوقت. تعالى النهاردة يا رب ادينا نستغل الوقت، ادينا نعيش دعوة الله لحياتنا، نعيش مقصدك الصالحة لحياتنا باسم يسوع. من فضلك من فضلك من فضلك اشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. الحقيقة المفتاح الرابع اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا اللي ممكن يكون بيعطل النور موجود في عدد 18 من أفسس 5. بص معايا كده، أتمنى لو أنت فتح كتاب مقدس يبقى حاجة جميلة. أفسس 5:18 بيقول الكتاب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. جت في واحدة من الترجمات معنى قوي قوي، بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر لأن في ذلك خرابا، بل كونوا مفعمين بروح الله. امتلئ بالروح، خلي الروح القدس يقودك. المفتاح اللي ممكن يعطلني عن انه نور الالهي يجي لحياتي هو اني مش بمتلئ بروح الله. ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي يقول لي طب يعني ايه امتلئ بالروح القدس اصلا؟ يعني ايه كلمه امتلئ بالروح دي؟ خليني اقول لك انه الكلمه والمعنى كبير انا عارف، لكن تعالوا ناخد ابسط ابسط ابسط تعريف. الامتلاء بالروح القدس هو انه يبقى معايا كوبايه، او يعني تخيل معايا انك ماسك كوباية مليانة عصير وقررت انك تشرب فيها قهوة. يعني فكر معايا كده وشاركونا من فضلكم، يعني لو ينفع تشاركني في الكومنتات من فضلك قولي رأيك. لو الكوباية دي مليانة عصير علشان تشرب فيها قهوة انت محتاج تعمل ايه؟ فكر لحظات كده. يلا اللي يقدر يشاركنا في الكومنتات من فضلكم على صفحة الراديو اكتبوا لنا، لو عندك كوباية مليانة عصير عاوز تشرب فيها قهوة ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر معايا كده واكتبوا لنا في الكومنتات ونرجع بعد لحظات نجاوب. كلمة امتلئوا بالروح ده تعبير مهم جدا، وانا مش مليان بالروح عدم امتلائي من الروح القدس هو معطل عن استقبال النور الالهي. هل يا ترى كتبت لنا في الكومنتات يعني ايه امتلئوا بالروح؟ يعني ايه المثل او السؤال اللي انا سالته؟ لو عندك كوبايه فيها عصير وعاوز تشرب فيها قهوه اكتبوا لنا من فضلكم، قولوا لنا قول لي رايك تعمل ايه في كوبايه فيها عصير وانت عايز تشرب قهوه دلوقتي فيها في نفس الكوبايه، تعمل فيها ايه يا ترى؟ ايه المطلوب انك تعمله؟ هل هتحط القهوه فوق العصير؟ هل يعني هتحط مية سخنة فوق العصير وبعد كده تحط القهوة وتدوبها؟ هل هتعمل القهوة جاهزة وبعد كده تحطها فوق العصير؟ يعني هتعمل ايه عشان تشرب كوباية قهوة في كوباية مليانة بالعصير؟ غالبا هنتفق كلنا على اتفاق انه عشان اشرب قهوة وما عنديش غير كوباية واحدة وهذه الكوباية ممتلئة الى اخرها بالعصير، انا محتاج ادلق العصير اسكبه وبعدين احط القهوة سهلة فاش حاجة يعني. هادلق العصير تخلص منه ما كده كوب القهوة في الكوباية. اوقات كتيرة بتبقى هي دي حالتنا، هو ده الملء بروح قدس، اني انا ممتلئ، حياتي ممتلئة، بس ممتلئ بأفكار العالم، ممتلئ بطرق العالم، ممتلئ بمبادئ العالم، ممتلئ بعلاقات غريبة، وفي حياتي مليانة آلهة غريبة بعبدها، يمكن كرامتي، يمكن بعبد المال، يمكن بعبد العلاقات، الشلة إياها، حياتي مليانة بأمور غريبة، مليانة مليانة مليانة. واجي أقول له يا رب املاني بالروح. املاني بالروح يعني ايه؟ يعني سود عليا، فيض فيا. يقول لي املاك ايه؟ ده انت مليان على اخرك، ده انت مليان خالص. عشان يملاني الروح لازم يفضيني، يفرغني من كل ما فيا، يفرغني، يفضيني من عمل الشر اللي في حياتي، يفضيني من كل عدم غفران في حياتي، يفضيني من كل أمور مش بترضيه في حياتي، يفضيني من كل شهوات رضية، يفضيني من كل أمور أنا ما زلت محتفظ بيها جوايا، ويقول لي أنا عايز أملاك بس محتاج أفضيك أولا. أنا عايز أملاك، ولأنك تحتاج إلى الملء أنت بتحتاج أن تتفرغ، تتفرغ من كل حاجة مسيطرة عليك، وبعدين يجي الروح القدس يملاك. هل تثق النهاردة أنك في احتياج إلى أنك تفرغ؟ كم حد فينا يشعر أنه مليان بأمور وربنا عاوز يفرغه؟ عشان يفرغك ويسكب الحاجات اللي فيك، عندها فقط يستطيع الرب انه يملأ إناءك. حد مشتاق يمتلئ من روح قدس؟ يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب فضينا النهاردة من كل امور مش بترضيك، من كل امور مش بتكرمك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة على اوانينا يا رب، اللي يمكن مليانة بكل حاجة ومش عارفين نمتلئ، لكن النهاردة املانا بالروح علشان تكون بتنور وبتشرق علينا بنورك. انا بصلي النهاردة يا رب ليا ولكل حد بيتابعنا، يا رب من فضلك تعالى النهاردة املى الاناء يا رب، املى الاناء يا رب، املى الاناء، املى اوانينا النهاردة بملء جديد يا رب، املى اناء النهاردة، تعالى النهاردة يا رب باسم يسوع، فضي فضي فضي حياتي من كل حاجة مش بتكرمك، فضي حياتي من كل حاجة مش بترضيك، وملاني بالروح، سود علي بالروح، سيطر علي بالروح، قدني يا روح الله، املاني يا روح الله، فضيني وملاني باللي على قلبك، فضيني من كل حاجة امتليت بيها من العالم، وملاني باللي على قلبك ليا باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل نيوزيلندا، وكمان هنصلي من أجل العمال. فاصل ونرجع نصلي مع بعض.

0: حياتي.
1: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي، وعندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها دلوقتي. زي ما قلت قبل الفاصل انه هنصلي من أجل فئة غالية على قلوبنا. هنصلي مع بعض من أجل فئة غالية على قلوبنا جدا. هنصلي من أجل أحبائنا العمال. هنصلي من أجل أنه الرب يجي على كل حد في مهنة، في حرفة معينة، ويباركه ويتراءى ليه. الحقيقة يمكن يعني أهملنا الصلاة لكل الأحباء اللي بيشتغلوا في الصنعة، لكن جه وقت أن احنا نصلي من أجلهم. والنهاردة في الحلقة هنكون بنصلي من أجل كل الحرف وكل المهن، هنصلي من أجل كل العاملين. هنصلي النهاردة أن الرب يشغل ناس تخدم أحبائنا. وعاوز أقول النهاردة كده لكل حد، لو أنت بتخدم الناس دول، أولا شكرا جدا ليك، ربي يباركك، انت بتعمل عمل عظيم جدا جدا. انك بتخدم ناس يمكن كل الناس عاوزة منهم حاجة، عاوزين الصناعي الفلاني، عايزين العامل الفلاني، محتاجينه، ده مش واخد باله من شغله، ده كذا ده كذا، لكن قلما بنصلي من اجلهم او تقريبا نادرا. لكن عايزين النهاردة نتحد مع بعض ونصلي من اجل كل العمال، انه الرب يباركهم ويفتقدهم ويشرق عليهم بنوره زي ما حلقتنا النهاردة، رب يضيء سراجهم. عايزين نصلي من اجلهم، من اجل بيوتهم، من اجل زيارة من المسيح لحياتهم. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنيجي النهاردة وبنصدق إنك موجود. بنصلي النهاردة قدامك يا رب لأجل كل أحبائنا العمال. بنصلي من أجل زيارات خاصة لكل عامل يا رب، كل حد بيكدح تحت وطأة إنه عاوز لقمة العيش. أنا بصلي إنك تيجي وتتراءى لحياته، فإنك أنت الراعي، أنت اللي بتسدد الاحتياج. يا رب تعالى ببركة، تعالى اتراءى لي، اجذب قلب كل حد من أحبائنا علشان يكون بيلتفت إليك لأجل خلاص نفسه. لكن كمان بنصلي من أجل أنك تملأ كل احتياجهم يا رب حسب غناك في المجد، سدد احتياجاتهم واحتياجات بيوتهم. نصلي كمان يا رب لأجل كل الناس اللي بتخدم العمال يا رب. صلي أنك تقيم عمال للملكوت النهاردة، عمال يكونوا مؤمنين أتقياء بيعيشوا بالأمانة في وسط الكار والمجال، ويخدموك وهم بيشتغلوا، يكونوا بيقدموا صورة حقيقية ويشرقوا بنور المسيح في حياتهم وكمان في أشغالهم. بركة لكل أحبائنا العمال. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. زي ما متعودين بنصلي في كل حلقة لأجل بلد من البلدان. النهاردة هنروح مع بعض لغاية آخر الكوكب، هنصلي مع بعض لأجل نيوزيلندا. هنصلي من أجل هذه الدولة الغالية. هنصلي أن الرب يفتقد البلد. هنصلي من أجل الرئيس، هنصلي من أجل رئيس الوزراء، هنصلي من أجل الوزراء والمسؤولين عن صناعة القرار. هنصلي من أجل نعمة حكمة ليهم في قيادة البلد. هنزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل الأمن. هنزين نصلي كمان من أجل العلاقات بين الناس وبعضيها في الأرض دي. هنزين نصلي زي ما موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم كده عن أنه الرب يضيء سراجي. عايزين نصلي ان الرب يجي يشرق على هذه الارض بالنور. فلو انت من نيوزيلندا وبتسمعني، عايز اشكرك انك معانا على الهواء دلوقتي. ولو انت مش من نيوزيلندا، من فضلك منشن الحلقه لاي حد تعرفه في نيوزيلندا، قول له عايزين نصلي من اجل الارض. الارض اللي ربنا اوجدنا فيها مش صدفه، لكن عايزين نصلي ان الرب يبارك الارض دي. عايزين نصلي من اجل نور المسيح يجي على هذه الارض. وعايزين نصلي من اجل كل حد الرب اوجده في هذه الارض، كل حد مش من أصل نيوزيلندي لكنه موجود في هذه الأرض. عايزين نصلي لأجلك. وعايز أفكرك أو عايز أفكرك أنه أنت في ميشن، أنت في مهمة، أنت مش موجود علشان لقمة العيش، لكن أنت موجود لأجل غرض سماوي. الرب أوجدك لهذا الجزء من الأرض علشان تكون سبب بركة للبلد دي. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي بنيجي قدامك، نحط بنديك يا رب الأرض دي، بنصلي من أجل نيوزيلندا، نصلي من أجل زيارة يا رب لهذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الرئيس، من أجل الوزراء ورئيس الحكومة، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب وصناع القرار في الأرض دي. من فضلك تعالى، تعالى بحكمة، تعالى بقرارات سماوية يا رب تكون بتكرم اسمك وتمد ملكوتك في الأرض. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي ببركة على هذه الأمة يا رب، نصلي زي موسى كده، انظر أن هذه الأمة شعبك يا رب، تعالى بافتقاد لهذه الأرض. بنصلي من أجل خلاص للنفوس يا رب، للوطنيين يا رب، الناس النيوزيلنديين وكمان يا رب المغتربين، الضيوف الأجانب اللي عايشين في الأرض. من فضلك، من فضلك خلص نفوس في هذه الأرض، تعالى بالزيارات، تعالى بمجدك في هذه الأرض يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مجد اسمك يا رب. صلي من أجل كل أخ وكل أخت من إخواتي يا رب، كل حد موجود في هذه الأرض يا رب قلبه يلتهب يصلي من أجل هذه الأرض، يصلي من أجل زيارات إلهية لهذه الأمة يا رب. احفظ الأرض دي، انت وسطنا لأنك إله الأمم أيضا، فإحنا بنصلي يا رب من أجل هذا الشعب الغالي، بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية، بركات الرب توصل لهذه الأرض. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع تستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا بعض طلبات صلاة، خلينا نتحد مع بعض في ان احنا نصلي من اجلها. جات لنا رسالة من اخت لينا بتقول كده، اختي اخدوا منها عينة من الكبد، الرب يتمجد ويعلن ذاته وتطلع نظيفة. آمين آمين باسم يسوع. تعالوا نتحد كده مع أختنا الغالية اللي بعتت الرسالة ونصلي من أجل أختها، ومن أجل أن الرب يتدخل في العينة، الرب يمد إيده بشفاء كامل باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة مع أختنا الغالية ونصلي من أجل بنتك، نصلي من أجل العينة يا رب اللي تخدت من الكبد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر معجزة من إيدك يا رب، مستنين معجزة من إيدك. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة بنتك، اصنع إحسان. أصلي يا رب في اسم يسوع إنك تعلن عن ذاتك في هذا الأمر، مجد يسوع المسيح، شفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. شكرك شكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا رسالة جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول أنه يعني محتاجة أنه ربنا يعلمني الغفران. أخت لينا بتعاني من أنه مش قادرة تغفر لناس أساءت ليها بقالها سنين، وشعرة بالضغط وده مأثر عليها جسديا كمان. لو حضرتك سمعاني دلوقتي، عايزين نصلي النهاردة من أجلك أنه المسيح يتقابل معاكي. أنت محتاجة الرب يا قديسة، أنت محتاجة الرب، أنت محتاجة الرب يوصل لقلبك، مش محتاجة إنسان، لكن أنت محتاجة المسيح شخصيا. فعايزين نصلي لأجلها. تعالوا بينا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا الغالية أنه الرب يوصل ليها بنعمة ويعلن ليها أنه زي ما قبلها المسيح وزي ما غفر ليها المسيح، يديها كمان معونة أنها تغفر لكل ناس أساءوا إليها، لكل ناس وجعوها، حتى لو الكلام ده عد عليه سنين طويلة، لكن يجي الرب بنعمة جديدة في هذا الأمر. يا رب احنا بنشكرك لأنك انت موجود، انت رب اللي قلت على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب انا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة لبنتك يا رب، نعمة خاصة ليها يا رب، قدام كل إساءة، قدام كل وجع يا رب في حياتها. أنا بصلي النهاردة أنك تديها نعمة تغفر يا رب. بنتك مش قادرة لوحدها، تعال سندها، تعال أعنها يا رب، اوصل ليها بمعونة من السماء يا رب. يا رب شددها، املاها بالقوة، يا رب، عشان تكون بتطلق وتغفر يا رب. كمان بنصلي من أجل شفاء ليها من كل أتعاب في جسدها يا رب، باسم الرب يسوع. شفاء من الروماتويد يا رب، شفاء يا رب، شفاء باسم يسوع. لمسة خاصة معجزة لبنتك، اوصل بشفاء كامل لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. جات لنا استجابة صلاة الحقيقة فرحتني خالص. أنا بنبسط قوي لما يعني رب بيعمل أمور عظيمة معنا. أختنا مريان، إزيك مريان؟ عاملة إيه؟ مريان إحنا صلينا معها كتير، وصلينا أن الرب الأسبوع اللي فات صلينا الرب يعمل معها إحسان في التحاليل وفي أمر الحمل. فمريان بعتها بتقول عندي استجابة صلاة، الأشعة طلعت كويسة جدا، والنونة البيبي يعني طلعت كويسة، نشكر ربنا، أعضاء الجسم كلها كويسة مكتملة، والتحاليل هتطلع بالليل على النهاردة. أولا شكرا رب جدا يا مريان لأجل هذا الأمر العظيم، مجدا للرب. الرب بيسمع يا مريان، الرب بيستجيب. أنا بشكر رب قوي قوي من أجل اللي عمله، ومصدق أنه الرب هيكمل معاكي، والتحاليل في اسم يسوع تطلع كويسة. ببارك الرب قوي قوي لأجل اللي عمله مع مريان، وبشكر حضراتكم لأجل صلاتكم لأختنا الغالية مريان. يا رب بنصلي ونبارك اسمك ونشكرك، شكرا ليك لأجل كل إحسان صنعته مع مريان يا رب، كل عمل حقيقي صنعته مع بنتك. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تكمل معاها يا رب، كمل معاها بنعمة، كمل معاها بسندة جديدة يا رب. يا رب التحليل بتاعت النهاردة منتظرين أنك تتمجد فيها باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا، بتقول في مشاكل كبيرة بين بابا وماما والعيلة، والحقيقة العدو متداخل كده بقوة، لكن الحقيقة لما العدو بيهيك كده، أختنا بتقول العدو فجأة هاج عليا وعلى عيلتي. فاحنا محتاجين نتحد مع اختنا ونصلي انه الرب يمد ايده بقوة ويبطل كل مشورات لعدو الخير. فيلا بينا، لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع اختنا الغالية ونصلي من اجل زيارة لعائلتها، نصلي من اجل الوالد والوالدة، نصلي من اجل كل هياجل العدو عليهم في العلاقات، عايزين نصلي من اجل نعمة خاصة جدا. ايضا اختنا بتقول انه في طلبة خاصة من اجل انه باباها يكون بيبيع شقة علشان زي ورث أو حاجة زي كده، نصلي كمان الرب يفتح الباب ده وبليس ما يقفلوش. يلا بينا، حتى لو انت ما تعرفش احنا بنتكلم على أخت لينا اسمها ايه، لكن تعالى لو انت بتسمعني من أي مكان صلي معايا من أجل بنت الرب دي. يا رب أشكرك لأجل أختي، أنا بصلي من أجل زيارة حقيقية ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اوصل ليها بنعمة يا رب، اوصل ليها بنعمة. انا بصلي النهاردة من اجل سلامك يملأ قلبها يا رب، وهي يا رب بتسمع الاخبار عن الوالد والوالدة والظروف الصعبة، لكن بنصلي النهاردة ان الرب يبطل كل شكاية عليهم من ابليس، كل مؤامرة من العدو تفشل يا رب، كل حرب تقف النهاردة. عنينا عليك النهاردة، بنرفع قلوبنا ليك ونقول لك مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في هذا الامر. تعالى بنعمة خاصة، تعالى بمقابلة جديدة يا رب مع الاهل دول. تعالى النهاردة ابطل كل مفعول الخطية، مفعول الشر، مفعول ابليس يا رب. دبر انت كمان امر الشقة، نصلي من اجل انها تتباع والامر يخلص بكل خير يا رب. نعلن سلطان دمك على المشهد بالكامل، ومنتظرين معجزات حقيقية تحصل مع اختنا باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبت صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا محتاجة الرب يحررها. بتقول كده الطلبة أنه حرية من إدمان الخمر والخوف والظلم في المعاملة، وأنها تنجح في دراستها وترجع تثق في الناس وتتعرف على أشخاص تشجعها وتعيش حياتها وتشال الظلم من عائلتها، وكل أمور فقدتها من 7 سنين استرداد لعلاقات مع والدتها وأختها وكل العيلة تعرف الرب، حرية ونجاح في اسم يسوع. اللي بعت الطلبة دي هي الخادمة بتاعتها، وأنا واثق أنه حتى لو الخادمة بتقول أنا بقالي سنة وما فيش أي تحسن والأخت دي عايزة تنتحر ومكتئبة معظم الوقت، لكن نثق النهاردة أنه الرب من خلال صلوات حضراتكم يوصل بنعمة خاصة وكأنه إنقاذ سماوي لهذه الفتاة. يلا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل لينا عونا من قدسك. يا رب بنيجي نضع بنتك بين إيدك يا رب، زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا يا رب صديقهم قدام جلالك ونقبوا السقف. احنا النهاردة بنيجي نتحد مع اختنا مع الخادمة يا رب اللي بتخدم السيدة دي، بنيجي نصلي النهاردة ونجيب السيدة دي كأنها قدامك دلوقتي ونصرخ مد ايدك ليها، حررها يا رب، حرر بنتك من كل هياج العدو، حرر بنتك من كل ادمان للخمر، من كل خوف، من كل ظلم تعرضت ليه، من كل معاملات سيئة. يا رب ترجع تاني تطمن، ترجع تاني تثق فيك يا رب من فضلك. انت شيلها يا رب، انت شيلها من كل يا رب مستنقع يا رب عدو الخير عاوز يموتها فيه يا رب، كل هياج العدو ضدها، كل محاولات انه العدو يخليها تنتحر وتنهي حياتها. انا بصلي باسم يسوع المسيح ترسل ليها معونة من السماء يا رب، تراءى ليها يا رب، ما يكترش عليك، اوصل ليها بنعمة النهاردة، اوصل ليها بنعمة خاصة من فضلك، مجد اسمك في حياتها. اشكرك يا ابن الله لانك تسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. الحقيقة جالنا يعني هاللويا مجدا للرب. الحقيقة جالنا دلوقتي استجابة صلاة أختنا مريان اللي لسه كنا بنصلي لها، بتقول أنا لسه جايبة التحاليل والتحاليل طلعت كويسة. مجدا للرب يا مريان، مجدا للرب، هو ده الرب إلهنا. شكرا أنك بعتي علشان تقولي وتشهدي عن عمل الرب. يا رب مرة تانية بنباركك لأجل مريان ولأجل استجابة الصلاة يا رب. شكرا لأنه بداية شفاء كامل في حياة أخت يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا. خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم اللي جات. أختنا جهان شاكر، أمين يا رب نور بنورك في حياتي. أمين أمين جهان، أمين رب يباركك، شكرا لمداخلتك. الأخت الغالية صديقة البرنامج أختنا جانيت فهمي، ربنا خليك أبونا الغالي، محتاجة صلاتك وصلاة كل إخواتي. الشرايح في مفصل الفخذ بتحفر في مكانها والألم مر وما ينفعش تتشال، أثق في صلاة المؤمنين يا رب باسم يسوع. تعالوا نصلي لأجل أختنا جانيت. يا رب من فضلك نضع بنتك بين إيدك، واثقين إنك عندك معونة من السماء يا رب. يا رب مد يمينك بشفاء كامل لأختي دلوقتي يا رب، أرجوك تعال بشفاء، تعال إلمس يا رب الوجع يا رب، إلمس بنتك المتألمة باسم الرب يسوع المسيح. أرجوك أرجوك أرجوك مجد اسمك في اسم المسيح، شفاء كامل لبنتك. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تكمل أخت جنت وتقول كده هفرغها الأول، يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. أمين يا أخت جنت، أمين باسم يسوع. أختنا ميري عبدو صديقة البرنامج أهلا بيك يا أخت ميري، بتقول حلقة مباركة ومميزة إن شاء الله، رب يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري شكرا جدا لمداخلتك، ربنا يباركك. أخونا الأخ وجدي سمير صديق البرنامج، الأخ وجدي أهلا بيك يا قديس، زكي أخ وجدي، بيقول أمين لكل الصلوات المرفوعة على الرب، ثقتي أن الرب يسمع مش بس للكلام ولكنه يسمع أنتنا ويرى أفكارنا دون أن نتكلم. آمين. الحقيقة هو بيعمل كده فعلا، بيسمع حتى يقول كتاب يا أخواتي دي صلاة المضطر. رب يباركك، هو حقيقي الرب بيعمل كده. أنا ببارك الرب أنه سامع صلاتنا حتى من غير ما نتكلم. شكرا يا قديس على مدخلتك. أجت لنا طلبة صلاة من الأخت فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط صديقة البرنامج العالية، زي حضرتك. بتقول صلواتك باستر جون من أجلي ومن أجل يتمنى يكملها الحمل بسلام، رجاء محبة تذكرها في صلواتك. آمين. يلا بينا نصلي من أجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأنك تيجي النهاردة بنعمة على بنتك، تيجي يا رب تديها نعمة في الحمل، تيجي بسندة غير عادية ليها، معونة اكتمال للحمل باسم الرب يسوع يا رب بدون مشاكل، لكن يا رب معونة من السماء توصل بيها لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا، مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا هللويا، نجدا للرب. هللويا. عايز اختم معاك الحلقة زي ما كان موضوعنا انه الرب يضيء سراجي. خليني اقولك في متى 12 عدد 20 بيقول الكتاب انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة

كل حد من إخواتي، حتى لو أي حد فينا بيشعر أنه فتيلة حياته لم تعد تضيء، يا رب يمكن اتطفت من وجهة نظر الناس، لكنك تأتي بنور غير عادي، تيجي تضيء سراجنا يا رب. الرب إلهي ينير ظلمتي. أشكرك لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. مجدا للرب، هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم وعلى صلواتكم وعلى كمان كومنتاتكم. خلونا نصلي من أجل بعض. صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل غنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاص

من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجال اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح أتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه موضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب، بدأتها أقرأ النصوص الكتابية، بدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

المسألة اليوم بالكافيتيريا مهمة كتير. زوارنا عم يحكوا عن نجاحية المرأة بشغلها وكيف إنه في مؤسسات كتيرة عم تشجع المرأة تتوظف فيها بسبب التزامها بالقوانين، نشاطها وكفاءتها. جيزال سيدة مرموقة بعالم الأعمال وهي صاحبة وحدة من أنجح المؤسسات التربوية بلبنان، ونحن مسرورين أنه زارتنا بالكافيتيريا، وأنا أكيدة أنه كل السيدات يلي رح يقابلوها معنا هلأ رح يستفيدوا من اللي بدها تقوله للمرأة اللي بدها تنجح، وكمان اللقاء مع جيزال ممتع على قد ما هو مفيد. يلا تننقل ونقعد معها على طاولتها.

0: أنا إذا حدا سألني شو سبب نجاح جيزل، أنا بشوف من برا كاركتر قوي، بشوف ابتسامة بتدق الباب وهو بتفوت على المطارح مرحب فيها، يعني بتشيل كل الحواجز. بس أنا برضو في كتير مقومات ما بعرف شو هي يلي خلت جيزل تنجح.
1: ليك عندي قوة من جوا ما بعرف شو هي، بس بحسها بإيماني قوي، إيماني قوي. بعدين ما بقبل إنسان، لأن إحنا كلنا عبيد لله، ما بهمني إنسان يوقف حياة إنسان تاني، ممنوع. ما في إنسان بيقدر يوقفك حياتك، بس في ربنا بقويك وقت هو معك. شو بتفرق معك العالم؟ كلنا نحن عبيد لقلو، ما في عبد بوقف إنسان.
0: كان الله معنا فمن
1: خلص
0: علينا،
1: هيدي كتير مهمة. وحيلا مرأة عربية إذا بتخدها هيدي الشغلة عن جد بعدين كتير بدي يكون عندك صبر طويل، وتكوني بتآمني باللي عم تعملي. إذا بتآمني وإذا في ناس عم تشجعك، مش 1% عم تشجعك، خدي تشجيعه. لأنه ليش ما بدك تكبري وتتقدمي وتعطي كل شيء؟ فيك تغلطي وعطول بتغلطي، بدك تتصلحي من أغلاطك. يعني الغلط بده دايما يقويكي، وبدك تقبلي بالغلط. ما في إنسان ما عم يغلط، تغلطي. بس في فرق بين إنسان عم بيقلك عم تغلطي وفي إنسان عم

0: عم تعمل صح وبقول لك مش صح.
1: مزبوط.
0: هيدا بكون عم برجعك لورا، بس انت وقت بتصير تميزي بعدين بين انسان وانسان وهي بدك وقت طويل فيها.
2: شو المشكله واذا غلطت بوقف على اجري
0: بتعلم من بتتعلمي اذا ما تعلمتي ما بت... ما, بت... ما بتوصلي اسرع وما بتوصلي احسن واصح.
2: بس اتخاذ القرار، انا خبرتني الاوساط هيك انه وقت اللي اخذت القرار اللي حولك عصبوا وخافوا وانت كنتي مرتاحه
0: كثير
2: شجعتيهم بالمنش.
0: انا ارتحت كثير وبعدين بعرف الاغلاط اللي عم يعملوها معي وبتضحك. كل انسان بياخذ نصيبه بالحياه وكل انسان بياخذ اللي له. اوعى تفكري فيني انا اشطك اللي عندك ايه، بالعكس بتعلم منه وبستفيد وبعمل مثله. هلا فيك انت تاذيني طامبي، انت عم تاذي حالك لان ربنا ما بيريد انه تاذيني. بس وقت ما بكون واعيه بصير بتعجب انه شو عم بصير، ليش بصير ما عندك ثقه بنفسك. بس وقت اللي بتلحقي بعدين وتشوف انه اللي عم تعمليه في كثير ناس عم بشجعوك عليه وربنا عم بيساعدك، يعني خلص بتاخذي الفوفات وبتمشي، ما بعود في شيء وقفك. يعني وكل ما اعطيتي كل ما بدهم يشجعوك اكثر. ما تخافي بالحياه، اذا كنت عم تعملي شيء صح ما تخافي منه، واذا عم تعملي شيء صدق ما تخافي منه، واذا مية عليك ما حدا في عليك.
2: من وين جابت جيزال الرؤيه للبزنس تبعولها؟
0: انا ما بعرف، جبروني علي الاعداء. فكرت من وحده بحياتي
2: كويس انه كويس
0: هيدا ايه، ما انا بشكره انا بسليلهم
2: لكم انا وصلت لهم الكاركتر يلي بيخلي العداوه والنقيض بيخليكي تتفشي
0: لقدام. ايه لانه كنت عارفه حالي انه انا كنت كثير اعطيت. بعدين ليش ما بدك تكفي حياتك وقت تكون ربنا عطيك صحه؟ انا قلت لهم للاشخاص اللي اشتغلت معهم 20 و25 سنه، قلت لهم بعد بشتغل 25 بس اذا ربي بده هو بيعطيني الصحه.
2: اذا عندي الصحه
0: وعندي اذا عندي صحه وعندي طاقه، الطاقه بتقوى كل ما غذيتيها كل ما بتعطي احسن.
2: جيزال بكره كيف؟ كيف بالنسبه لك بكره؟
0: بكره احلى من اليوم.
2: حلو
0: تطلعي كل يوم احلى من اليوم. انا كثير بوزيتيف ممنوع.
2: هل هيدا جزء من شخصيتك او في كمان اشياء متكلي عليها بتخليك تشوفي بكره احسن؟
0: لا شخصيتي هيك بده يكون، لانه كمان بالبيت عندنا شخصيه بوزيتيف كثير خاصه الوالد. ما في شغله بتقشطنا، يمكن لانه في دعم قوي من محبه امي وبي لنا والعائله، في عائله متماسك. يعني وقت بتشوفي دائما ربنا عم بيساعدك بتقولي لك في احلى منها هيدي، طب ليش بدي ازعل انا؟ خاصة انه جاية على ايام بدي امرض فيها بدي اسخن، طب ليه ما بدي استفيد بهالنهار اللي بتشرق فيها الشمس على الكل؟ ما ربنا بشرق على الكل وعلى الزعلانين وعلى المش منيح وعلى المنيح، خليني انا كمان اشرق محبتي وعطائي للكل. اكيد المسيح هو اكيد اكيد اول شيء هو اللي عطينا،
2: هو سر النجاح،
0: هو سر النجاح. بعدين في طمأنينة،
2: سر الاستمرار،
0: في طمأنينة، في سلام، في سلام. يعني بتكون شغلي صارت كلهم بتحسيهم هيك تحمسوا كيف وليش، بس بقول لهم طب شو صار انه خلص منحلها هيك منزبطها هيك. في عندي شيء جواني بطفي الامور الصعبه وما بلاقي شيء صعب لانه بحسه دائما هو بده يحل
2: لي،
0: لانه مرقت بصعوبات كثير وحلها كانت اصعب بكثير. بقى هيك الشغله
2: عرفتي انه في حدا ماشي،
0: في حدا ماشي حدي. عندي كمان شيء انه مثل ما قلت لك ما يطلعوا بدهم دغري يفوتوا مدراء ولا انا فت استاجير. بدك تحبي شغلتك بس ما راح لك ترني. وبعدين النجاح كثير صعب والنجاح كثير حقه اعصاب، حقه ما في نوم اوقات، بس بالصلاه كله بيروق وكله بيزبط وبدهم يضلوا يتعلموا. بدك ضلك تشتغلي كانه بكره اخر نهار لقلك.
2: حلو
0: عن جد. وانا بشجعهم. وبالعكس المراه عندها كثير طموح، خاصه اللي عنده كمان معطيات حلوه.
2: هو بركات
0: ومستعمله، هودي بركات وهودي وزنات اذا ما استعملتيهم بياخذ لك اياهم. استعمليهم وما تخافي من اللي حدك، اللي حدك عنده وزنات حبي قولي له انت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك. طب هالاشخاص اللي عم بشتغل انا وياهم كمان بدك تقدريهم، بدك تعطيهم انه انت منيح بهيك، لا مش منيح بهيك. بعدين ما بدك تعندي على فكرتك، فكرتك معقول يجي حيلا حدا كثير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقول لك هيدي الفكره احسن، بتاخديها اذا حلوه بتعبري عنها بتعطيها شجاعه. اي برافو. انا كنت اقول لك بده تواضع، كل شيء بده تواضع، لان اذا شايفه حالك ما بتنجح.
2: منروح سوا تنتسمع شو في خبريات بالكافيتيريا اليوم. خبرية الكافيتيريا اليوم هي قصة حقيقية عن سيدة عندها موهبة بتطريز التياب، وهيدي الموهبة خلقت معها وكانت تحب تعمل أشكال وتصاميم بتيابها من هي وصغيرة. وفي مرة كانت ماشية بالطريق وهي لابسة بلوزة حلوة كتير طرزتها على إيدها، وفجأة بيوقفها شخص وبيقلها بعتذر إنه عم بزعجك، بس ممكن أسأل من وين اشتريتي هيدي البلوزة؟ قالت له أنا طرستها. قالها أنا مدير تجاري لمؤسسة بتتاجر بالملابس الجاهزة، لو سمحت تقولي لي إذا في مجال نتفاوض معك على كمية من هالبلوزات تطرزيها لحساب مؤسستنا. قالت له الست كل شي ممكن إذا بتقدم لي عرض أسعار بيعجبني. وهيدا اللي صار، مجموعة البلوزات هيدي نجحت بالسوق وزادت الطلبيات، وصارت هالست صاحبة مشغل كبير مخصص للخياطة والتطريز. المرأة عندها مجالات للعمل والنجاح كتيرة ومتعددة، وفي ستات كتار الله عطاهم مواهب طبيعية ممكن يستعملوها تيبلشوا البزنس يلي بيبرعوا فيه. لما بنحكي عن امرأة الأعمال ما بنعني بس صاحبة شركة أو مؤسسة، المرأة عالم واسع من الابتكارات والمواهب بكل المجالات. المهم عزيزتي المستمعة تعرفي شو الله عطاكي من مواهب وبشو بتبرعي، وتركزي على النجاح بهيدا الحال. ما تنسي انه ربنا قادر بحكمته وقدرته انه يساعدك تكتشفي مواهبك ويوجهك للناس يلي بيقدروا يساعدوك. هو بيقدر يفتح البواب المسكرة، صلي له وآمني انه قادر ورح تلاقي النتيجة اللي بتفرح قلبك. آية اليوم من الكتاب المقدس بتحكي عن المؤمن يلي عايش برضا الله، وبتقول عنه فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. أكيد أنت متشوقة عزيز المجتمعة تنروح على مطبخ الكافيتيريا، لأنه أكلات الشيف عنا كتير هينة وكتير طيبة. مهرجان ثمار البحر والخضار، أنت محتاجة لجزر، أرنبيط، خس فرنجي، ملفوف، كراب، وقريديس مسلوق. لتتبيلة أنت محتاجة لحبة أفوكا، حبة بندورة حمراء، جبنة فتة، مايونيز، وملح وبهار. تتعملي التتبيلة حطي بالخلاط حبة الأفوكا، البندورة مقشرة، كباية جبنة فتة، 4 ملاعق مايونيز مع ملح وبهار، واخلطيهم كلهم. حطي الخضرة وحطي الكراب والقراديس المسلوق وحطي فوقهم التتبيلة واخلطيهم وألف صحتين. وهلا صار لازم وضعك عزيزتي المستمعة، ما تنسي اني ناطر رسائلك او ايميل منك تندردش عن اي موضوع بهمك، كمان حتى انا وفريق البرنامج نصلي لك لاي موضوع عندك محتاج للصلاة. ما تنسي تلاقينا بالحلقة المقبلة ان شاء الله. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

من فترة طويلة كان حصل موقف صعب جداً مع واحدة صاحبتي، وكان خطأ طبي من شخص مفروض إنه صديق للعيلة، اتسبب في إنها تعمل عملية صعبة في رجلها، تركب فيها أربطة ومسامير وتتجبس 3 شهور كاملين وتقضي 3 شهور زيهم في العلاج الطبيعي عشان بس تقدر تقف تاني على رجليها. اتكلمنا تاني من قريب في الموضوع ده وقالت لي أنا سمحت بس مش ناسية، مش عارفة أنسى، وده مخليني حاسة أني منافقة. كانت متلخبطة، حاسة بالذنب، حاسة بالإحباط، وسألتني هو الغفران يعني أمسح اللي حصل ده من دماغي كأنه محصلش، ولا مثلاً أعمل نفسي مش فاكرة؟ سرحت معاها كده في الفكرة وفكرت، ولقيتني بقول لها الغفران مش نسيان، الغفران شفاء، والشفاء بياخد وقت ومجهود وكمان بيحصل تدريجي. النهاردة هنحكي عن الغفران اللي ياما اتفهم غلط وحط على كتفنا حمل كبير خلينا نحس إنه حاجة مستحيل نطبقها في حياتنا. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. في ثقافتنا المسيحية للأسف اتزرع جوانا مفهوم غلط عن الغفران، وهو لو لسه فاكر تبقى ما سمحتش للآخر، لو لسه بتتوجع يبقى إيمانك ضعيف من ناحية قدرة الله على تعويضك بطريقة تنسيك تماماً الموقف اللي حصل. لكن خلينا أقولك حقيقة مهمة، الذاكرة مش خطية ولا نقمة، والوجع مش تمرد ولا أنانية، بالعكس الوجع رد فعل والذاكرة حاجة طبيعية جداً. ربنا ادانا نعمة إن إحنا يبقى عندنا ذاكرة، عشان كده خليني أقولك بمنتهى الثقة إن الغفران قرار مش إحساس، بس الجميل إن هو قرار بيسبق رحلة الشفاء. تعالوا كده نتفرج على المسيح عمل إيه مع اللي أساءوا إليه. المسيح وهو على الصليب رفع عينه للسماء وقال يا أبتاه اغفر له لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب هل هو نسي؟ أو حتى الألم اللي تألمه اختفى؟ بالعكس، المسيح بعد القيامة كان لسه على جسمه أثار المسامير. أيوة الجراح والألام كانت موجودة، لكن الغضب لا. يعني إيه ببساطة؟ يعني الغفران ما مسحش الأثر لكن شال السم. الجراح كانت شاهد على الأحداث المهمة اللي حصلت، مش سجن عايش فيه وحياته بتدور حواليه. تعالوا كمان نتفرج على نموذج تاني ملهم جداً في موضوع الغفران ده، وهو يوسف. القصة دي بقى من حياة يوسف كانت ملهمة جداً في موضوع الغفران. يوسف بعد ما تباع واتخان من إخواته اللي مفروض إنهم أقرب ناس لي، وكمان بعدها اتسجن واتظلم، تعدي السنين ويتقابل يوسف مرة كمان مع إخواته ويقفوا قدامه، بس المرة دي هم اللي محتاجين مساعدته، هو اللي هينقذهم من الجوع والموت. وقال لهم كده أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. ما قالش مثلا ده خلاص كأنه ما حصلش، ولا قال أنا خلاص مش فاكر أنا نسيت، بالعكس يوسف ما أنكرش أبدا اللي حصل، لكن ما وقفش عنده وسمح لله أنه برحمته وتدبيره يغير مجرى الأحداث خالص، لأنه في الآخر متأكد أن مهما كان أي إنسان نيته شر ناحيته، لكن الله قاصد وعايز ويقدر يعمل الخير في حياته، وده اللي ساعده يتقدم لقدام ويتجاوز الألم والإساءة اللي حصلت له بسببهم في حياته، واللي يمكن كان كل ما يفتكرها تكون لسه بتوجعه أو بيتألم بسببها. والدليل إنه في لحظة ما وهو بيتكلم معاهم ما قدرش يمسك نفسه ولا يضبط مشاعره المجروحة، وأمر إن كل الناس تخرج من قدامه ويسيبوه لوحده، وانهار في البكاء بصوت عالي لدرجة إن الكتاب المقدس يقول إن صوته كان مسموع جدا. وبعدها يدوب قدر يواجههم ويقول لهم عنه إن يوسف أخوهم اللي هم أذوه زمان. طب هو إيه الغفران الحقيقي؟ أهم نقطة أو مبدأ في الغفران الحقيقي هو ببساطة إني أتنازل عن حقي في الانتقام وأسيب القضية كلها في إيد الله. لكن في نفس الوقت مش ضروري ترجع العلاقة زي ما كانت أو نثق نفس الثقة في الشخص مرة كمان، ولا إننا نقبل نتعرض لنفس الأذى تاني،
لأن الغفران أيوة بيشفي القلب، لكن كمان الحكمة بتحمي النفس. طيب نيجي لسؤال منطقي ومهم جداً في الموضوع ده، هو ليه أحياناً الوجع بيكمل على الرغم من إني غفرت؟ الحقيقة إن أحياناً فعلاً الوجع بيكمل، مش عشان ما سامحناش أو مغفرناش، لكن عشان الجرح بيكون عميق أو صعب وبيحتاج وقت طويل عشان يتعالج ويتشفي بالكامل، زي إنه يكون جرح في مرحلة الطفولة مثلاً، أو جرح متعلق بخبرة خيانة أو ترك أو تخلي أو حتى إهانة أو تعدي أو كسر عنيف للحدود. النوع ده من الجروح مش جروح سطحية أو بسيطة، بالعكس دي بتكون صعبة وتقيلة لأنها بتخبط بشكل أو بآخر في هويتي وفي احتياجاتي الأساسية، عشان كده الشفاء منها بيكون رحلة مش بدوسة زرار. وبالمناسبة كمان ربنا أبداً مش بيكون مستعجل علينا، لكنه بيصبر علينا وبيمشي معانا سكة الشفاء والاسترداد خطوة بخطوة. طيب إزاي نطبق الكلام بقى على أرض الواقع؟ يمكن بعد ما سمعت كل الكلام ده يكون في اسم معين كل ما يجي في بالك تتشد أو تبقى مش مرتاح، يمكن في موقف كل ما تفتكريه تتضايقي وتحسي بشوية غضب، أو مشهد لما يعدي على ذاكرتك تتوتر وتحس بنفس المشاعر السلبية اللي حسيت بيها في الموقف نفسه، وتقول لنفسك أنا سمحت أمال إيه اللي حصل؟ ما أنا غفرت أمال ليه أنا لسه حاسة بغضب كل ما بفتكر؟ خليني أقولك على خبر سعيد، إن ده مش معناه إنك وحش أو قلبك أسود، معناه إنك إنسان وإنسانة. على فكرة الشفاء كمان مش خط مستقيم، بالعكس طلوع ونزول عادي، شبه الانتكاسات اللي بيتعرض ليها أي حد ماشي في سكة شفاء من أي مرض جسدي أو نفسي حتى. الخبر التاني الحلو بقى إن الله بنفسه معاك في كل خطوة وسندك في كل مطب صعب بتعدي عليه، وهو اللي قادر يقومك تاني بعد كل انتكاسة. ولأ مش هتبتدي من الصفر، هو ليه طريقته في احتواء مشاعرك المضطربة وزرع الحقائق المنطقية اللي يقبلها عقلك وتفهمها وتصدقها مشاعرك المجروحة مهما كانت. خليك فاكر إن الغفران ما بيلغيش حكمة تعلم الدروس من مواقف حياتنا، ولا بيلغي الحدود اللي ضروري نتعلم نحطها في كل موقف صعب أو أذية بنتعرض ليها، ودي حاجة اسمها النضوج. عايز أقولك وأقولك إن المسيح كان عنده استراتيجية حلوة قوي في موضوع الغفران ده، اسمها استراتيجية الغفران المتجدد. يعني إيه الكلام ده؟ الكتاب المقدس بيقول كده: اغفروا كما غفر لكم الله في المسيح. يعني عملياً كل ما الوجع يطلع قول يا رب أنا خلاص سمحت، بس الجرح بيظهر من فضلك المسه، اشفيه، مش عايز أعيش فيه ولا عايزه يسرق سلامي. هو ده الغفران المتجدد، مش مرة وخلاص، لكن كل ما الوجع يطلع نرجعه للرب. خليني أسيب معاك تمرين بسيط يمكن يساعدك. اختار موقف واحد اتأذيت فيه ولسه بتجيلك منه مشاعر سلبية، وابدأ كل ما تفتكره ارفع قلبك لربنا وقوله يا رب أنا غفرت، من فضلك اتعامل انت مع المشاعر اللي جوايا دي. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: اتعلمنا علشان تعرف حد بجد لازم تسمعه هو شخصياً وتعرفه هو شخصياً. ولما نيجي نتكلم عن الله يجوز ان احنا نعرفه من كلمته. طب ايه هي كلمة الله وازاي تفرق معايا في حياتي؟ كملوا معانا الحلقة علشان تعرفوا اجابة السؤال ده في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الفل يا كيرو.
1: مساء الجمال.
0: ايه الاخبار؟
1: بخير يا كريم، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله.
1: تمام.
0: مشينا سكة طويلة لمدة 6 مراحل ودي 7، وكل مرة كل ما اسألك سؤال الاقيك بتجاوبني من حاجة من الكتاب المقدس. ايه بقى الكتاب المقدس اللي انت كل شوية تجيب لي منه الكلام ده؟
1: الكتاب المقدس هو اعظم كتاب في الحياة كلها ممكن الانسان يقراه بصراحة. احد القديسين او الاباء، انا ما اعرفش، بس المقولة دي بسمعها من وانا صغير، مش عارف هي منسوبة لمين، بيقول انه يوجد رجاء لاعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد خطر على اعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس.
0: اللي الدرجات دي؟
1: اه طبعا. فكلمة الله مهمة جدا وخطيرة جدا وأساسية جدا في علاقتنا بالله. بس قبل ما أتكلم عن كتاب مقدس عايز أرجع لورا شوية. في الوقت اللي الله خلق فيه الإنسان وكان الإنسان موجود في جنة عدن، ما كانش فيه كتاب مقدس،
0: صح؟
1: ما كانش فيه كلمة مكتوبة. ليه؟ لأنه الله كان بيتعامل مع الإنسان وجها لوجه، ما كانش فيه حاجة تمنع وجود صوت الله أو تمنع الإنسان أنه يسمع صوت الله بوضوح في حياته بأي شكل من أشكال. لكن لما دخلت الخطية من العالم وحصل انفصال بين الإنسان وبين الله، حصل نوع أنواع الاختراب والبعد بين الله وبين الإنسان، للدرجة اللي وصلت أنه الإنسان بقى مش عارف الله موجود ولا لأ. بقت الناس بتسأل هو في فعلا إله موجود؟ وفي بعض الناس لما يكتشفوا أن الله موجود بس الله مش حسب مزاجهم يقولوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لنصر. فهنا الله خد المبادرة وعمل خطوة مهمة جدا اسمها الإعلان. يعني الإعلان يعني الله كان محتجب، ما كانش متشاف، ما كانش مرئي، ما كانش مسموع، لكن ابتدى يظهر ويعلن نفسه لبعض البشر اللي احنا بنسميهم الأنبياء، وابتدى انه يتكلم ليهم وابتدى يقول لهم لا أنا موجود، أنا قدوس، أنا محب، أنا عادل، أنا بار، أنا صالح، أنا بعرف كل حاجة.
0: زي إبراهيم مثلا، زي بالزبط. موسى،
1: زي موسى، زي أرمية، زي يونان، زي كتير من أنبياء الله الموجودين في الكتاب المقدس. لكن الأمر الرائع في قصة يا كريم إنه الله ما حصرش هذا الإعلان لفئة معينة فقط من البشر، لكنه أمرهم إن هم يدونوا هذا الإعلان في شكل مكتوب عشان يكون موجود ومتاح لكل البشر في كل زمان وكل مكان، وكل الأجيال يقروا إعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس. وقد كان ابتدى بعض الأنبياء زي موسى مثلا وزي داود وزي يشوع وزي أرمية وإشعياء يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا هذا الإعلان بشكل منظم وبشكل مفهوم، بحيث ان احنا بعد مئات وآلاف السنين لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس نشوف الله ونشوف طبيعته ونتفاعل مع حضوره ونعرف إرادته ونعرف مشيئته ونعرف صفاته من خلال كلمة الله. فكلمة الله اللي بيقول مهمة لأنه هي المصدر الأكيد والواضح عن الله. الله بيتكلم لنا وبيوصل لنا من خلال مصادر كتيرة جدا، من خلال الطبيعة، من خلال الضمير الإنساني، ودي بنسميها الإعلانات العامة عن الله الموجودة. السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وأنه معرفة الله موجودة في قلوبهم وجعل الأبدية في قلوبهم. فالضمير والفكر الإنساني بيشاور على الله وعارف انه موجود، ولكن ممكن الضمير ده يكون ضمير شرير او ضمير فاسد زي ما احنا اتكلمنا، وممكن الطبيعة نتيجة سقوطها في الخطية

0: قاعة للبطل زي ما الكتاب بيقول، تدي صورة غامضة أو مشوهة عن الله. فيظل الكتاب المقدس هو الكتاب المتفرد والوحيد اللي بيعطي صورة نقية ومظبوطة عن الله بنسبة 100%.
1: انت قلت ان هو طبعا كتب ورقه وقلم التعبير مجازي، هما كتبوا كل واحد
0: طبعا
1: بحسب
0: الاداه اللي كانت موجوده وقتها، جلود حيوانات اوراق بردي، لان هو كتب في ازمنه قديمه.
1: صح، بس ده يعني معلش انا هقف واسالك سؤال وسامحني فيها كيرو، ده سؤال صريح جدا، انت ليه بتقول ان الكتاب المقدس هو كلمه الله؟
0: حلو قوي السؤال يعني؟ ده حلو قوي السؤال ده. احنا بنقول الكتاب المقدس هو كلمه الله لثلاث اسباب على الاقل. السبب الاول هو شاره الكتاب عن نفسه، يعني الكتاب نفسه بيقول انه كل كتاب هو موحى به من الله. وبطرس بيقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. وكمان بنلاقي في مقاطع كتيرة في العهد القديم بتقول هكذا يقول الرب او هكذا قال الرب، وبنلاقي انه الله بعت كلمات عن طريق الانبياء لشعبه في العهد القديم. ففي شهادة قوية جدا بتقول انه الكتاب المقدس داخلية ان هو كلمة الله. بس حد ممكن يسمع ويقول لي يعني
1: مين يشهد لل...
0: للشخص، واي حد يقول يعني عن نفسه ان هو كتاب الله فانا كده اصدقه.
1: صح.
0: فبقوله في حاجة تانية مهمة، انه هذا الكتاب مترابط بشكل غريب جدا، رغم ان كتبه 40 كاتب على مدار اكتر من 1600 سنة في اماكن متفرقة حوالين العالم وفي ظروف مختلفة، تمام، ولكن لما تيجي تقرا الكتاب تلاقي ان الكتاب دوت فيه وحده غريبه جدا.
1: yeah.
0: بتلاقيه كله من سفر التكوين لسفر الرؤيا، كتاب 66 سفر، فكل اسفار الكتاب المقدس بتعلن عن شخص المسيح، تتكلم عنه. العهد القديم كله بيشاور عليه وبتنبأ عنه، العهد الجديد بيقول لك ان هو كل النبوات بتاعت العهد القديم دي تحققت في شخص المسيح له كل المجد. مش بس كده، تلاقي الكتاب المقدس بيوصف زي ما اتكلمنا الخطيه والخلاص والفدا في كل صفحه من صفحاته. تلاقي الكتاب المقدس بيركز على فكرة علاقة الشخصية مع الله. في ترابط غريب وغير يعني واقعي أو منطقي بأي شكل من الأشكال. إزاي موسى اللي قاعد في برية سيناء بيكتب عن نفس الموضوع اللي بيكتب داود عنه وهو قاعد في القصر بتاعه، في نفس الموضوع اللي بولس بعديهم بكام مئة أو ألف سنة كمان بيكتب عن شخص المسيح في رسائله، في نفس الموضوع اللي يوحنا وهو في المنفى بيكتب سفر الرؤيا، ايه ده؟ وباساليب مختلفة. يعني واحد يكتب بشكل رسالة، والتاني يكتب بشكل مزامير وصلوات، والتالت يكتب بشكل يعني قصة تاريخية، والرابع يكتب بشكل سرد. فالمواضيع كلها واحدة ومتفقة، فالكتاب ما تلاقوش متناقض، بالعكس تتلاقي كأنه الكتاب لوحة فنية بتكمل بعضها البعض. وهو مش كتاب واحد، هو مكتبة كبيرة، لكن رغم كده وانت بتقراه ما تحسش انه فيه فصلة، ما تحسش انه فيه اختلاف بأي شكل من الأشكال. لكن الحاجة التالتة والمهمة اللي تثبت انه هو كلمة الله بشكل كبير جدا، هو مدى تأثير وتغيير اللي بيحدثه الكتاب على نفوس الناس اللي تسمعه. الحقيقة ما فيش حد كان صريح مع نفسه وصادق وقرأ الكتاب المقدس إلا وحصل فيه نقلة نوعية بشكل كبير. هذكر بعض الأمثلة من التاريخ وهذكر بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي.
1: ماشي.
0: تمام. في القرن الثالث الميلادي كان عايش في قرية في بني سويف شاب صغير، وكان أبوه وأمه أغنياء غنى فاحش بشكل كبير، كان معهم فلوس كبيرة جدا، وماتوا وسابوله الفلوس دي كلها وهو في عز شبابه. فإيه أول حاجة تيجي في باله بقى؟
1: يصرف ويعيش،
0: أتمتع وعيش زي ما أنا عاوز واتصرف زي ما أنا عاوز.
1: طب
0: كان مشغول في وقت دوت بفكرة أنه هل دي الحياة اللي المفروض أعيشها؟ هل حياتي تبقى قيمة وليها معنى وهدف لو عملت كده؟ في يوم هو في الكنيسة سمع الخادم هو واقف بيقول آية من الكتاب المقدس، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء وتعال اتبعني. حس وقتها أن الروح القدس بيكلمه من خلال الآية دي، وخرج من الكنيسة في هذا اليوم وقرر أنه هو هيصفي كل ممتلكاته ويذهب للصحراء ليختلي في حياة ناسكة وحياة زاهدة مع الله ويعيش هناك. وصار هذا الشاب الصغير هو اسمه القديس أنطونيوس أو الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة على مستوى العالم كله. فحياة شخص اتغيرت بسبب آية صغيرة سمعها من الكتاب المقدس، وقرر انه يعطي كل اموال الفقراء ويعطي حياته كلها لله، وصار مؤسس نظام الرهبنة الموجود على مستوى العالم كله. بعدها بكام سنة يجي شخص تاني ملحد بعيد عن الرب اتكلمنا عنه قبل كده في حلقه من الحلقات اسمه قديس اغسطينوس. تمام. ووالدته بتصلي له بدموع قصاد الرب لفتره طويله جدا. وفي مره يكون قاعد برضه في حديقه احد اصدقائه ويلاقي زي قصاصه ورق جنبيه كده من الكتاب المقدس، فيقراها يلاقي جزء من روميا 12 بولس بيوصي كنيسه روميا ان هم يعيشوا حياه قويه وحياه مقدسه، تمام، ويخلعوا اعمال الظلمه ويلبسوا اسلحه النور ويعيشوا حياه تليق بالمسيح يسوع. فالروح القدس يستخدم كلمات الكتاب المقدس عشان يغير حياه القديس اغسطينوس ويصبح هذا الشخص واحد من اكبر فلاسفه المسيحيه اللي كانوا موجودين في القرن الاول ميلادي. في القرن الستاشر يجي راهب كاثوليكي موجود في المانيا، تمام، مقتنع انه عشان يقرب من الله محتاج انه يصوم ويصلي ويعمل اعمال صالحة، وكان يعني بيهلك جسده ويفسده في حاجة زي كده. حد برضو يفتح رسالة روميا وصح 3 ويلاقي انه متبررين مجانا بنعمته بالايمان اللي لينا في المسيح يسوع عن طريق الصليب، تتحول حياته بالكامل، والروح القدس يخليه اول مصلح واول شخص على مستوى العالم يعمل ثورة في الكنيسة التقليدية ويرجع تاني لكلمة الله ويعلن انه التبرير بالايمان وحده والحياة مع الله تكون من خلال مبادئ كتاب المقدس وحده. دي امثلة من التاريخ. لو من الواقع المعاصر اللي احنا بقى عايشين فيه، فنقدر اتكلم عن نفسي كتير، وانت تقدر تتكلم عن نفسك اكيد يا كريم،
1: صح،
0: وكتير من الخدام اللي حوالينا اللي قدروا ان هم يغيروا العالم اللي حواليهم ولمسة تغيير في حياتهم حصل بفضل كلمة الله. فكلمة الله بتغير في القرن الثالث والقرن الخامس والقرن الستاشر والقرن الواحد وعشرين احنا عايشين فيه دلوقتي. فده اكبر دليل ان هي كلمة الله. هات لي كتاب واحد، تمام، ممكن يكون غير حياة الالاف بل الملايين على مستوى الزمن زي كتاب مقدس. هات لي كتاب واحد بيكشف ما بداخل الانسان وبيغيره. هات لي كتاب واحد بيعلم البشر كلهم ازاي يعيشوا. تعرف الدول اللي بنسميها متقدمة الدساتير بتاعتها والقوانين بتاعتها كلها بتقوم على كلمة الله وعلى كتاب مقدس. الدول دي كلها اتعلمت يعني ايه حضارة وبنت حضارة وتأثير في العالم كله لما رجعت لكلمة الله. فده اللي بيخليني اؤمن وبصدق بصورة شخصية يعني في دليل داخلي في كتاب المقدس وفي اتفاق ما بين كل اصفار كتاب المقدس لموضوع وشخص رئيسي. مش بس كده،
1: تأثير
0: وتغيير كلمة الله على نفوس سمعيها وقرئيها مدهش بالنسبة لي الصراحة وملفت للنظر.
1: اللي انت قلته يا كيرو جميل ومشجع قوي، بس انا حاسس ان انا محتاج اتحدى اول فكرتين شوية. لانه ليه ما اقولش انه اللي اتكتب ده جه حد تاني شاطر جدا وكتبه بالطريقة اللي بلنا دلوقتي متسقة زي اي رواية كبيرة من أجزاء كتيرة موجودة حوالينا، ما تلاقيش أي جزء بيناقض التاني لأنه هو واحد بس قعد كتابهم كله فعرف يأيفها صح. ليه ما أقولش إن في حد قعد عمل كده؟
0: أوكي، ده الدعاء موجود وفي ناس كتير قوي بتقوله، بس خليني أقول إنه الدعاء دوت بيسقط بشكل كبير جدا لما تعرف إنه كتاب المقدس اتكتب على مدار 1600 سنة. فكتاب المقدس خد وقت كبير جدا في كتابته، مش بس كده، وخد وقت اكتر في تجميعه، مش بس كده، ده كمان لما تجمع الاساليب مختلفه. يعني ايه؟ يعني النهارده لما بقرا اسفار كتبها موسى النبي بلاقي اسلوب وطريقه موسى متميز بيها نتيجه للثقافه وللبيئه وللغه اللي هو بيتكلم بيها، مختلف تماما عن اسلوب داود اللي هو بيتكلم في شكل صلوات وفي شكل ترانيم وفي شكل تضرعات، والحته بقى الانسانيه الشعوريه باينه قوي وتجربته بقى الإنسانية باينة أو في المزامير زي ما نقرأ شعر كده، تختلف تماما عن مثلا متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هما بيسردوا حقائق نبع زي ما قلنا من أشخاص شهود عيان شافوا المسيح. تختلف تماما عن بولس هذا الفيلسوف المنطقي اللي عنده فكرة وبيبني بشكل بما إن فإذن فالمسيح عمل كذا كذا كذا، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبعد كده لينا المجد دوت لحمنا نفتخر على رجائه وبنخش النعمة التي أنتم فيها مقيمون وبنعيش في الرجاء الحاضر وهكذا. فبولس بيعمل إيه؟ بيحط بيزك وأساس وبيبني
1: عليه أفكار تانية.
0: فأنا ما أقدرش أقول على مدار السنين دي كلها أنه واحد بس عمل كده، وما أقدرش أقول أنه هذا الشخص بصمته مختلفة بالشكل ده. انا عندي في كل سفر بصمه مختلفه وتاثير مختلف واسلوب مختلف لكل واحد عن التاني. اقنعني ان واحد بس ممكن يكون عمل حاجه زي كده. لكن برغم اختلاف السنين وبرغم اختلاف الاشخاص وبرغم اختلاف الاساليب يظل الكتاب بيتكلم عن شخص واحد وعن موضوع واحد من التكوين الرؤيه.
1: واعتقد كمان يا كيرو انه على مدار التاريخ في ادله تاريخيه تقول انه في مخطوطات وفي حاجات قديمه على مدار عصور مختلفه
0: طبعا
1: طبق الاصل مع الكتاب اللي في ايدينا. فلو حد يعني كان شاطر كفايه انه يغير
0: كان يقدر يلعب
1: نسخه ولا بسهولة. نسختين ما كانش هيعرف خالص يلعب في كل المخطوطات اللي عماله تتلقى واللي حتى لحد وقته قريب اتلقت وطلعت متطابقه مع اللي بين ايدينا دلوقتي.
0: لو هنتكلم على العهد القديم مثلا تمام لحد منتصف القرن العشرين ما كانش عندنا مخطوطات قديمه للعهد القديم
1: صح.
0: فكان في الادعاء ده موجود. لكن في منتصف القرن العشرين سنة 1950 ميلاديا تقريبا وفي منطقة البحر الميت في الأردن كان في راعي غنم موجود شاب صغير اسمه محمد وفي غنماية هربت منه ودخلت كهف كده معين فهو جري عشان خاطر يجيبها فمعرفش من كتر الضلمة فراح واخد حجر كده ورخبط جوه عشان يرعبها يعني فتتخاف وتطلع فحصل زي صوت كسر كبير قوي فهو خاف وتخض فراح بلغ الحكومة فالحكومه جت ساعتها بقى بكشاف بكشافات بقى وانوار واضاءه ودخلت المنطقه دي كانت اسمها وادي قمران لقت انه فيه مخطوطات للعهد القديم كله ما عدا اجزاء بسيطه ما كانتش موجوده زي سفر استير مثلا او حاجه زي كده بس لقت العهد القديم كله موجود وموجود في برديات ومحفوظ زي كده في اواني فخاريه موجوده وعمرها اكتر من 2000 سنه او 2000 وشويه سنه ترجع للقرن الثالث او الرابع قبل الميلاد تمام. مش بس كده عندنا كمان العهد الجديد. العهد الجديد هو اكتر كتاب ليه مخطوطات على مستوى العالم كله بحسب دانيال والاس وده واحد من العلماء بتوع العهد الجديد بيقول انه احنا نملك حتى الان اللي تم اكتشافه اللي احنا عارفينه لسه اللي احنا عارفوش يمكن يكون اكتر 5800 مخطوطه للعهد الجديد ادم مخطوطه اللي هي بي 52 برديه 52 بترجع لسنه 125 ميلاديا يعني بعد كتابه اخر حاجه في العهد الجديد بحوالي 25 سنه.
1: يا ده قريب قوي
0: قريب جدا وده مش موجود. انت عندك الالياذه والاوديسه مثلا اقرب مخطوطه بعديها 800 900 سنه
1: صح.
0: انت بتتكلم على مخطوطات قريبه جدا وبتتكلم على الكتاب انه كان منتشر بشكل كبير في وقت قصير وناس كانت بتقراه فانتشار المخطوطات وكترها علامة على انتشار كلمة الله وانها كانت موجودة في كل بيت وفي كل بلد على مستوى العالم في الوقت ده.
1: وكأنه مش بس الكتاب المقدس من جواه بيثبت نفسه لكن حتى التاريخ بيأمن سواء بقى سواء اختلفنا او اتفقنا على هويته هو ايه لكن الكلام اللي فيه كلام سليم
0: 100%
1: الكلام اللي فيه كلام حقيقي.
0: والحد وقت قريب اللي هو بنسميه عصر النهضة اللي حصل في أوروبا لما شككوا في المعلومات التاريخية والعلمية في الكتاب المقدس وقالوا الكتاب المقدس فيه مش عارف 54 غلطة تاريخية ومش عارف كام 70 غلطة علمية وكام مش عارف ايه غلطة جغرافية. مع مرور الوقت ودخولنا في عصر الحداثة وبعد الحداثة اكتشفوا ان كل الكلام دوت هو اللي غلط والكتاب المقدس فضل صامد وصد كل الحملات التشكيكية اللي قامت عليه في كل مكان وكل زمان.
1: ده بقى يحط جوايا سؤال انه كتاب بالتقل ده وبالأهمية دي يفرق لي انا ايه بقى في حياتي؟
0: يفرق كتير جدا بس عايز اقول حاجة واحدة بس تمام لانه هنتكلم في حلقة تانية كتاب مقدس. بس عايز اقول انه الكتاب المقدس زي ما قلنا هو اعلان الله عن نفسه. اروع ما فيه ان انا بسمع الله بيتكلم إليه. هذا الإله العظيم اللي خلق الكون ده كله اللي خلص البشر اللي مات لأجلهم اللي بيسكن جواهم بروحه القدوس ساب لي عطية جميلة جدا موجودة بين إيديه اسمها كتاب المقدس وقال لي أنا مستعد إن أنا كل يوم أكلمك مستعد كل يوم أقول لك خطتي ومشيتي لحياتك شكل عامل إزاي مستعد أكلمك عن نفسي مستعد أكلمك عن نفسك مستعد أكلمك عن العالم وأكلمك عن دورك وهدف حياتك ودعوتك كل دوه موجود في كتاب المقدس.
1: Yeah.
0: عشان كده بقول اللي مش بيقرأ كتاب المقدس مش بس بيفقد معرفته عن الله بيفقد معرفته عن نفسه ومعرفته عن الناس اللي حواليه ومعرفته عن دوره في الحياة. هذا الكتاب العظيم يا كريم بيتكلم عن كل شيء في الحياة مفيش أمر الكتاب المقدس ما تكلمش فيه سواء بقى يخص العلاقات سواء بقى يخص هوية الإنسان وقيمته سواء دوره وهدفه سواء العلاقات الزوجية سواء علاقات الأصحاب سواء الشغل سواء الروحانية سواء العلاقة مع الله شكلها عمل ازاي، ما سابش امر في هذه الحياة الا واتكلم فيه. لانه الله بعتنا الكتاب ده عشان يقول لنا اننا اله متداخل في حياتك. انا مش اله البعيد اللي بعت لك كتاب بس عشان علمك ازاي تصلي وتصوم وتعيش كويس وخلاص. لا، انا بعت لك كتابي يقول لك ازاي تعيش حياة مختلفة بنظام مختلف في وسط هذا العالم اللي انت عايش فيه. فلو خدنا مثلا مثال زي الرسائل اللي بولس كتبها، بولس مش بس بيتكلم عن نفسه، مش بس بيتكلم عن الله، لكن بيتكلم عن علاقات بين الناس في الكنيسة،
1: صح.
0: ويتكلم عن علاقات في الشغل، ويتكلم عن علاقات في البيت بين الزوج والزوجة، ويتكلم عن التربية شكلها عامل ازاي. اقرأ كل الكلام ده في رسالة واحدة اسمها رسالة أفسس، رسالة جميلة، هي رسالة العلاقات، لانها بتقول انه المؤمن المسيحي لازم يكون فاهم دعوته وفاهم دوره وهدفه ويعيشهم ويطبقهم بحسب كلمة الله وبحسب عمل المسيح جواه. فالكتاب المقدس روعته وجماله انه بيقدر يوصل لي مين هو الله ومين هو انا ومين هي حياتي من خلال كل صفحة من صفحاته. فانا مطالب ان انا اقراه عشان اعرف كل الكلام ده، لان بدون قراءة الكتاب المقدس عايش في جهل في ظلمة، فابتعد عن الله بشكل كبير.
1: طب خليني كده امشي باللي احنا مشيناه كده من اول حلقتنا لحد دلوقتي عشان دماغي تبقى مترتبه. الاول انت قلت انه الكتاب المقدس هو كلمه الله، وحكينا شويه انه ليه كان الله محتاج يتكلم لينا وليه اتكلم لينا في الكلمه اللي بين ايدينا. وبعد كده انا سالتك سؤال انه مش معنى ده، مش معنى ده اللي بنقول عليه كلمه الله، ومشينا في رحله فيها الكتاب نفسه بيثبت نفسه، بس كمان لو ما كانش ده بس حتى كفاية، التاريخ بيؤمن على ان الكتاب ده كلامه سليم، وموقفك ايه ناحيته دي حاجة شخصية بقى بتاعتك انت
0: بالظبط.
1: وجينا انه لو انا مش مدرك اهمية الكتاب ده، فانا غالبا مش مدرك اهمية علاقتي بربنا ولا علاقتي بنفسي. بس يجي سؤال بقى في دماغي انه فاعمل ايه؟
0: حلو قوي. اول حاجه اعرف ما هو كتابك. الكتاب المقدس بيتكون من ايه؟ اقرا تقسيمته في البدايه. بحب جدا انه في اي نسخه كتاب مقدس في تقسيمه كده في البدايه،
1: صح.
0: افهم ايه هو العهد القديم، ايه هو العهد الجديد، ايه كتب لمين، الامور دي كلها. وممكن تسال ناس، وممكن تخش على الانترنت، ونشكر ربنا لاجل الشات جي بي تي موجود عليه المعلومات دي كلها متاحه. ولكن هذا لا يكفي، محتاج تاخد خطوة كمان أعمق شوية، إنه تبدأ أنت شخصيا تقرأ الكتاب المقدس، تكون عادة جواك أنك تعمل حاجة زي كده. للأسف إحنا بقينا في مجتمع مش بيحب القراية شوية، الناس بتحس إن ده تقيل أو ما عندناش وقت أو نشوف حاجة تانية مفيدة نعملها، بس الكلمة محتاجة اللي يقعد قدامها ويقراها ويلهج فيها.
1: يعني يلهج فيها؟
0: يلهج يعني يقراها باستمرار. اللهج هو أنك تقرأ كلمة الله باستمرار بجرعات يومية، تمام، محددة وباستمرار كل يوم. فمثلا بنصح كل حد نبدأ على الأقل بعشر دقايق، أو يقرأ على الأقل إصحاح كل يوم. ده في البداية، ويقرأ بالترتيب. اوعى تقرأ الكتاب المقدس تخطف إصحاح من هنا على سفر من هنا على سفر من هنا، اقرأ بالترتيب. ويا سلام بقى يعني لو تعشمت فيك أكتر أنك تحفظ أجزاء من كلمة الله، زي المزامير مثلا، زي الآيات المعزية. وعلى فكرة أنا مثلا شخصيا الآيات اللي أنا حافظها لحد دلوقتي بصراحة هي اللي تحفظتها من وانا صغير، لانه كان عندنا العاده دي في البيت ان احنا نقرا الكتاب المقدس ونحفظ منه اجزاء حتى واحنا مش فاهمينها. وكانت الكنيسه انا تربيت فيها كانت بتعلمني كده. فيا سلام يا بختك يا هناك لو حفظت كلمه الله باستمرار، لان بقى عندك خزين من كلمه الله في ذهنك، وده اللي هيشكل افكارك وده اللي يجدد ذهنك بشكل او باخر. مش بس كده، جرب انه انت تدون تأملاتك في كلمة الله كل يوم. يعني ايه؟ يعني تحط نفسك مكان الحدث. انا قريت مثلا النهاردة عن معجزة شفاء مثلا الابرص، فلازم اسأل نفسي مين هو الابرص دوت، يعني ايه ابرص، وايه مرض البرص، وكان بيتعامل ازاي، وليه لما المسيح لمسه الرجل ده يعني حياته اتغيرت واختلفت. فانا بعمل ايه؟ بتأمل، بحط نفسي في الحدث، بفهم ليه المسيح قبل ما يشفيه لمسه يقول الكتاب تحنن عليه، لان ده شخص كان عنده مرض جلدي فمحدش كان بيقرب منه ولا بيجي ناحيته. فالمسيح كسر الحاجز النفسي قبل ما يعمل معجزه الشفاء الجسدي. فكل الحاجات دي بتخليني اقرب من كلمه الله، اكترها، الهك فيها اكتر، اتامل فيها اكتر، احفظها. فالكتاب المقدس يقوم حياتي ويعلمني، وده الرب قال أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك.
1: كمان يا كيرو لفت نظري وانت بتتكلم عن الكتاب المقدس انك قلت انه هو مش كتاب، هو مجموعة
0: كتب
1: او مكتبة فيها مجموعة كتب، وعدت الفكرة دي كذا مرة انه كل كتاب مكتوب بطريقة غير التانية، ففي كتاب مكتوب بشكل شعري، شكل قصة، او في شكل سرد تاريخي، او في شكل بناء فكري وترتيب منطقي، وكأنه انا مش هينفع اخش اتعامل مع الكتاب المقدس كنوع كتاب واحد، لا محتاج احترم كل كتاب فيه بنوعه واعرف عن الكتاب اللي انا داخل اقراه قبل ما اقراه
0: بالظبط.
1: فاعرف مثلا انه لو ده كتاب قصة بيحكي قصة، فمحتاج ادرك ده واتعامل معه لانه قصة.
0: مزبوط.
1: بس لو حدث تاريخي مش هتعامل معه زي ما اتعامل مع القصة.
0: بالظبط.
1: وبرضه هرجع واقول انه ده تحدي كبير ومجهود كبير قوي.
0: مفيش حاجة مثمرة ومغيرة في حياتنا إلا قصادها تعب يا كريم. خلينا يعني
1: مفيش حلاوة من غير نار.
0: بالظبط. يعني مفيش حد عايز يتعلم آلة موسيقية وهيقعد كده في البيت كده من غير ما يقرب منها ويتعلمها.
1: صح.
0: مفيش حد يتعلم مهارة زي الرسم مثلا أو الكورة أو أي مهارة في الحياة غير لما يخصص وقته ومجهوده وتعب عشان يعمل حاجة زي كده. زي ده بالظبط زي كلمة الله. أنا محتاج أتعب نفسي وأقرأ. والحلقات الجايه بنعمل تبقى هنتكلم عن طرق دراسه الكتاب وازاي ادرسه وافهمه بطريقه عمليه شيقه، بس في نفس الوقت هي فيها مجهود وفيها تعب. صح. مش مريح.
1: واعتقد نفس الكلام بيمشي على حتى مستوى العلاقات، يعني علشان انا كيرو اعرفك اكتر وانت تعرفني اكتر، احنا الاثنين محتاجين نبذل مجهود ناحيه بعض ونفهم بعض.
0: مظبوط.
1: واعتقد لو احنا بنتكلم على الكتاب المقدس انه كلمه الله، فدي العلاقه اللي بيني وبين الله، ومحتاج انا كمان استثمر فيها احط فيها مجهود لو العلاقه دي بالنسبه لي ذات أهمية فعلا.
0: بالظبط.
1: وده اللي أحب أشجع بيه كل حد بيسمعنا، إنه الكتاب المقدس وقعدتك قدامه دي علاقة، دي مش بس فريضة، ده مش بس واجب ولا حاجة بنعملها كاعتياد، لكن خلي عندك الأمانة إنك تقعد قدام كلمة ربنا وتقول يا رب النهاردة كلمني. وأعتقد دي صلاة يا كيرو أنا محتاجك تصليها لنا كلنا، ان يدينا الجوع للكلمة ويدينا الفهم للكلمة.
0: تعال غمض عينك معايا كده واشكر ربنا لأجل كلمته الحية والفعالة. قولوا بشكرك وبركك يا رب انك ما سبتناش تايهين ومتخبطين في الحياة دي، لكن سبتنا يا رب الكلمة اللي بتعلن فيها رب عن نفسك وبتقول لنا يا رب ازاي نعيش وازاي نتعامل مع بعض. يا رب بصلي مع داود وبقول لك اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. حببنا في الكلمة، قربنا منها، خلينا رب نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوضعه وخوف، لأن كلمتك مغروسة يا رب فينا يا رب وجوانا. يا رب ادينا وقت يا رب مثمر في قراية كلمتك وفهمها ودراستها. خلينا يا رب نكون يا رب زي الشجرة المغروسة عند مجار المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، فتكون نتيجة أن كل ما يصنعه ينجح فيه. شكرا لأنك يا رب عايزنا نعيش بشكل مختلف. شكرا يا رب لأنك كنت واضح لينا يا رب من خلال كلمتك وبعدت لنا يا رب نصوص واضحة وصريحة نقدر يا رب ان احنا نعتمد عليها في علاقتنا معك. نباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين.
0: أمين.
1: شكرا لك يا كيرو.
0: شكرا يا كريم.
1: وشكرا لكل حد فضل مكمل معانا البودكاست الآخر، وحب أشجعك جدا خلي عندك كتاب مقدس شخصي. بشكل شخصي أشجعك إن عندك كتاب ورقي تفتح وتقرأ تعلم وتكتب تاخد ملاحظات، بس لو ده مش متاح على الموبايل في كم تطبيقات للكتاب المقدس تقدر تنزلها وتقرأها. المهم يبقى ليك علاقة مع الكلمة اللي حية دي. وكمل معانا واستنى حلقات جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة الناس بتسمينا اسم، أوقات كتيرة يعني يطلقوا علينا كده ما يسمى يعني نيك نيم، يعني الاسم بتاع الشهرة. فممكن يبقى اسمك الحقيقي ده اللي موجود في الهوية، لكن الناس تناديك باسم تاني. هل يا ترى ممكن ربنا يبقى عنده اسم مختلف لحياتي؟ الاسم في الكتاب المقدس بيتكلم عن الهوية، الاسم بيعبر عن هوية الشخص. خليني أحكي معاك موقف بسيط لواحد اتولد في ظروف صعبة جدا، وأمه راحت مسمياه اسم بيعبر عن صعوبة الموقف. في سفر التكوين أصح 35 وعدد 16 بيقول: ولدت رحيل وتعسرت ولادتها. رحيل زوجة يعقوب وهي بتولد تعسرت ولادتها. يقول الكتاب: وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، لأن هذا أيضا ابن لك. وهي بتولد الدنيا كانت صعبة جدا، والقابلة اللي هي المسؤولة عن تولدها قالت لها: ما تخافيش، ده ابن اللي انت بتولديه ده هيبقى ابن ليك. وكان عند خروج نفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه ابن أوني، وأما أبوه فدعاه بنيامين. رحيل وهي بتولد هذا المولود ماتت وهي بتطلع في الروح، سمته ابن أوني. الحقيقة رحيل شافت الموقف صعب وشافت أن الولادة دي سبب في نهاية حياتها، فسمت الولد كده ابن أوني، يعني ابن حزني أو ابن وجعي. تخيل لو هذا الطفل فضل مكمل بالاسم ده ابن حزني أو ابن وجعي، كل ما حد يندهله: خد يا ابن أوني، خد يا ابن حزني، تعالى يا ابن وجعي، أنت مصدر التعب، أنت سبب في موت أمك وهي بتولدك، أنت وشك مش حلو، يعني زي ما بيقولوا كده. لكن الحقيقة أنا بشكر رب جدا، لأنه أثناء وجود أبوه في الموقف ده بيقول كده كتاب: وأما أبوه فدعاه بنيامين. أبوه سماه اسم تاني، سماه بنيامين، وبنيامين يعني ابن اليد اليمين أو ابن القوة أو ابن العزة. الحقيقة إذا كان يعقوب مقبلش إنه ابنه يتسمى اسم مليان بالحزن ومليان بالوجع ومليان بالعار، ويفضل هذا الاسم مرافق لي كل الوقت، لكن اداله اسم مختلف، فكم وكم الرب إلهنا. ممكن يكون الناس طلقوا عليك انك فقري او انك حزين او انك منحوس، او انك قالوا عليك كلمات صعبة: مش هتتجوزي، حياتك هتبقى صعبة، هتكملي حياتك كده، هتموتي بالمرض الفلاني، او انه الاطباء حتى والعلم قال انه المرض هيكمل بالطريقة دي. الحقيقة الرب عنده كلمة مختلفة، الرب عنده اسم مختلف، الرب عنده اسم جديد غير الاسم اللي بيعبر عن الحزن، غير الصفة اللي يمكن الناس قالوها عني، أو يمكن كمان غير قناعتي أنا شخصيا عن نفسي. ممكن تكون بتفكر عن نفسك إنك فاشل، إنك مش هتفلح في حاجة نتيجة كلمات سلبية سمعتها، نتيجة معاملة صعبة تعرضت ليها وانت صغير، اتولدت جواك مشاعر صغر نفس، مشاعر فشل ويأس وإنك قليل وإمكانياتك بسيطة. لكن ربنا عنده اسم جديد، الرب عنده هوية جديدة. الهوية بتاعتي وبتاعتك إنه أنا قيمتي تساوي ما دفع فيا، وما دفع فيا وفيك وفيكي هو حياة المسيح، هو دم يسوع المسيح. علشان كده قيمتي تساوي ما دفع فيا، مهما كان العالم بيسميني أسامي صعبة، مهما كانت هوية مزيفة العالم قدمها ليا وحطها فوق حياتي وبقت هي المعروفة والموجودة، لكن خليني أقولك إنه الرب بيحب

بقى هو عنده كلمة مختلفة. حتى لو العالم عاوز يقولك أنت ابن أوني، ربنا بيقولك أنت بنيامين، أنت اسمك مرتبط بيا، أنت أصبحت ابن حقيقي للرب، أصبحت هويتك تساوي حياة المسيح، تساوي ما دفع فيك. فالقيمة بتاعتك مش نتيجة أنك أنت بتلبس البراند الفلاني أو عندك عربية شيك أو عندك تليفون غالي. الحقيقة لأ، القيمة بتاعتك تساوي اللي دفع فيك. القيمة بتاعتك مش أنك بتدرس في الجامعة الفلانية، مش أنه صحابك هم فلان وفلان وفلان. القيمة الحقيقية هي أنه ربنا بيحبك وأنك غالي في عينيه مهما حصل ومهما كان، مهما حاول العالم يصبغك ويصبغك بهوية حزينة وهوية من عدو الخير. قل له النهاردة يا رب أنا برفض كل كلمات سلبية قالت عليا، وبقبل أنك أنت اللي تقول عليا كلمة مختلفة. يقول الكتاب لأني علمت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. شكرا يا رب من كل القلب لأجل هوية جديدة بتديها لكل حد فينا. شكرا يا رب لأجل بداية جديدة بتديها لكل حد فينا. شكرا لأنه النهاردة تدينا معونة لا نقبل أي هوية من العالم، من عدو الخير. كل يا رب اسم عدو الخير ربطنا بيه، أنا بصلي النهاردة أنه نتحرر من هذه الأسماء ونقبل اسم جديد، بنيامين يا رب، ابن اليد اليمين، ابن القوة. نقبل النهاردة أنه اسمنا يرتبط بيك أنت، أنت مصدر القوة وأنت مصدر العزة. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية. اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كمان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده: لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب أيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعال النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا، حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. يقوم تشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب، وانت بتقرا الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرا كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما اتغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجه في يومك اتعدلت، لكن الحاجه الوحيده اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهارده بالرب، افرح بالرب،

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا.
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادي هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شوف
0: شو ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستا؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم، كل حكيك بالالغاز ماني فهمانة شي.
1: مالك فهمانة شي، نسيتي ذاك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. أنا من الخطبة فهمتك إنه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وأنت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: إيه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: إيه اسمع لك، أنا شرحت لك إني ما قلت لها لأختي جوزي ما بيسافر لأنه بخاف من الطيارة. أختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا أكتر من مرة فكروا إنه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الإنترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي اولا. وتانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحن تصافينا هداك الاسبوع حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلت لي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي اي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك عيلتك؟ انا قلت لك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة، ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلان كتير منه وهو عم بيقلي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معون.
1: على القصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استيا.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتك.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي سامحتك يعني سامحتك. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك وهلا. شو يعني قلك من المحل وبيقول لك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصيه ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوه، بضله اخي الكبير ما بدي زعله. انا سامحته ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت سامحته؟ هذا حق اولادك وعائلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام مو انت دائما بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصه.
0: ايه كون شخص متسامح، انا بقول لك بس مو شخص ساذج بسيط، بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير إنك تكون متسامح وإنك تكون ساذج.
1: أنت رح تجننيني هلا؟ صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. إيه لأ أخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك إيه، شو جاب لجاب؟ شو عم تحكي أنت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب وأجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا. شو كنت عملت فيه وساويت لو إجا على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبلها. أخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنت؟
0: أبو العيلة قلتلي، أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل. ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلأ؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سمعت التليفون وحكي مع أخوك، قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامحك. التسامح حقيقة كلمة كبيرة. رغم قساوة الحياة وضجيجة، لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في بداخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده، أو حتى أصدقائه تعبيراً لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، وحتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة، بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق.
1: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران. لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا، بفرح وبمحبة.
0: نحن منعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، إنه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها منقولها: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجاوبه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. بعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، صارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته واملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفام كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه اعطيني فرصة حتى اسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك 10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر الرومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتأكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة، يلي هي رمز للمسيح، طير كبش كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته وقبل عمل المسيح على الصليب بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
1: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيكولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيكولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيكولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: موجود. إله بيغير الأشياء كلها بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله كيف منخاطبة من شكيلة، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين، كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب أيوب الفصل 28. توجد مناجم لاستخراج الفضة وأماكن لتنقية الذهب، والحديد يؤخذ من الأرض، والنحاس يصهر من الخام. طردوا الظلام ليبحثوا عن الخام في أعماق بعيدة في الظلام الشديد. حفروا عميقا بعيدا عن مساكن الناس في أماكن لا يسير فيها إنسان، وبعيدا عن الناس يتدلون بالحبال ويتأرجحون. والأرض التي يخرج منها الخبز ينقلب باطنها كما بالنار، في حجارتها ياقوت أزرق وترابها فيه ذهب. هذه الطريق لا يعرفها طير جارح ولا تراها عين صقر. الوحوش الضارية لا تسير فيها، والأسد لا يعبر هناك. أما الإنسان فيمد يده إلى حجر الصوان ويكشف أساسات الجبال، يحفر ممرا في الصخر ويرى الكنوز بعينيه، يفحص منابع الأنهار ويخرج ما هو خفي إلى النور. ولكن أين توجد الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ الإنسان لا يعرف قيمتها، فهي لا توجد بين الأحياء. أعماق الأرض تقول ليست هنا، والبحر يقول ليست عندي. الحكمة لا تشترى بذهب خالص، وثمنها لا يقدر بفضة، لا تشترى بذهب جيد ولا بجزع كريم ولا بياقوت أزرق. لا يعادلها ذهب ولا بلور، ولا تستبدل بمجوهرات من ذهب. هي أغلى من المرجان والماس واللآلئ، بل هذه لا تستحق أن تذكر بالمقارنة مع الحكمة. الياقوت الأصفر لا يعادلها، الحكمة لا تشترى بذهب نقي. إذن من أين تأتي الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ إنها أخفيت عن عيون الأحياء، وسترت عن طيور السماء. الهلاك والموت يقولان بلغنا فقط أخبار عنها، إنما الله وحده يفهم الطريق إليها، هو وحده يعرف أين تسكن، لأنه يرى آخر الأرض ويلاحظ كل شيء تحت السماوات. لما أعطى الريح قوتها وكال المياه بمكيال، وجعل للمطر نظاما ورسم للرعد طريقا، بعد ذلك نظر إلى الحكمة وقدر قيمتها وأقامها واختبرها، ثم قال للإنسان مخافة الله هي الحكمة، والابتعاد عن الشر هو الفهم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح، ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: ملا بس البيت نظافة يما، حرم عليك.
1: هيا هيها هالآن بس بمسح الأرض بالماء بعد الصابون اللي عملته.
0: قدو شرق، متى بنروح بتخالي ومتى بنرجع؟
1: اسمعيني وال، نظفتي غرفتك اليوم، مسحت الغبار.
0: أيوة يما، النظافة حق كل يوم.
1: كما يا ويلك يا سواد ليلك، لو ادخل غرفتك واشوف حتى قليل غبار.
0: طمني، غرفتي المعلم من النظافة.
1: من اللي قتل بالقرطاس هذا هنا؟ من اللي قتل به؟
0: يا الله خراقك، احنا والنظافة حق امي. يما سريع، مرت خالي والمرة نروح بيت الجديد، عيب لو تأخرنا عليه.
1: عادي عادي، خلينا نتأخر يا ذي، هناك بيكون جهال والوسخ حقهم.
0: يما أذاني حذرك من الآن، لما ندخل بيت خالي لا تدخليش نفسك بنظافة البيت، ولا ادخل أشوفك ترفعي ولا تمسحي شي.
1: لا لا لا لا، بس كم من مرة خالك يقيل عندي ويقول يا ريت مرته تتعلم النظافة مني.
0: هي بس النظافة الزايدة حقك، هذه اللي بتودف بك اليوم زي كل مرة نزور في بحد، الله يستر. بس
1: خلاص، هي كملت ونظف، باروح بس أغسل يدي قبل ما أخرج.
0: يدك هذه واحدة تتغسل باليوم 166 مرة.
1: امشي قدامي، يلا روحي غسلي يدك بلا فلسفة، خلينا نخرج. هي

0: وسهلا بحليتي، نورتي بيتي.
1: الله يحفظك يا سميحة، البيت منور بأهله.
0: كيفك يا أحلام؟ إيش عليك؟ الآن موجز من المدرسة؟
2: الحمد لله يا خالة.
0: تعالوا يا عيل سلموا على عمتكم وبنت عمتكم.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي، ما فيش داعي، خليهم يلعبوا. وليش تذبين كذا بيتك كثير؟
0: يماه، ها عادي، قد نحن وهم أصحاب. ملي كيف الحال؟ كيف أنتي؟
1: أنا الحمد لله تمام.
0: ملي كذا أول مرة تقيلة عندي. كما هذا بيت أخيك، تعالي بأي وقت، البيت بيتك.
1: شوفي شوفي شوفي ذا الشعمال.
0: والله يا مرتضى، مرتضى مش أقول لك دائما كن بول بالحمام؟ يا وسخ يا أختي جهال جهال، ملي ما قلتي ليش كيف زوجك والعيال؟
1: ذا الحين البول بيجلس كذا بالأرض فوق الموكيت.
2: يما خلي المرح عليه، كلهم بخير يا خالة، أبي والعيال كلهم بخير وسلموا عليك.
0: ملي يا أم حلم ما قمناش نضايفك.
1: لا لا لا لا تعبيش نفسك ولا شي.
0: إلا لا باقوم عمل لك عصير سريع. ها أنتي بس امسكي بحسام الصغير، بيزة ما أعمل لك عصير، كما عادوا ما يحبيش، خلو بحدفك.
1: أوه يا حلم الحقيني، شوفي شوفي إيش يمشي هناك، شوفي بسرعة
2: شكله صرصاري. أوه يما في صراصير، أني خاف منهم.
1: إيش هذه الريحة كمان؟ تشمين تي ولا أني بس اللي شم؟
2: إلا الآن الريحة قتلة عندي، الريحة جاية من حسام يما، شكله عمله بالحفاظة، ريحته براز.
1: أوف على ريحة، مسكي مسكي انتي، أني ما قدرش استحمل.
2: لا لا لا لا ما بمسكوش، ما ليش داخل.
1: أقول لك بروح لمون المطبخ واجيب له بسرعة.
0: عادني إلا جالس أعمل لك عصير، ليش تتعبي نفسك تقيل المطبخ؟
1: لا لا عادي مش مشكلة، بس أقول لك حسام شكله عمله بالحفاظة، أتبرز ويحتاج غيار.
0: أيوة قادني داري، بس خلو يزيد قليل. أقول لك عادني لبست الحفاظة قبل ما تقوب ساعة، وهو الوسخ عملي على طول، قلت خلو يزيد قليل يمكن يتبرز مرة ثاني، كما الحفائض غالية خسارة.
1: أوه إيش هذه الكدافة كذا داخل المطبخ يا مرة أخي؟
0: عيالي ما يسمعوش الكلام، يخلوا القدادف بالأيام لما تكون رايحة مليانة البيت، ويرجع أبوهم المسكين يخرج بالليل. ذا الحين شوفي كم منه، ولا واحد بيخرجه.
1: الله يهديهم بس. وهذين الصحون شكلك ما صفيتش اليوم.
0: ما لما فضيتوش، وبعدين أنت من أهل البيت. من اللي كرع بالشاهي هنا؟ يا عيال شوفي ها يأكلوا ويكرعوا بالأكل الأرض،
1: عشان كذا في ريحة مش تمام بالبيت.
2: يما عيب يا خالة، بيتك كبير، كم من هالغرف بالبيت؟
1: اسمعي مني يا مرة أخي،
2: ذا الحين بتبدأ محاضرة النظافة حق أمي.
1: بيتك يحتاج اهتمام.
0: قادن يهتم بابا واشتري له الحاجات.
1: مش قصدي تشتري له حاجات، لكن أنت معك جهال ولازم تهتمي بنظافة بيتك أكثر.
0: الصدق أخيك توفيق دائما يقول لي تعلمي النظافة من أختك أم أحلى.
1: أنت مرة أخي وتعز عليا، وأعرف أنك تشتي بيتك يكون أحسن بيت، لكن بصراحة البيت يحتاج ترتيب ونظافة.
0: ما أعرفش كيف أخلي بيتي نظيف، أشتي بيتي يكون زي بيتك، بيتك ما شاء الله يلمع لميع من النظافة.
2: لا لا يا خالة، كما بتكوني زي أمي مجنونة نظافة، الاعتدال حلو، النظافة مطلوبة بكل بيت بس بعقل.
1: اسمعي البيت النظيف يجي براحة للناس اللي يعيشوا فيه بو، وحتى للناس اللي يزورنه. وما تنسيش إن البيت النظيف عنوان أهله اللي ساكنين فيه بو، وهو ركن أساسي من أركان سعادة أسرتك.
2: ومش بس سعادة أسرتك، لكن كمان صحتهم ومستواهم العلمي والعملي.
0: كلامك صح، قد أن يشوف عيالي ما يمر عليهم أسبوع إلا واحد منهم مريض، ساعة إسهال ساعة ملاريا، كذا المرض ببيتي واصل. لكن علميني كيف أعمل، ما فيش معي وقت أنظف.
1: أنت متى تقومي الصبح؟
0: أقوم الساعة 10 وإلا 11 الظهر، هذا لو خلوني العيال أهقع وارقد.
1: اسمعي أول شي لازم تعمله هو إنك تقومي بدري، حس بيومك، استغل الوقت بدري بالتنظيف وترتيب البيت، رتب الحاجات بمكانه، لأنه لما يكون في حاجات كذا مقدرة بكل مكان تحس إن البيت مش مرتب أبدا.
0: صدقك، شوفي كيف ثياب عيالي مقدلين بكل غرفة على خزاء.
2: حتى يا خالة هذوم القراطيس اللي مقدلين بالأرض الآن، اعملي السلة هنا بالغرفة وبالصالة وبكل غرفة بالبيت، اعملي السلة للكدافة، وعلمي العيال إنه اللي يشتي يقدل بقرطاس يقدل باب السلة حق الكدافة ومش بالأرض.
1: وشوفي شوفي كيف البيت كله غبار،
0: هذا صدق صعب، كيف أوصل أوقش القدران من الغبار؟
1: اعملي كذا يوم بالأسبوع علشان تنظف الغبار حق القدران والغبار اللي تحت السراير وفوق الدواليب. بعد الخيوط حق العنكبوت هذين، هذه هي اللي تخلي البيت كئيب وشكله كأنه مهجور.
0: وهذا الذباب كيف أخرجهم من بيتي؟ تخيلي بيتي دائما كذا مليانته ذباب وقميع.
1: عالقي السبب اللي يجيب هذا الذباب لبيتك.
0: إيش قصدك؟
1: الذباب يحبن الأوساخ والقمامة. شوفي شوفي كم قد فيه قمامة موالفة داخل المطبخ. كيف ما تشيش الذباب والقمع يكونوا مليانة البيت؟
0: بلا عيالي ما يرضوش يخرجونه. أقول لك يا خالة، أمي زمان كانت تعمل لي ولأخواني جدول عشان تخريج الكدافة من البيت، كل يوم على واحد. كلنا تعلمنا نلتزم بهذا الجدول. جربي معاهم وحاولي تخليهم يشاركوا بتنظيف البيت.
2: ما عيالي قلبوني شغالة عندهم بالبيت، ما يشتوش يعملوا حاجة.
1: لا، علميهم أنك أمهم مش شغالة عندهم، يعني لازم كل اللي بالبيت يتعاونوا معيك. عودي جهالك على النظام والترتيب حتى بنفوسهم وثيابهم. عوديهم يرفعوا المكان اللي يناموا فيه ومخداتهم والطراريح، حتى الألعاب هذين المقدرات بالأرض والكتب حق المدرسة والدفاتر، هذا كله يكون على الأولاد.
0: كوني كمان هوي البيت وافتحي الطواق بالصباح بدري وخلي الشمس تدخل. المهم كمان الطواق يكون في بهم شبك عشان ما يدخلش النامس والذباب.
3: وقفة طبية.

0: أتعلمنا من لما كنا صغار إن النظافة من الإيمان،
1: وزي ما قلنا لكم البيت النظيف يجيب إحساس بالراحة للناس اللي يعيشوا في بو وللناس اللي يزورونه كمان،
2: وفي علاقة قوية بين نظافة البيت وصحة الناس اللي يسكنوا في بو، لأن البيت النظيف هو بيت صحي،
1: ونظافة البيت تجيب الوقاية والعلاج. والوقاية يعني إننا نتجنب أي شيء ممكن يوسخ البيت، والعلاج يعني إن ننظف البيت بشكل دوري وعلى حسب احتياج البيت.
0: ننصح اليوم كل ربة بيت إن تعمل برنامج نظافة، وهذا البرنامج يبدأ دائما بترتيب الغرف وتنظيف مكان النوم وترفيع الملابس الوسخانة أو أي شيء على الأرض، لأنه لو في ملابس وقراطيس وأوراق مجدلة بالأرض هذا بيخلي منظر البيت مش مرتب.
1: عشان كده نقول لك حددي لكل شيء مكان ثابت، ولا تخليش أي شيء بدون مكان معروف له، لأن أكثر شيء يسبب عدم ترتيب ونظافة البيت هو وجود أشياء مبعثرة أو مكومة بأي مكان، زي تحت الطاولة أو بزاوية المكان وتحت الكراسي والأسرة. اتعودي إن كل شيء يكون له درج أو رف أو حتى صندوق، المهم إنه يكون بمكانه المحدد والخاص من غير تكديس.
2: الأتربة والغبار لازم تنظف من البيت، لأن البيت النظيف من أي غبار يكون صحي وحيوي.
1: خلي رائحة البيت تكون حلوة، خرج القمامة أو الكدافة من البيت أول بأول، لأن لو تكدست بالمطبخ وتجمعت بتطلع ريحة مش حلوة وبتجمع الذباب والقمع بالبيت. ولا تنسيش إن ريحة البيت العطرة والحلوة تجيب انطباع عن نظافة البيت.
0: من الحاجات اللي تطلع ريحة مش حلوة بالبيت كمان هو لما الأطفال يبولوا بأي ركن بالبيت. علمي أطفالك استخدام الحمام عشان تحافظي على نظافة البيت وصحتهم كمان،
2: لأن الحمام عزكم الله من أهم وأخطر الأماكن بالبيت. اعرفي كيف تنظفي الحمام وعلمي أولادك كيف يستخدمونه.
1: ولو في صراصير بالبيت عالجي سبب وجودهم وبعدين تخلصي منهم، لأنك لو تخلصتي منهم ما عالجتيش السبب اللي يجمعهم ببيتك، اعرفي إنهم 100% بيرجعوا يتجمعوا من جديد.
0: حافظي على مطبخك، نظف الصحون والدسوت أول بأول، أي أوساخ أو بقايا أكل متجمعة لازم تتخلصي منه عشان ما تجمع لك شذار والصراصير.
1: إذا كان تنظيف البيت كله عمل شاق وصعب عليك إنك تعمله كله بيوم واحد، ننصحك اليوم إنك تخصصي لكل غرفة أسبوع علشان تنظفيها بشكل كامل نظافة عميقة، وبقية الغرف نظفيهم نظافة عادية للما يجي دورهم بالنظافة العميقة أسبوع ورا أسبوع. بتنظف البيت كله وبيكون بعد كذا سهل عليك إنك تتابع عملية التنظيف الروتينية اليومية.
2: لازم على ربة البيت إنها تتعاون مع أفراد الأسرة بتنظيف البيت علشان يكون البيت مكان مناسب للسكن النفسي والراحة.
1: وعلى ربة البيت إنها تحاول تصحى من النوم بدري بالصباح، لأن كلما صحت من النوم بدري كلما كان عنده وقت تكمل شغله بالبيت. وإذا ما تقدرش إنها تقوم بدري كل يوم، على الأقل تعمل وقت ثابت تصحى فيه به، وعلى هذا الأساس تقدر إن ترتب يومه وترتب ساعات عمله وتنظيف البيت. العناية بالبيت والاهتمام فيه بو وتنظيمه هو من أبسط أساسيات الحياة الأسرية الصحيحة.
0: بيتك هو مملكتك، هو السكن اللي يلقوا له كل أفراد العائلة عشان يرتاحوا فيه بو من تعب العمل والحياة، والزوج بالذات يستمد من هذا السكن حيويته وطاقته ونشاطه، وهذا يساعده يكون ناجح بعمله.
1: وصدقيني العيش بخيمة نظيفة ومرتبة أحسن من العيش بقصر وسخان ومليانة قمامة.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر. بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم، ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل للبرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: عزيزتي المستمعة، أحييك تحية الاحترام والتقدير والمحبة. أرحب بك لتكوني رفيقة معنا في برنامجنا الأسبوعي المرأة اليوم مع الأخت ربا سالم. يتناول هذا البرنامج أهم القضايا والتحديات التي تواجه امرأة العصر على كافة الأصعدة الاجتماعية والنفسية والروحية، آملين أن تجد الفائدة لك ولأسرتك.
1: عزيزتي المستمعة، ظاهرة انحراف الأطفال أصبحت قضية كل المجتمعات العربية، فهي تهدد كيان المجتمع وتعرض حياة أفراده وسلامتهم للخطر. وهناك عوامل متعددة تلعب دوراً هاماً في وجود هذه المشكلة في المجتمع، منها عوامل اجتماعية ونفسية. ما هو المفهوم الحقيقي للانحراف من وجهة نظر علم النفس والاجتماع والقانون؟ وما هي الدوافع والأسباب الحقيقية التي تزج بالحدث لارتكاب فعل غير مشروع؟ كيف نحمي هذه الفئة؟ وكيف نوجه الأهل نحو الأسلوب السليم في التعامل مع أبنائهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو بعنوان الأطفال والانحراف.

0: عزيزاتي المستمعات، ضيف حلقة اليوم هو الأستاذ كمال نظمي، مستشار قانوني من الأردن، له دراسة مكثفة حول موضوع الانحراف. أهلا وسهلا أستاذ كمال.
1: أهلا فيك.
0: السؤال الأول اللي منحب نسألك إياه اليوم، ما هو مفهوم الانحراف من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتماع والقانون؟
1: شكرا جزيلا لهذا اللقاء الذي أعتقد بأنه يهم كل أسرة وبهم المجتمع بشكل كبير ويهم كل أم وكل أب. بداية نطلع على تعريف علم الاجتماع وعلم النفس لمفهوم الانحراف. لو نظرنا إلى علم النفس وتعريفه لمفهوم الانحراف، هو نشاهد بأنه اضطراب في شخصية الطفل نتيجة ظروف جاء منها هذا الطفل، وبالتالي صبغت عليه صبغة أدت بالتالي إلى أن يكون مضطرب وانتهك قواعد وقوانين المجتمع. وهذا ما نظر إليه أيضا علم الاجتماع، حيث قال أنه أن الطفل عندما يرتكب فعل فأنه بذلك ينتهك المعايير الاجتماعية، واعتقدوا بأن البيئة والنشأة والتربية البيئية لها دور كبير جدا في انحراف الطفل. أما بالنسبة لوجهة نظر القانون، أشار إلى أنه الانحراف هو القيام بفعل إذا ما اقترفه الشخص بالغ يعتبر بالتالي جريمة.
0: ما هي الفئة العمرية التي يبدأ فيها السلوك بالانحراف؟
1: في الواقع أنه تحديد المرحلة العمرية للصغير وما هو السلوك الذي يدل بالتالي على الانحراف يخضع لجوانب بالغة التعقيد، لكثافة وسرعة المتغيرات اللي بتعرض إلها الصغير نتيجة الأمور اللي تحدثنا عنها، الأمور النفسية والاجتماعية. ولكن يمكن أن نقول بأنه الصغير الذي لم يصل بعد إلى الحد الأعلى لسن المجرمين، ولما نتحدث عن الصغير ونتحدث عن الطفل فنتحدث عن فئة عمرية من 7 إلى 18 سنة، فهذه هي الفئة اللي موضوع حديثنا في هذا اليوم.
0: أستاذ كمال، أسباب الانحراف إيش هي؟
1: أسباب الانحراف كثيرة، ونبدأ بالإشارة إلى بعض منها. أولها العوامل النفسية التي تدفع الطفل إلى الانحراف. العوامل أيضا هناك عوامل اجتماعية. العوامل الاجتماعية نعطي أمثلة على ذلك اللي هي تتمثل في البيئة العائلية، المدرسة، ممكن تكون من خلال عدم احترام سلطة الأب، عدم احترام سلطة الأم، انعدام المراقبة من قبل الوالدين، غياب الحنان من قبلهما أيضا، عدم التماسك العائلي. كل هذه الأمور من العوامل الاجتماعية، بالإضافة إلى هناك التسليات الباطلة من خلال المقاهي، من خلال النوادي، من خلال صالات الألعاب الحديثة. ونشير إلى بعض من هذه العوامل الاجتماعية وهي مهمة كثير، اللي هي وسائل الإعلام، حيث أصبحت تتوجه السينما والتلفزيون والصحافة باستمرار إلى الجريمة الكامنة عند الطفل، عند الفرد، وكأن هذا الوعي الداخل عند هذا الطفل يسر ويفرع عندما يشاهد شيء يعكس ما في داخله. فمن غير المقبول أبدا أنه توزع على المنازل مادة إعلامية تشوش الطفل وبتأثر على أدمغة غير مهيئة، فمشاهد العنف والأقوال اللا أخلاقية وكأنها تمجد القتل وتمجد النهب والنفاق. لا ننسى أبدا دور أشرطة الفيديو، الستلايت، السي دي، الانترنت، وكأنه الجو أصبح حولنا ملوث بالخطية والشر.
0: تقدر تعطينا مثال على هذا الإشي؟
1: في الواقع هناك أمثلة عديدة شفناها من خلال الواقع العملي. ممكن أنه بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات التلفزيون وبعض الأفلام اللي عرضت على شاشات في السينما، وجدنا أنه بعض الأطفال ارتكبوا جريمة سرقة تماما كما هو في بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات السينما. فكان هناك شاهدوا فيلم سينمائي، وكان هناك في رئيس عصابة، وكان هناك في مراقب، وكان في إنسان بنفذ، ونفذت الجريمة كاملة من قبل هؤلاء الأطفال. لما سألناهم من وين جاءت الفكرة، فقالوا إنه إحنا شاهدناها في شاشة السينما. وهؤلاء الأطفال متحدث عنهم هم فئة عمرية صغيرة جدا، يعني 15 سنة. بالإضافة إلى أنه هناك حالات كثيرة جدا، حالات لأطفال سقطوا من منازلهم من الشبابيك لمشاهدتهم لأفلام أنه ممكن يطير في الهواء، ممكن أنه كان يفتح الشباك ويرمي حاله من خلال النافذة، وبالتالي أدى إلى وفاة كثير من هؤلاء الأطفال لمشاهدتهم بعض المسلسلات. لذلك أنا أتحدث وأقول لابد من هناك من رقابة وإيجاد دائما البدائل. أشير أيضا إلى من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف التربية الدينية التي تسهم بقوة وبشكل كبير جدا في بناء شخصية الأفراد الأخلاقية. فكل الديانات اهتمت بالتربية وخضوع الأولاد لوالديهم، ونشير إلى ما ذكر الكتاب المقدس عندما قال: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. وذكر أيضا الكتاب المقدس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب، أيها الآباء لا تغيظ أولادكم لئلا يفشلوا. التربية الدينية لها دور كبير جدا في تقليل الجريمة وفي تقليل الانحراف عند الأسرة وعند الطفل بشكل خاص. لا ننسى أيضا هناك كثافة السكان من خلال الازدحام وما يحدث ذلك من انحراف عند البعض. نشير أيضا إلى من أسباب وعوامل الانحراف الكثيرة جدا اللي شاهدناها من خلال واقعنا العملي، اللي هي العامل الاقتصادي متمثل في كلفة المعيشة المرتفع باستمرار، وكأن هذا الطفل عندما يرى أقرانه في المدرسة وكيف فلان يشتري وهو لا يشتري والحرمان الذي يعاني منه الطفل، فتبدأ النفسية هذا الطفل وكأنها نفسية حزينة محطمة بين الضلوع، ويبدأ يتساءل في قرارة نفسه من ناحية نفسية: أين التعاون؟ أين التضامن؟ أين اختفى قانون الأخذ والعطاء؟ أما أنا لهذا المجتمع أن يرفق بطفل لواه الجوع وجعل نفسه البشرية محطمة؟
0: هل تقتصر أو هل يقتصر الانحراف على طبقة اجتماعية معينة؟
1: من خلال التطبيقات العملية اللي شاهدناها لا توجد هناك فئة اللي منسميها الفئة المنحرفة. فهناك طبقة الأغنياء ممكن يكون فيها انحراف، طبقة الفقراء فيها يمكن أن يكون انحراف، يمكن أيضا العلم ليس له أيضا دور كبير جدا في أن نقول بأن هذا الطفل منحرف أو لا. بالعكس، يمكن أن يكون العلم دافع أحيانا إلى أنه تكون الجريمة بشكل آخر، بصورة أخرى، بتقنيات حديثة كما نشاهدها دائما في الواقع العملي. فهذا يمكن أنه ما في هناك فئة ممكن أن نقول بأن هذه الفئة منحرفة وتلك الفئة غير منحرفة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى عديدة جدا، منها البطالة، عدم التكيف مع الحرفة، بالإضافة إلى العوامل السياسية، الحروب الحديثة، رحيل الآباء وغياب الأم عن الساحة الأسرية.
0: أستاذ كمال، بتقدر تساعدنا اليوم نفهم شخصية المنحرف من ناحية نفسية واجتماعية؟
1: علاقة الحدث دائما تمتاز الحدث الجانح، نتحدث عن الحدث الجانح، بالاضطراب وعدم قدرته على إقامة علاقات إنسانية سليمة مع الغير، عدم شعوره بتأثير الجماعة، دائما يحتاج إلى أنه يرتبط فيها، أو الحاجة تؤدي بالتالي إلى سوء توافقه الشخصي والاجتماعي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدوانيته تجاه الآخرين. دائما الجانح أو هذا الطفل يحس بسوء معاملة والديه، شعوره بعدم التقبل والحرمان، الإهمال الشديد، القسوة، وأن لا دور له أبدا في الأسرة أو المجتمع. دائما يشعر بعدم حب ورعاية الآخرين له، وبالتالي فيشعر بالعداء الصريح الواضح، يؤدي بالتالي هذا إلى عجزه في تكوين علاقات سوية مع الآخرين.
0: نشكرك أستاذ كمال على تلبية دعوتنا لهذا اليوم، ونظرا لأهمية هذا الموضوع عزيزات المستمعات، سيكون لنا لقاء آخر في حلقة مقبلة مع الأستاذ كمال نظمي حول موضوع الأطفال والانحراف، وسنتطرق إلى ظاهرة انحراف الفتيات القاصرات وأسبابها، وأيضا سنتحدث عن ظاهرة التشرد. وحتى نلتقي ثانية، أصلي بأن تنالي عزيزة المستمعة نعمة وبركة خاصة لحياتك.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتاب لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كان الطبيب الشاب يدرس جراحة المخ مع أستاذه، وكان الشاب يحمل قدراً كبيراً من الإعجاب للأستاذ النابغ المشهور، ويحسب نفسه سعيداً أن يكون من ضمن من يعملون تحت إرشاده. وذات يوم في إحدى العمليات تم نشر جزء من الجمجمة لمريض لإجراء عملية دقيقة في المخ، وتساقط بعض الشعر على أرض الغرفة، فطلب الطبيب الأستاذ من مساعده أن ينحني ويجمع الشعر بيديه. امتعض الطبيب الشاب في نفسه واستكثر أن يفعل ذلك، لكنه انحنى وأخذ يجمع الشعر، وإذا بأصابع أخرى تجمع الشعر المتساقط معهم. رفع الشاب رأسه ورأى أستاذه يجمع الشعر بكل دقة وتأنن، وقال الأستاذ: لا أريد أن أعرض المريض إلى أي نوع من الميكروبات. ثم طهرا أيديهما واستكملا العملية. لقد تبدل امتعاض الطبيب الشاب من أستاذه إلى احترام وتقدير كبيرين. أليس هذا هو ما فعله الرب يسوع المسيح من أجلنا؟ مع الفارق الكبير طبعا. يقول عنه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل وبوحي من روح الله القدوس هذه الكلمات: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إن العالم لا يفهم هذا الفكر، العالم يفهم منطق القوة والعنف، لذلك لا يفهم منطق الله، منطق الغفران والمحبة.

0: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟ ألا ترى أن عملك هذا لن يغير في مصيرها شيئا؟ ابتسم الطفل وانحنى ليلتقط نجم بحر آخر، ثم ألقى به إلى البحر قائلا: لقد تغير مصير نجم البحر هذا على الأقل، أليس كذلك؟ صديقي، إذا لم تستطع القيام بأمور عظيمة، اعمل الصغير منها بشكل عظيم. سهل جدا أن تجلس وتراقب ما يحدث، ولكن الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء حتى وإن بدا بسيطا.
1: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني. أعط عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي، فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديق،

0: ما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
2: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم فقال لهم:
0: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا، لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
1: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
3: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال يسوع:
0: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
1: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
0: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله، كما لو أنار لك السراج بضوئه.
1: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء. فقال له الرب يسوع:
0: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
1: فقال له أحد علماء الشريعة:
4: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
0: الويل لكم أنتم.

0: أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
1: وبينما هو خارج من هناك، ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مرتا، مرتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة، فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهد النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب تكلمت لأني آمنت، ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마란 알 라디오 3.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
3: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
4: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
4: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
3: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
3: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
3: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
4: وآخرون نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
3: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
3: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
3: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
3: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
3: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
3: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
4: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
3: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
3: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
3: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
3: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
3: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحياً من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوآت، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. في سلوكيات ممكن أكون واعي إنها مؤذية بالنسبة لي، بس الأصعب إني أكون مش مدرك أو مش واعي إنها مؤذية، بس ببقى حاسس بضررها ليا وحاسس بالضغط، لكن مش مكتشف الضغط والضرر ده جاي منين. بس لما بأدرك ده واكتشف إني في سلوك مؤذي ليا أو لغيري، بتفهم أهمية إني أتكلم وإني أشارك بده. والأصعب إن السلوك ده يكون بيوصل لمرحلة مش بس تعود لكن إدمان، يعني مش عارف أبطله ومش قادر أقلله وفاقد السيطرة عليه، أو حتى خايف إني أقع فيه، لسه ما وصلتلوش بس عندي خوف إني أقع فيه، فمحتاج أحمي نفسي. عشان كده بشجعك إنك تعمل الحاجتين دول النهاردة، إنك تدرك وتبقى واعي ومكتشف نفسك قوي أنت واقع في السلوك ده ولا لأ، وإنك تبدأ رحلة الحماية من السلوكيات الإدمانية أو التعافي منها لو كنت أنت وصلت لها فعلا أو لو كنت تورطت فيها. حابب أقولك يا صديقي إنه الجذور القديمة في تربيتنا والبيئة اللي طلعنا فيها بتحدد إلى حد كبير مدى خطورة إني أكون معرض أو أكثر عرضة، خليني أقولها كده، لسلوكيات إدمانية أكتر من الأشخاص التانيين اللي ما مروش في البيئة دي. جزء من الجذور دي هو تعرضي وتعرضك لإزاءات، وواحدة من الإزاءات دي هي القبول المشروط والمقارنات، وهنسهلها شوية وهنشرح يعني إيه القبول المشروط ويعني إيه مقارنات. تعالوا نفهم دول بيعملوا إيه. تعال نبص على القبول الغير مشروط. القبول الغير مشروط ده احتياج عندنا كلنا من ساعة ما بنتولد، من سن يوم from day one لغاية لما نموت، إننا نكون بنتقبل زي ما إحنا، يعني من غير ما نحتاج نتغير، يعني من غير ما نكون مضطرين نبذل مجهود عشان نتقبل أو نتحب. يعني ببساطة مش محتاجين ندفع تمن الحب، مش محتاجين نشعر

تكبر شوية وتكبري وتوصل لإعدادي، وطبعا أنت في إعدادي بتبقى الشلة عندك أهم من البيت وأهم من بابا وماما، وأنت صاحبتك الأنتيم في إعدادي أهم من البيت، فتلاقي في علاقتك بأصحابك بعد ما خرجت من أسرة بتقولك جمل زي اللي فاتت، تبقى مضطر تعمل اللي أصحابك عاوزينه وتتبنى أفكارهم حتى لو مش هي أفكارك عشان ما تخرجش برا الشلة. تبقي مضطرة أنك أنت تتبني وتوافقي على حاجات بيعملوها أصحابك القريبين علشان ما تخرجيش برا الدايرة بتاعتهم، فتبقى دايما مضطر تبذل مجهود عشان تدفع تمن الحب وتمن القبول. ويمكن كمان بالنسبة للبنت، يمكن صديقتي الغالية تكوني اضطريتي تدفعي تمن ان حد ولد يقولك في ثانوي او اعدادي انه بيحبك، وكنتي بتدفعي تمن الكلمة دي لانه انت تعودتي من انت صغيرة ان بابا ما بيقولهاش ببلاش، ما بيقولهاش مجاني، بيقولها لما اسمع الكلام، بيقولها لما ذاكر، ما كانوش بابا وماما بيقولوها ببلاش. اتعودت ادفع لهم تمنها مجهود وتضحية وطاعة ومذاكرة، فلما ولد قالهالي كان بيطلب مني التمن وانا دفعت له التمن، والتمن ده بمرور الوقت ممكن يبقى تمن غالي قوي، التخلص من اثاره بتبقى صعب. وبعدين اكيد علاقتك وعلاقتك بربنا بقت كده، لازم ادفع له تمن انه يحبني، لانه تعودت انه رمز السلطة في حياتي ومقدم الرعاية اللي هو بابا وماما بياخدوا تمن القبول والحب، فكمان اكيد ربنا محتاج التمن. وطبعا ده بيديني انطباع ان ربنا صعب ارضائه. ليه؟ لانه اذا كان بابا وماما بيطلبوا تمن كبير عشان اتقبل، يبقى اكيد ربنا مقاييسه بقى كبيره وطلباته كبيره عشان يقبلني ويحبني. وناس كتير من اللي هي بطلت تمشي مع ربنا كان عندها مشكله انه اكيد هو طالب طلبات كتيره وصعب ارضائه، وهو شخص متطلب، فسوري في اللفظ سيبك منه انا مش هقدر امشي معاه، عشان كده بطلت امشي معاه. وتكون النتيجة هو عدم إحساس بالثقة في النفس. طبعاً القبول المشروط بيعمل كده. خلينا أقول لك جذر تاني من الجذور اللي احنا جبنا سيرته من شوية واللي ممكن يكون بيأثر في علاقاتي لما أكبر، اللي هو المقارنات. عارف جملة هو أنت ليه مش زي ابن عمك، أو أنت أوحش من أختك، أو أنت ليه مش شاطر زي صحابك، يعني هم عندهم 4 عيون وانت 2 مثلا عشان هم يجيبوا درجات احسن منك. وافضل طول الوقت مقارنات مقارنات مقارنات بتشعرني دايما بالتهديد واني اقل من غيري. انت عارف فعل افعل تفضيل بتاع العربي اللي هو يبدا بالف، يعني اللي هو اغبى، اوحش، اكسل، اقصر، ادخن، اضعف، اطول، كل ده فعل الافعل تفضيل ده لما يكون مصحوب بكلمات سلبيه ده بيحسسني بعدم الأمان بمرور الوقت، وبيحسسني بالمقارنات، بيحسسني بعدم الثقة في النفس. طب تحب أقولك مفاجأة؟ ده مش بس فعل أفعل تفضيل اللي هو سلبي، اللي هو زي أغبى وأكسل وأوحش والكلام ده، ده حتى فعل الأفعل تفضيل لما بيكون لي معاني إيجابية، لما تيجي الأم مثلا تقول لبنتها أنت أجمل واحدة في الفصل، أو يجي أب يقول لابنه أنت أشطر واحد في المجموعة. أهو كلمة أشطر وأحلى وأجمل وأروع ومش عارف إيه، يمكن يكون الأباء والأمهات بيقولوها بدافع كويس إن هم عايزين يشجعوا عيالهم، بس هي الحقيقة ما بيستقبلوهاش كده. أنت وإنتي ممكن تكون بتستقبلها بطريقة تانية وإنت صغير، إنه أنت أو إنتي لما تكتشف إنك أحسن واحد في الشلة معنى كده هيديلك إحساس إنك أنت كل مكان تكون موجود فيه أنت لازم تكون أفضل شخص. فلما بتسيبي الفصل بتاعك مثلا وتروحي في إعدادي في فصل تاني، بيبقى عندك شعور بالتهديد، هو أنا في الفصل التاني هكون أفضل واحدة ولا في حد أفضل مني؟ هو أنا في الفصل ده هكون أشطر واحد ولا في حد هيكون أشطر مني؟ وأفضل حاسس بالتهديد وتفضلي حاسة بالتهديد طول الوقت لغاية لما تكتشفي الفصل ده فعلا أنت أشطر واحدة فيه وأنت أشطر واحد فيه ولا في حد أفضل منك ومنك. فعندي إحساس دائم بالتهديد في كل دايرة جديدة بدخلها لغاية لما أتأكد أنه أنا فعلا أحسن إنسان. فعشان كده حتى فعل أفضل التفضيل ده سواء بالطريقة النيجاتيف أو بالطريقة البوزيتيف فهو بيدي إحساس بعدم الأمان وعدم الثقة في النفس. فعدم الثقة في النفس اللي جاي من الإساءات والقبول المشروط والمقارنات، بالذات المقارنات والقبول المشروط، تكون النتيجة سلوكيات إدمانية. ومن أهمها وهنتكلم عليه النهاردة إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس، إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس.
وطبعا انا بحاول اجيب الاحساس بالامان من برايا، واحب اجيب احساس الثقه من برايا، لاني اساسا ما قدرتش

بطلعه من جوايا لأنه ما اتزرعش جوايا وأنا صغير. فبلاقي مثلا أنه الشخص يدمن عمل، يدمن نجاح، يدمن إنجاز علشان يقدر يجيب إحساس الأمان والثقة. وإدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس ده سلوك إدماني بيسيطر عليا أو خايف أني أقع فيه لأني اكتشفت أني تعرضت للأذى ده وأنا صغير. وده بالضبط اللي بنسميه اعتمادية، والاعتمادية دي واحدة من مظاهر السلوكيات الإدمانية. تعال نتشارك شوية عن إدمان العلاقات. عارف الاعتمادية دي اللي هي بتميز إدمان العلاقات؟ إني عايز أعرفها لك كده بتعبير بسيط، إني بلاقي أماني واتزاني وهدوء النفسي في رضا الناس عني، فببقى ببذل كل مجهود إني أرضي اللي حواليا. ببقى مش قادر أعيش لوحدي، يعني ما أعرفش أعتمد على نفسي لوحدي. لو رحت مكان سفر أو غربة لوحدي أقع، أتدمر، أنهار. بتبان قوي مع الولد مثلا يجي يخش الجيش، لأنه أساساً عنده اعتمادية على أصحابه وعلى أهله وعلى عيلته. أول ما يخش الجيش يبقى مطالب يعيش الحياة هناك لوحده، بيقع، بينهار. أو اللي بيطلع غربة، أو اللي بيخش الجامعة، أو اللي بتخش الجامعة في بلد غريبة وهكذا. وجود الناس حواليا هو أهم حاجة بدور عليها. بخاف قوي من الترك والهجر، الترك والهجر يدمرني. لازم أبقى محور اهتمام الناس اللي حواليا. بيبقى كل اهتمامي إزاي أحاول أسيطر على اللي قدامي، بإن يا إما بطريقتين، يا إما أعمل له كل حاجة ترضيه، أو دايما أخد رأيه ومعرفش أعيش من غير نصايحه، واجي على نفسي عشان يبقى راضي، نزل عن مبادئي، نزل عن اهتماماتي، نزل عن وقتي، نزل عن حاجات كتير، لأنه سلامي في رضا عني. وما بعرفش أقول لأ على أي حاجة يطلبها مني، بيسيطر عليا، ودايما بحسس اللي قدامي إني من غيره ولا حاجة، كأني بشحت حبه وقبوله لدرجة الإذلال، ودايما عايش بنصايحه، ما بعرفش أخد قراري لوحدي. الهدف الدفين اللي جوايا اللي أنا محتاجة أكتشفه النهاردة، إن دي طريقة دفاعية بحاول أسيطر بيها على اللي قدامي. أنا بعمل لك كل حاجة فما تسيبنيش، أنا بضحي بكل حاجة فساعدني، أنا جيت على نفسي عشان خاطرك فما تبخلش عليا بالنصايح والقرارات. والغريبة أني مش بعرف أوقف ده، لأنه ده إدمان خلاص، مش بعرف أوقفه، في سيطرة، هو مسيطر عليا، وأنا هدفي أصلا من السلوك ده حتى لو مش مدرك أني أكون بسيطر عليه. ما بعرفش أستغنى عنه وما بعرفش أعيش لوحدي. ده بنسميه اعتمادي تقليدي. ده الاعتمادي التقليدي اللي هو بيعرفش ياخد قرار لوحده، ما بيعرفش يعيش لوحده، فدايما عايش على نصايح الآخرين وقرارات الآخرين، وما عنديش ثقة في نفسي، وما عنديش أمان داخلي، ودايما بدور على حد يبقى واقف جنبي، حد كبير تسند عليه وهكذا. يا إما النوع التاني من الاعتمادية هو النوع العنيف، ديكتاتور، برمي حبي على اللي قدامي بالعافية. أنا مش بشحته بس أنا برميه عليه، بفرض نفسي عليه بالعافية، بحاول أوهم اللي قدامي إنه على طول محتاجني، إنه من غيري ما يعرفش يعيش، وإني فاهم كل حاجة، وإنه لازم يسمع كلامي عشان أنا اللي عارف مصلحته، وإنه لو بعد عني مش هيقدر يتغير ولا يعيش، وإنه أنا الوحيد اللي يعرف مصلحته في الحياة، وإنه أنا الوحيد اللي المفروض يسمع كلامه. طبعا عندي ثقة مزيفة كبيرة جدا في نفسي، وعندي إحساس إنه أنا اللي بفيد الناس كلها حواليا. عارف الحتة دي تلاقيها ممكن في الناس القادة والناس الكير جيفرز اللي هم يعني بيرعوا آخرين، زي الزعماء والقادة الدينيين، زي الأخ الكبير في البيت، زي مثلا المدرسين في المدرسة، زي دكتور الجامعة، زي الدكاترة البشري، زي المعالجين النفسيين ودكاترة الدكاترة النفسيين اللي هما بيقدموا خدمة الآخر، أو اللي بيشتغلوا مثلا في الملاجئ أو المصحات أو مع الأيتام أو المرضى أو غيره. لأنه وهو بيقدم خدمة، لو هو عنده استعداد وعنده عوامل وراثية كده، من مش عايز أقول وراثية جينية، لكن عوامل من الطفولة بتشجعه إن هو يكون اعتمادي، هيرمي بقى الاعتمادية بتاعته دي على الآخرين، وكأنه بيسيطر عليهم بس بطريقة تانية. هو مش هدفه السيطرة دي، طريقة عشان هم يفضلوا في دايرته. ما هو الأولاني الاعتمادي التقليدي عاوز الناس في دايرته، وده برضو عاوز الناس في دايرته. الأولاني بيشحت منهم الحب، ده بيفرض عليهم الحب، لكن الهدف إنه ما يقدرش يعيش من غير ناس محتاجاله، معتمد على احتياج الناس لي، معتمد على إن الناس ما تقدرش تستغنى عنه. فهما الاتنين بيعتمدوا على الناس بس عكس بعض، ودي محاولة للسيطرة على الآخرين عشان يفضلوا جنبي في دايرتي، لأن مدمن وجودهم، وجودهم بيطلع دوبامين كتير عندي لما يسألوني، لما ياخدوا نصيحتي، لما يحتاجوني، فبيحسسني بالمتعة واللذة وهم موجودين. وابقى دايما محتاج أكبر كمية علاقات في حياتي، وابقى مدمن تكوين علاقات، دايما بدور على العلاقات، دايما ببحث عليها، كل الكلام ده.
خليني أقول لك على مثال. مثال بقى بيبقى صعب جدا في الفك بتاعه. لو واحدة بنت، وفي الأغلب البنت بتكون اعتمادي تقليدي لأنها بتبقى طالعة في بيت كله نصايح، كله أوامر، كله اعملي اعملي اعملي، البسي ما تلبسيش، روحي هاتي تكلمي وضبي، وإلا مش هنكون راضين عليكي، هنرضى عنك أكتر لو عملتي كده. فبتكون طالعة اعتمادي تقليدي. الكارثة بقى لو هي شبكت مع شخص اعتمادي عكسي، اللي هو بقى بيحب يفرض حبه على الآخرين وعاوز الناس يكونوا محتاجين له دايما، بيحسسهم ان هم محتاجين له، فهي محتاجة له عشان يبقى هو الشخص ده في حياتها، وهو كمان محتاج لها عشان هيبدأ يطلع عليها حبه ويرمي عليها سيطرته. فالاتنين دول يعني لما يتجوزوا بعض، لما يخشوا في علاقة ارتباط، بتبقى تعشيقة كارثة. ليه بقى؟ لأنه هو بالنسبة لها الشخص اللي هيمشي لها حياتها، وهي بالنسبة له الشخص اللي هو محتاج له يكون محتاجه طول الوقت. فكأنهم أو كأن هو بيقول لها أنت مدمنة احتياجك ليا وأنا مدمن احتياجك ليا، أنت عاوزاني وأنا عاوز عاوزك ليا. فبيعشقوا مع بعض، الحياة تمشي شوية حلوين في الأول، هي ما بتبذلش مجهود وهو كمان بيمارس عليها هذا الشكل من السيطرة، لغاية لما الدنيا تنهار. ليه بتنهار؟ لأنه هي هتفوق، هي هتوعى، هي هتدرك، هي هتكتشف إن عندها أفكار، عندها احتياجات، عندها رغبات، عندها قرارات، عندها شخصية، عندها وجود. لما تبدأ تكتشف ده والأسئلة دي تلعب في دماغها وتكتشف إنها محتاجة تكون نفسها، تبدأ تعترض، تتمرد على الدور اللي هي لعبته طول سنين الجواز، فتحب تبقى شخصية ليها استقلاليتها. طبعا ده بيترفض من الشريك اللي قدامها. هو كمان هو مش عاوز واحدة صدى صوت، هو مش عاوز واحدة طول الوقت يقول لها حاجة تقول له حاضر، أو يقول لها نعمل إيه فتقول له فكر أنت وأنا موافقة. هو عاوز برضو كيان يفكر ومستقل ويبقى ليه مشاعر ويعبر ويحس إن في حد متفاعل، فيبدأ يرفض الزوجة دي ويبدأ يعمل إيه؟ يبص برة، لأنه في واحدة في المكتب معاه في الشغل بتاعه مستقلة، تفكيرها ناضج، بتعرف تقرر، بتعرف تبقى assertive، بتعرف تقول لأ، بتعرف تختار. فهو عاوز النموذج ده يتفاعل معاه، فالعلاقة بين الزوج والزوجة في الحالة دي بتنهار. طيب أعمل إيه إذا كنت أنا كده تورطت في علاقات اعتمادية أو بقيت مدمن علاقات؟ تعال نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ممكن أعمل إيه.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل انه اذا انت اكتشفت انك انت عندك علاقات اعتمادية او مدمن علاقات واكتشفت انك انت تورط نعمل ايه؟ تعال نمشي خطوة خطوة. اول خطوة يا صديقي انك تكتشف انك انت مدمن علاقات، وانا بفترض انك انت اكتشفت الاكتشاف ده، فبرافو عليك انك انت اكتشفت انك انت عندك ادمان علاقات او عندك شخصية اعتمادية، سواء كانت اعتمادية تقليدية او اعتمادية عكسية، او دخلت في علاقة مع اعتمادي من النوع التاني وبقت في الاخر علاقة متواطئة، اعتمادية متواطئة. طيب الخطوة التانية، اكسر الانكار وتكلم، اكسر الضلمة. مش بس تتكلم مع نفسك، لكن اتكلم كمان مع صديق، قول له انا اكتشفت ان عندي كذا كذا، اتكلم مع معالج نفسي، اتكلم مع طبيب نفسي، شارك يا اما صديق يا اما شخص يعرف يقف جنبك ويمد ايده ويحاول يساعدك. وده شعار برنامجنا على فكرة، اتكلم. احنا بنقول ان البرنامج اسمه اتكلم، فاحنا اول خطوات التعافي انك تتكلم وتشارك. الخطوة التانية، انظر للماضي بقى، ارجع بالماضي شوية كده لورا واسترجع الجذور اللي ساهمت في ادمانك، وودع الماضي. بعد لما تسترجع الجذور دي وتعرفها، بعد ما تشوف انت قد ايه كنت بتتقبل قبول مشروط وبتدفع ثمن القبول والحب، ودع الماضي، اقف ورجع وشك لورا واعمل باي باي للماضي، قول له أنا اكتشفتك بس أنا مش عاوزك، أنا اكتشفت الإساءة دي كانت إزاي وعرفتها بس أنا مش عاوز أغرق فيها، أنا مش عاوز أفضل مسجون فيها، أنا عاوز أودعها. فأعمل باي للماضي وودع الماضي. قل لنفسك مش هعيش دور الضحية، رغم أنك أنت كنت ضحية فعلا للكالتشر دي أو للطريقة دي في التربية، أنت كنت ضحية، بس مجرد ما عرفت الإساءة اللي أنت تعرضت لها أنت مش مسؤول عن اللي فات، أنت ضحية اللي فات بس أنت مسؤول عن اللي جاي. انت مش ضحية في اللي جاي، انت هتقوم بدورك في اللي جاي. فودع الماضي وقول انا مش عايش دور الضحية، مش هبص للماضي تاني، ونبدأ بقى نتعلم مهارات حياة تساعدك تكون انت شخصيا، تكون نفسك مش حد تاني. مثلا تعال نشوف شوية مهارات كده نبص عليها مع بعض، واحنا بنتعلمها هنشوف ازاي نقدر نواجه الحياة في الوقت اللي جاي، وتقدر تكون انت نفسك، مش تبقى لازق في حد، مش تبقى نسخة من حد. مثلا مهارة الحدود، عاوزك تقرا كتير عن مهارة الحدود، تشتغل على نفسك عليها. يعني ايه مهارة الحدود؟ يعني كلمة حدود يعني ازاي تبقى ممتلك حياتك وتحط حواليها سور، والسور ده فيه باب والباب ده مفتاحه معاك. حياتك دي حواليها سور انت اللي بنيه، انت اللي ممتلكه، وباني باب في النص بيفتح جوه وبره، بس الباب ده مفتاحه معاك، امتى تفتح والمين ويدخل لغاية فين. تعال اقول لك تشبيه، زي مثلا شقتك، في ناس بييجوا الشقة بتعاملهم من ورا الباب زي بتاع الطلبات والدليفري وهكذا، أو شخص غريب. في شخص أنت بتقعده في الريسبشن جوه وتقدم له حاجة يشربها. في شخص ممكن يستخدم غرف تانية في البيت، يدخل الحمام مثلا أو المطبخ. وفي شخص قريب أكتر، أول ما بيدخل بتديله البيجامة بتاعتك وتقول له عيش حياتك أنت في بيتك. مين اللي بيحدد مين يدخل لغاية فين في شقتك؟ أنت. مفيش حد يقدر يتخطى الحتة اللي أنت رسمها غير بإذنك، أنت اللي تكون موافق. هي دي الحدود اللي في حياتك بالظبط زي شقتك، انت بتحمي حدودك اللي انت راسم حواليها سور، وانت اللي بتختار كل مجموعة من الناس يكونوا موجودين فين، يدخلوا لغاية فين وازاي وامتى. في كذا دايرة في دوائر الحدود، زي حدودك الجسدية مثلا، في ناس انت ممكن تسلمي عليهم بالايد، في ناس من غير سلام بالايد خالص مجرد ابتسامة، في اصدقاء قريبين ممكن واحدة تطبطب على كتفك وهي بتسلم عليكي. مين يحدد؟ انا اللي حدد. مين اللي اختار؟ انا اللي اختار. مثلا حدود المشاعر، يعني مثلا أنا بفتح الباب اللي مفتاحه معايا وبخرج أشارك الآخرين مشاعري، بس أنا بختار مين أشاركه ولغاية فين. في مجموعة بشاركها بمشاعر بسيطة، مجموعة بمشاعر أعمق، مجموعة بمشاعر أعمق وأعمق، بس أنا اللي بختار. برضو في ناس ممكن أسمح لها تفتح الباب وتدخل عندي تشاركني بمشاعرها، بس أنا اللي بسمح مين يدخل ويشاركني بإيه في مشاعره ولغاية فين. كمان أفكارك وأفكارك، انت ازاي بتشارك افكارك للاخرين او بتسمع افكار الاخرين من غير ما تكون مضطر انك انت تقتنع بالافكار اللي قدامك، من غير ما تكون مضطر انك انت تتبنى وجهة نظر اللي قدامك لو مش هي مش مناسباك. احيانا بنقع منه الشخص ده لو زعيم او قائد او حد مقدم رعاية ليا، بحس ان انا مطالب ان انا اتبنى افكاره، لا مش مطالب لو هي مش مناسباك. وعلى فكرة عاوز أقولك كمان في حدود مشاعرك، إن في حتة مهمة قوي محتاج تحمي فيها مشاعرك بالحدود، اللي هي الابتزاز العاطفي. عارفة لما واحد يجي يقولك لو بتحبيني تعملي كذا، لا أنا ممكن أكون بحبك بس مش هعمل كذا. لو أنتي صاحبتي هطلب منك الطلب ده فتعمليه، لا أنا ممكن أكون صاحبتك بس أنا مش هعمل الطلب ده. أو لو ما عملتش كده تبقى مش بتحبني، لا أنا ممكن ما عملش كده وبقى بحبك برضو. فأنا مش مضطر إني أبتز عاطفياً
ويتتلوي مشاعري علشان أعمل حاجة أنا مش عاوزها. دي حدود مشاعرك ومشاعرك. في كمان حدود إرادتك وقراراتك وإرادتك وقراراتك. يعني أنا مستقلة في اختياراتي وقراراتي. ممكن أسمع رأي أشخاص في السلوكيات بس أنا مش مضطرة إن أنا أنفذها. أنا هنفذ الحاجة اللي أنا مناسباني والحاجة اللي أنا فكرت فيها والقرار اللي أنا أخدته باختياري. أنا بستفيد من آراء الناس بس أنا مش مضطرة أقول حاضر على قرار أو إرادة أنا مش عاوزها. حدود مسؤولياتك ومسؤولياتك. يعني هضرب لك مثل يوضح ده. لو احنا الاثنين مسافرين مثلا بالقطر، فانت مثلا شايل الشنطة الهندباج بتاعتك على ظهرك وانا شايل الهندباج بتاعتي، كل واحد فينا شايل شيلته. هي دي حدود المسؤوليات. انا مش بشيل لك شنطتك وانت مش بتشيل لي شنطتي. طب امتى اكون بساعدك في شيل حاجتك؟ لو انت عندك شنطة تانية تقيلة عليك جدا ومش قادر تشيلها لوحدك، انا من نفسي ممكن اجي اقول لك انا شايف ان الشنطة دي تقيلة عليك، انا هساعدك في دي او هشيلها مكانك. إذن الحدود أو المسؤوليات الحياتية بتاعت كل يوم، محدش بيعمل حاجة حد، كل واحد مطالب يشيل شيلته يشيل مسؤولياته. لكن ممكن نساعد بعض وندعم بعض. لو في شيلة تقيلة عليا جدا ممكن أقولك لو سمحت شاركني شيل معايا دي، أنا مش قادر عليها لوحدي، دي شيلة زيادة عليا مش عارف أشيلها. زي واحد عيان مثلا عيا صعب جدا مش قادر يستحمله لوحده فممكن أساعده. واحد عنده احتياج مادي صعب جدا ممكن أساعده. لكن المسؤوليات اليومية، واجباتي الدراسية، حدود شغلي، واجبات شغلي، تاسكات شغلي، واجباتي العائلية الأسرية، كل واحد بيعمل حاجته، وهي دي الحدود اللي انت مفروض تحميها وانت تحميها. مش مطالبة تعملي حاجة التاني المفروض يكون هو بيعملها. حدود الاحتياجات، ممكن في مهارة الحدود أكون بعرف إزاي أشارك الآخرين احتياجاتهم لكن ما غرقش في احتياجات الآخرين وأنسى احتياجاتي. يعني بفتح الباب وأخرج أشارك احتياجات الآخرين، احتياج مادي، احتياج نفسي، دعم، طبطبة، مشاركة، حضن وهكذا. بس لو فضلت بره الباب كتير قوي وما دخلتش تاني الحتة بتاعتي، أنا هفقد كمان تسديد احتياجاتي. أنا برضو محتاج نفس الحاجات دي ومحتاج أرجع للحتة اللي جوه بتاعتي عشان أدور على تسديد احتياجاتي. فأنا بوازن ما بين تسديد احتياجاتي واحتياجات الآخرين، مش بس أنا غرقان وغرقانة في احتياجات الآخرين. حدود الخصوصيات دي حاجة مهمة قوي. يعني مثلا هو أنت جبت التيشيرت ده بكام؟ أنا مش عاوز أقولك، فأنت في الدائرة اللي موجودة على باب البيت فهقولك يعني هو سعره كويس بس أنا مش أقول الرقم. يعني ممكن تكون أنت من الناس اللي بتقعد في الريسبشن، فممكن الدائرة الأقرب دي أقولك أفتكر إن أنا اشتريته مثلا بعشر قروش. لكن لو انت من الدائره القريبه قوي اللي قاعد معايا في نفس الاوضه، انا ممكن اقول لك اه ده انا اشتريته ب10 قروش واشتريته من المحل الفلاني، ممكن اوصيهم لك بيعملوا تخفيض. شوف انا شاركتك بكل الخصوصيات دي ازاي عشان انت قريب قوي. فانا بختار مين اشاركه بخصوصياتي. انت مش مضطر انك لما ما تردش على مكالمه تفضل تقدم اعتذارات وتشرح بالتفصيل انت ليه ما ردتش. محدش من حقه يخش في الخصوصيه دي. انت ممكن تقول انا ما كنتش متاح، انا ما كنتش عارف ارد في الوقت ده. لكن في ناس تانية انت ممكن تحس ان هم قريبين قوي فممكن تشرح له انت ليه ما ردتش وايه خصوصياتك في الحتة دي. القصة في الاخر ازاي تمتلك نفسك وما تبقاش مستباح. في مهارة تانية مثلا محتاج تتدرب عليها اللي هي مهارة التوكيدية، ودي هتساعدك في التخلص من ادمان العلاقات او تأكيد الحقوق او بنسميها assertiveness بالانجليش. يعني هقولك على تعريفين بس. ازاي تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، فكل حاجة حقك انك ترفضها وتقبلها تقدر ترفض أو تقبل من غير ما تحس إنك مذنب. وإزاي تأكد حقوقك من غير ما تهين اللي قدامك. مش محتاج إنك أنت تغلط فيه عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تزعق عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تشتم، لكن مجرد إنك أنت تقول إن أنا حقي في الحتة دي وأنا مصر عليه. محتاج تتعلم مهارة مثلا زي إدارة الغضب. أنا غضبان لازم أكتب أنا غضبان من مين وليه وأطلع غضبي بطريقة صحية إزاي. مهارات زي الذكاء الوجداني، يعني ازاي تفهم مشاعرك وافكارك وتفهم نفسك وتكتشفها. اكتب مشاعرك، اكتب افكارك، حاول تلمس نفسك من جوه، تتلامس مع مشاعرك مش مجرد تبقى عارف اسمائها. ازاي تميزها، ازاي ما تجرمش مشاعرك، ازاي ما تنكرش مشاعرك، ازاي ما تجبتش مشاعرك لكن تعبر عنها بطريقه صحيه وتشارك بيها اخرين بمنتهى الانفتاح. افكارك نفس الفكره، تفهم نفسك وتكتشفها. مهارة زي الذكاء الاجتماعي، ازاي تفهم اللي قدامك وازاي تبقى عارف احتياجه وازاي بتفسر كلامه وازاي تسأله لو انت مش فاهم وازاي تحافظ على المسافة بينك وبينه. اتعلم مهارة زي إدارة الوقت، اقرأ عنها. كل ده هيحميك من الاعتمادية ويبدأ معاك طريق الشفاء لو كنت دخلت فعلا في إدمان العلاقات. بس كمان وانت بتتعافى من إدمان العلاقات أو بتحاول تحمي نفسك من أثار القبول المشروط والمقارنات،
انك تحط نفسك، ودي حتة مهمة قوي، في دايرة مختلفة، تحط نفسك في بيئة شافية، تبدأ علاقات جديدة بواحد او اتنين في حياتك فيها قبول وحب غير مشروط، مجموعة صغيرة تحبك زي ما انت، مهما عرفوا عنك انت ما زلت غالي ومقبول، مهما شافوا من اخطائك مش بيستغلوا اخطائك لو اختلفتوا في يوم ما، بيسمعوا بيتفهموا مش بيدينوا ولا بيوعظوا، وبيحافظوا على الحدود. اشترك في مجموعات مساندة وعلاج جمعي، بتعمل الرولز دي وبتحس فيها بالأمان والقبول الغير مشروط، لأن القواعد اللي فيها بتديك الانطباع ده وبتديك الدفء ده. اعمل الخطوات اللي فاتت، وعاوزك دلوقتي بعد ما نخلص اكتب مجموعة من البني أدمين، حوالي 2 أو 3، بيئة شافية، 2 هتبدأ معاهم علاقات صحية فيها قبول غير مشروط وفيها احترام للحدود، فيها تفاهم وفيها عدم استغلال وفيها كل ده، فيها شعور بالأمان، وابدأ قوي علاقتك بيهم، اتقابلوا اتكلموا اخرجوا شاركوا بعض، وابدأ ابني علاقة خطوة خطوة مع 2 أو 3 دول. وفي المرات الجاية هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: ماضي
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل
2: شيء. آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء،
فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه، على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملد خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد.

0: تحية مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
1: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
2: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي: آمين تعالى أيها الرب يسوع.
0: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس يفتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل، ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول: ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي: قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده. أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي، ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم: لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى، فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه، أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب افتح عيني إلى ما وراء الأيام، ابعث في عقلي أفكار الأبد، عمق في داخلي الوعي الروحي، ازرع في قلبي بذرة الإيمان الحقيقي، أنر بصيرتي فأكتشف قصدك، هيئ نفسي لمعرفة حقك، أعطني شفافية الروح فأسامح المذنبين إلي وأنسى كل إساءة في. يا الله أعطني أن أدرك همسات حبك، أن أسمع في وعي صادق صوت روحك القدوس، أنت صانع نفسي وحدك تعرفني، فاصنع مني إنسانا جديدا، إنسانا عطوفا ومتسامحا، يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا. الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كتاب أيوب الفصل 28. توجد مناجم لاستخراج الفضة وأماكن لتنقية الذهب، والحديد يؤخذ من الأرض، والنحاس يصهر من الخام. طردوا الظلام ليبحثوا عن الخام في أعماق بعيدة في الظلام الشديد. حفروا عميقا بعيدا عن مساكن الناس في أماكن لا يسير فيها إنسان، وبعيدا عن الناس يتدلون بالحبال ويتأرجحون. والأرض التي يخرج منها الخبز ينقلب باطنها كما بالنار، في حجارتها ياقوت أزرق، وترابها فيه ذهب. هذه الطريق لا يعرفها طير جارح، ولا تراها عين صقر. الوحوش الضارية لا تسير فيها، والأسد لا يعبر هناك. أما الإنسان فيمد يده إلى حجر الصوان ويكشف أساسات الجبال، يحفر ممرا في الصخر ويرى الكنوز بعينيه، يفحص منابع الأنهار ويخرج ما هو خفي إلى النور. ولكن أين توجد الحياة؟

الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ الإنسان لا يعرف قيمتها، فهي لا توجد بين الأحياء. أعماق الأرض تقول ليست هنا، والبحر يقول ليست عندي. الحكمة لا تشترى بذهب خالص، وثمنها لا يقدر بفضة. لا تشترى بذهب جيد، ولا بجزع كريم، ولا بياقوت أزرق. لا يعادلها ذهب ولا بلور، ولا تستبدل بمجوهرات من ذهب. هي أغلى من المرجان والماس واللآلئ، بل هذه لا تستحق أن تذكر بالمقارنة مع الحكمة. الياقوت الأصفر لا يعادلها، الحكمة لا تشترى بذهب نقي. إذن من أين تأتي الحكمة؟ وأين يسكن الفهم؟ إنها أخفيت عن عيون الأحياء، وسترت عن طيور السماء. الهلاك والموت يقولان بلغنا فقط أخبار عنها، إنما الله وحده يفهم الطريق إليها، هو وحده يعرف أين تسكن، لأنه يرى آخر الأرض ويلاحظ كل شيء تحت السماوات. لما أعطى الريح قوتها وكال المياه بمكيال، وجعل للمطر نظاما ورسم للرعد طريقا، بعد ذلك نظر إلى الحكمة وقدر قيمتها وأقامها واختبرها، ثم قال للإنسان: مخافة الله هي الحكمة، والابتعاد عن الشر هو الفهم.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: ملا بس البيت نظافة يمه، حرم عليك.
1: هيا هيا ها، الآن بس بمسح الأرض بالماء بعد الصابون اللي عملته.
0: قدو شرق، متى بنروح بتخالي ومتى بنرجع؟
1: اسمعيني وال، نظفتي غرفتك اليوم ومسحت الغبار.
0: أيوة يمه، النظافة حق كل يوم.
1: كما يا ويلك يا سواد ليلك، لو أدخل غرفتك وأشوف حتى قليل غبار.
0: طمني، غرفتي المعلم من النظافة.
1: من اللي قتل بالقرطاس هذا هنا؟ من اللي قتل به؟
0: يا الله خراقك، إحنا والنظافة حق أمي. يمه سريع، مرت خالي والمرة نروح بيت الجديد، عيب لو تأخرنا عليه.
1: عادي عادي، خلينا نتأخر يا ذي، هناك بيكون جهال والوسخ حقهم.
0: يمه أذاني حذرك من الآن، لما ندخل بيت خالي لا تدخليش نفسك بنظافة البيت، ولا أدخل أشوفك ترفعي ولا تمسحي شي.
1: لا لا لا لا، بس كم من مرة خالك يجي لعندي ويقول يا ريت مرته تتعلم النظافة مني.
0: هي بس النظافة الزايدة حقك، هذه هي اللي بتودف بك اليوم زي كل مرة نزور في بحد، الله يستر. بس
1: خلاص، هي كملت ونظف، باروح بس أغسل يدي قبل ما أخرج.
0: يدك هذه واحدة تتغسل باليوم 166 مرة.
1: امشي قدامي، يلا روحي غسلي يدك بلا فلسفة، خلينا نخرج. هي

0: أهلا وسهلا بحليتي، نورتي بيتي.
1: الله يحفظك يا سميحة، البيت منور بأهله.
0: كيفك يا أحلام؟ إيش عليك؟ الآن موجز من المدرسة؟
2: الحمد لله يا خالة.
0: تعالوا يا عيال سلموا على عمتكم، بنت عمتكم.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي، ما فيش داعي، خليهم يلعبوا. وليش تذبين كذا بيتك كثير؟
0: يماه، ها عادي، قد نحن وهم أصحاب. ملي كيف الحال؟ كيف أنتي؟
1: أنا الحمد لله تمام.
0: ملي كذا أول مرة تقيلة عندي. كما هذا بيت أخيك، تعالي بأي وقت، البيت بيتك.
1: شوفي شوفي شوفي ذا الشعمال.
0: والله يا مرتضى، مرتضى مش أقول لك دائما كن بول بالحمام؟ يا وسخ يا أختي قهال قهال. ملي ما قلتي ليش كيف زوجك والعيال؟
1: ذا الحين البول بيجلس كذا بالأرض فوق الموكيت.
2: يماه خلي المرح عليه، كلهم بخير يا خالة، أبي والعيال كلهم بخير وسلموا عليك.
0: ملي يا أم حلم ما قمناش نضايفك.
1: لا لا لا لا تعبيش نفسك ولا شي.
0: إلا لا باقوم عمل لك عصير سريع. ها أنتي بس مسكي بحسام الصغير، بإذا ما أعمل لك عصير كما عادوا ما يحبيش، خلو بحدفك.
1: أوه يا حلم الحقيني، شوفي شوفي إيش يمشي هناك، شوفي بسرعة
2: شكله صرصاري. أوه يمه في صراصير، أني خاف منهم.
1: إيش هذه الريحة كمان؟ تشمين تي ولا أني بس اللي شم؟
2: إلا الآن الريحة قتلة عندي، الريحة جاية من حسام يمه، شكله عمله بالحفاظة، ريحته براز.
1: أوف على ريحة، مسكي مسكي انتي، أني ما قدرش أستحمل.
2: لا لا لا لا ما بمسكوش، ما ليش داخل.
1: أقول لك بروح لمون المطبخ وأجيب له بسرعة.
0: عادني الله جالس أعمل لك عصير، ليش تتعبي نفسك تقيل المطبخ؟
1: لا لا عادي مش مشكلة، بس أقول لك حسام شكله عمله بالحفاظة، أتبرز ويحتاج غيار.
0: أيوة قادني داري، بس خلوه يزيد قليل. أقول لك عادني لبست الحفاظة قبل ما تقوب ساعة، وهو الوسخ عمله على طول، قلت خلوه يزيد قليل يمكن يتبرز مرة ثاني، كمان الحفائظ غالية خسارة.
1: أوه إيش هذه الكدافة كذا داخل المطبخ يا مرة أخي؟
0: عيالي ما يسمعوش الكلام، يخلوا القدادف بالأيام لما تكون رايحة مليانة البيت، ويرجع أبوهم المسكين يخرج بالليل. ذا الحين شوفي كم منه ولا واحد بيخرجه.
1: الله يهديهم بس. وهذين الصحون شكلك ما صفيتش اليوم.
0: ما لما فضيتوش، وبعدين أنت من أهل البيت. من اللي كرع بالشاهي هنا يا عيال؟ شوفي ها يأكل ويكرعوا بالأكل الأرض،
1: عشان كذا في ريحة مش تمام بالبيت.
2: يما عيب يا خالة، بيتك كبير، كم من هالغرف بالبيت؟
1: اسمعي مني يا مرت أخي،
2: ده الحين بتبدأ محاضرة النظافة حق أمي.
1: بيتك يحتاج اهتمام.
0: قد يهتموا بو واشتريوا له الحاجات.
1: مش قصدي تشتري له حاجات، لكن انتي معك جهال ولازم تهتمي بنظافة بيتك أكثر.
0: الصدق أخيك توفيق دائما يقول لي تعلمي النظافة من أختك أم أحلى.
1: أنتي مرت أخي وتعزي عليا، وأعرف أنك تشتي بيتك يكون أحسن بيت، لكن بصراحة البيت يحتاج ترتيب ونظافة.
0: ما أعرفش كيف أخلي بيتي نظيف، أشتي بيتي يكون زي بيتك، بيتك ما شاء الله يلمع لميع من النظافة.
2: لا لا يا خالة، كما بتكوني زي أمي مجنونة نظافة، الاعتدال حلو، النظافة مطلوبة بكل بيت بس بعاقل.
1: اسمعي البيت النظيف يجيب راحة للناس اللي يعيشوا فيه بو، وحتى للناس اللي يزورنه. وما تنسيش إن البيت النظيف عنوان أهله اللي ساكنين فيه بو، وهو ركن أساسي من أركان سعادة أسرتك.
2: ومش بس سعادة أسرتك، لكن كمان صحتهم ومستواهم العلمي والعملي.
0: كلامك صح، قد أن يشوف عيالي ما يمر عليهم أسبوع إلا واحد منهم مريض، ساعة إسهال ساعة ملاريا، كذا المرض ببيتي واصل. لكن علميني كيف أعمل، ما فيش معي وقت أنظف.
1: أنت متى تقومي الصبح؟
0: أقوم الساعة 10 إلا 11 الظهر، هذا لو خلوني العيال أهقع ورقود.
1: اسمعي أول شي لازم تعمله هو إنك تقومي بدري، حس بيومك، استغلي الوقت بدري بالتنظيف وترتيب البيت، رتب الحاجات بمكانه، لأنه لما يكون في حاجات كذا مقدرة بكل مكان تحس إن البيت مش مرتب أبدا.
0: صدقك، شوفي كيف ثياب عيالي مقدلين بكل غرفة على خزاء.
2: حتى يا خالة هذوم القراطيس اللي مقدلين بالأرض الآن، اعملي السلة هنا بالغرفة وبالصالة وبكل غرفة بالبيت، اعملي السلة للكدافة، وعلمي العيال إنه اللي يشتي يقدل بقرطاس يقدل باب السلة حق الكدافة ومش بالأرض.
1: وشوفي شوفي كيف البيت كله غبار،
0: هذا صدق صعب، كيف أوصل أوقش القدران من الغبار؟
1: اعملي كذا يوم بالأسبوع علشان تنظف الغبار حق القدران والغبار اللي تحت السراير وفوق الدواليب. بعد الخيوط حق العنكبوت هذين، هذه هي اللي تخلي البيت كئيب وشكله كأنه مهجور.
0: وهذا الذباب كيف أخرجهم من بيتي؟ تخيلي بيتي دائما كذا مليانة ذباب وقميع.
1: عالقي السبب اللي يجيب هذا الذباب لبيتك.
0: إيش قصدك؟
1: الذباب يحبان الأوساخ والقمامة. شوفي شوفي كم قد فيه قمامة مولفة داخل المطبخ. كيف ما تشيش الذباب والقمع يكونوا مليانة البيت؟
0: بلا عيالي ما يرضوش يخرجونه. أقول لك يا خالة، أمي زمان كانت تعمل لي ولأخواني جدول عشان تخرج الكدافة من البيت كل يوم على واحد. كلنا تعلمنا نلتزم بهذا الجدول. قربي معاهم وحاولي تخليهم يشاركوا بتنظيف البيت.
2: ما عيالي قلبوني شغالة عندهم بالبيت، ما يشتوش يعملوا حاجة.
1: لا، علميهم أنك أمهم مش شغالة عندهم، يعني لازم كل اللي بالبيت يتعاونوا معيك. عودي جهالك على النظام والترتيب حتى بنفوسهم وثيابهم. عوديهم يرفعوا المكان اللي يناموا فيه بو مخداتهم والطراريح، حتى الألعاب هذين المقدرات بالأرض والكتب حق المدرسة والدفاتر، هذا كله يكون على الأولاد.
0: كوني كمان هو البيت وافتحي الطواق بالصباح بدري وخلي الشمس تدخل. المهم كمان الطواق يكون في بهم شبك عشان ما يدخلش النامس والذباب.
3: وقفة طبية.

0: أتعلمنا من لما كنا صغار إن النظافة من الإيمان،
1: وزي ما قلنا لكم البيت النظيف يجيب إحساس بالراحة للناس اللي يعيشوا في بو وللناس اللي يزورونه كمان،
2: وفي علاقة قوية بين نظافة البيت وصحة الناس اللي يسكنوا في بو، لأن البيت النظيف هو بيت صحي،
1: ونظافة البيت تجيب الوقاية والعلاج. والوقاية يعني إننا نتجنب أي شيء ممكن يوسخ البيت، والعلاج يعني إننا ننظف البيت بشكل دوري وعلى حسب احتياج البيت.
0: ننصح اليوم كل ربة بيت إن تعمل برنامج نظافة، وهذا البرنامج يبدأ دائما بترتيب الغرف وتنظيف مكان النوم وترفيع الملابس الوسخانة أو أي شيء على الأرض، لأنه لو في ملابس وقراطيس وأوراق مجدلة بالأرض هذا بيخلي منظر البيت مش مرتب.
1: عشان كده نقول لك حددي لكل شيء مكان ثابت، ولا تخليش أي شيء بدون مكان معروف له، لأن أكثر شيء يسبب عدم ترتيب ونظافة البيت هو وجود أشياء مبعثرة أو مكومة بأي مكان، زي تحت الطاولة أو بزاوية المكان وتحت الكراسي والأسرة. اتعودي إن كل شيء يكون له درج أو رف أو حتى صندوق، المهم إنه يكون بمكانه المحدد والخاص من غير تكديس.
2: الأتربة والغبار لازم تنظف من البيت، لأن البيت النظيف من أي غبار يكون صحي وحيوي.
1: خلي رائحة البيت تكون حلوة، خرج القمامة أو الكدافة من البيت أول بأول، لأن لو تكدست بالمطبخ وتجمعت بتطلع ريحة مش حلوة وبتجمع الذباب والقمع بالبيت. ولا تنسيش إن ريحة البيت العطرة والحلوة تجيب انطباع عن نظافة البيت.
0: من الحاجات اللي تطلع ريحة مش حلوة بالبيت كمان هو لما الأطفال يبولوا بأي ركن بالبيت. علمي أطفالك استخدام الحمام عشان تحافظي على نظافة البيت وصحتهم كمان،
2: لأن الحمام عزكم الله من أهم وأخطر الأماكن بالبيت. اعرفي كيف تنظفي الحمام وعلمي أولادك كيف يستخدمونه.
1: ولو في صراصير بالبيت عالجي سبب وجودهم وبعدين تخلصي منهم، لأنك لو تخلصتي منهم ما عالجتيش السبب اللي يجمعهم ببيتك، اعرفي إنهم 100% بيرجعوا يتجمعوا من جديد.
0: حافظي على مطبخك، نظف الصحون والدسوت أول بأول، أي أوساخ أو بقايا أكل متجمعة لازم تتخلصي منه عشان ما تجمع لك الذر والصراصير.
1: إذا كان تنظيف البيت كله عمل شاق وصعب عليك إنك تعمله كله بيوم واحد، ننصحك اليوم إنك تخصصي لكل غرفة أسبوع علشان تنظفيها بشكل كامل نظافة عميقة، وبقية الغرف نظفيهم نظافة عادية للما يجي دورهم بالنظافة العميقة أسبوع ورا أسبوع. بتنظفي البيت كله وبيكون بعد كذا سهل عليك إنك تتابعي عملية التنظيف الروتينية اليوم.

0: عرضت على الشاشة في السينما، وجدنا أنه بعض الأطفال ارتكبوا جريمة سرقة تماما كما هو في بعض الأفلام اللي عرضت على شاشات السينما. فكان هناك شاهدوا فيلم سينمائي، وكان هناك في رئيس عصابة، وكان هناك في مراقب، وكان في إنسان بنفذ، ونفذت الجريمة كاملة من قبل هؤلاء الأطفال. لما سألناهم من وين جاءت الفكرة، فقالوا إنه إحنا شاهدناها في شاشة السينما. وهؤلاء الأطفال متحدث عنهم هم فئة عمرية صغيرة جدا، يعني 15 سنة، بالإضافة إلى أنه هناك حالات كثيرة جدا، حالات لأطفال سقطوا من منازلهم من الشبابيك لمشاهدتهم لأفلام أنه ممكن يطير في الهواء، ممكن أنه كان يفتح الشباك ويرمي حاله من خلال النافذة، وبالتالي أدى إلى وفاة كثير من هؤلاء الأطفال لمشاهدتهم بعض المسلسلات. لذلك أنا أتحدث وأقول لابد من هناك من رقابة وإيجاد دائما البدائل. أشير أيضا إلى من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف التربية الدينية التي تسهم بقوة وبشكل كبير جدا في بناء شخصية الأفراد الأخلاقية. فكل الديانات اهتمت بالتربية وخضوع الأولاد لوالديهم، ونشير إلى ما ذكر الكتاب المقدس عندما قال: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. وذكر أيضا الكتاب المقدس: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب، أيها الآباء لا تغيظ أولادكم لئلا يفشلوا. التربية الدينية لها دور كبير جدا في تقليل الجريمة وفي تقليل الانحراف عند الأسرة وعند الطفل بشكل خاص. لا ننسى أيضا هناك كثافة السكان من خلال الازدحام وما يحدث ذلك من انحراف عند البعض. نشير أيضا إلى من أسباب وعوامل الانحراف الكثيرة جدا اللي شاهدناها من خلال واقعنا العملي، اللي هي العامل الاقتصادي، متمثل في كلفة المعيشة المرتفع باستمرار، وكأن هذا الطفل عندما يرى أقرانه في المدرسة وكيف فلان يشتري وهو لا يشتري، والحرمان الذي يعاني منه الطفل، فتبدأ النفسية هذا الطفل وكأنها نفسية حزينة محطمة بين ضلوعه، ويبدأ يتساءل في قرارة نفسه من ناحية نفسية: أين التعاون؟ أين التضامن؟ أين اختفى قانون الأخذ والعطاء؟ أما أنا لهذا المجتمع أن يرفق بطفل لواه الجوع وجعل نفسه البشرية محطمة؟
1: هل تقتصر أو هل يقتصر الانحراف على طبقة اجتماعية معينة؟
0: من خلال التطبيقات العملية اللي شاهدناها لا توجد هناك فئة اللي منسميها الفئة المنحرفة. فهناك طبقة الأغنياء ممكن يكون فيها انحراف، طبقة الفقراء فيها يمكن أن يكون انحراف، يمكن أيضا العلم ليس له أيضا دور كبير جدا في أن نقول بأن هذا الطفل منحرف أو لا، بالعكس يمكن أن يكون العلم دافع أحيانا إلى أنه تكون الجريمة بشكل آخر، بصورة أخرى، بتقنيات حديثة كما نشاهدها دائما في الواقع العملي. فهذا يمكن أنه ما في هناك فئة ممكن أن نقول بأن هذه الفئة منحرفة وتلك الفئة غير منحرفة. بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى عديدة جدا، منها البطالة، عدم التكيف مع الحرفة، بالإضافة إلى العوامل السياسية، الحروب الحديثة، رحيل الآباء، وغياب الأم عن الساحة الأسرية.
1: أستاذ كمال، بتقدر تساعدنا اليوم نفهم شخصية المنحرف من ناحية نفسية واجتماعية؟
0: علاقة الحدث دائما تمتاز الحدث الجانح، نتحدث عن الحدث الجانح، بالاضطراب وعدم قدرته على إقامة علاقات إنسانية سليمة مع الغير، عدم شعوره بتأثير الجماعة، دائما يحتاج إلى أنه يرتبط فيها، أو الحاجة تؤدي بالتالي إلى سوء توافقه الشخصي والاجتماعي، وهذا يؤدي إلى زيادة عدوانيته تجاه الآخرين. دائما الجانح أو هذا الطفل يحس بسوء معاملة والديه، شعوره بعدم التقبل والحرمان، الإهمال الشديد، القسوة، وأن لا دور له أبدا في الأسرة أو المجتمع، دائما يشعر بعدم حب ورعاية الآخرين له، وبالتالي فيشعر بالعداء الصريح الواضح، يؤدي بالتالي هذا إلى عجزه في تكوين علاقات سوية مع الآخرين.
1: نشكرك أستاذ كمال على تلبية دعوتنا لهذا اليوم.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع عزيزات المستمعات، سيكون لنا لقاء آخر في حلقة مقبلة مع الأستاذ كمال نظمي حول موضوع الأطفال والانحراف، وسنتطرق إلى ظاهرة انحراف الفتيات القاصرات وأسبابها، وأيضاً سنتحدث عن ظاهرة التشرد. وحتى نلتقي ثانية، أصلي بأن تنالي عزيزة المستمعة نعمة وبركة خاصة لحياتك.

أختي المستمعة، أرجو أن تكوني قد استفدتي من حلقة هذا اليوم. تابعي معنا حلقتنا المقبلة لنبحث معا في موضوعات أخرى. نحن نرحب بأي سؤال حول هذه الحلقة. إن كان لديك أي أمر أو مشكلة تودين مشاركتنا بها، نرجو الكتابة لنا. وحتى لقاء جديد بنعمة الله، لك منا كل حب وتقدير، وإلى اللقاء.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

كان الطبيب الشاب يدرس جراحة المخ مع أستاذه، وكان الشاب يحمل قدراً كبيراً من الإعجاب للأستاذ النابغ المشهور، ويحسب نفسه سعيداً أن يكون من ضمن من يعملون تحت إرشاده. وذات يوم في إحدى العمليات تم نشر جزء من الجمجمة لمريض لإجراء عملية دقيقة في المخ، وتساقط بعض الشعر على أرض الغرفة، فطلب الطبيب الأستاذ من مساعده أن ينحني ويجمع الشعر بيديه. امتعض الطبيب الشاب في نفسه واستكثر أن يفعل ذلك، لكنه انحنى وأخذ يجمع الشعر، وإذا بأصابع أخرى تجمع الشعر المتساقط معهم. رفع الشاب رأسه ورأى أستاذه يجمع الشعر بكل دقة وتأنن، وقال الأستاذ: لا أريد أن أعرض المريض إلى أي نوع من الميكروبات. ثم طهرا أيديهما واستكملا العملية. لقد تبدل امتعاض الطبيب الشاب من أستاذه إلى احترام وتقدير كبيرين. أليس هذا هو ما فعله الرب يسوع المسيح من أجلنا؟ مع الفارق الكبير طبعاً. يقول عنه الرسول بولس أحد رسل المسيحية الأوائل وبوحي من روح الله القدوس هذه الكلمات: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إن العالم لا يفهم هذا الفكر، العالم يفهم منطق القوة والعنف، لذلك لا يفهم منطق الله، منطق الغفران والمحبة.

0: أمام المحيط الكبير وعند شاطئه الفسيح وقف طفل صغير ونظر إلى نجمة البحر التي قذفتها الأمواج الهائجة. وبعد ثوان من التأمل قرر الصبي أن يجري نحو النجمة ليعيدها إلى المحيط قبل أن تموت. وكلما أعاد نجمة إلى البحر قذفت الأمواج بالعشرات، ولكن الصبي لم يكترث بذلك وراح بجد ونشاط يقوم بدوره الإنساني الإيجابي نحو نجوم البحر. وفجأة ناداه رجل كان يتابع نشاطه وقال له: يا بني، ألا ترى ملايين النجوم قد تناثرت على الشاطئ؟ ألا ترى أن عملك هذا لن يغير في مصيرها شيئا؟ ابتسم الطفل وانحنى ليلتقط نجم بحر آخر، ثم ألقى به إلى البحر قائلا: لقد تغير مصير نجم البحر هذا على الأقل، أليس كذلك؟ صديقي، إذا لم تستطع القيام بأمور عظيمة، اعمل الصغير منها بشكل عظيم. سهل جدا أن تجلس وتراقب ما يحدث، ولكن الصعب هو أن تقوم وتفعل شيئا بناء حتى وإن بدا بسيطا.
1: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غضوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
2: كتاب المزامير المزمور 86.

اسمع يا رب واستجب لي، لأني مسكين وفقير. احفظ نفسي لأني تقي، أنت إلهي أنقذ عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب لأني أدعوك طول النهار. فرح عبدك لأني إليك يا رب أرفع قلبي. أنت يا رب غفور وطيب ومحب جدا لكل الذين يدعونك. أصغي إلى صلاتي يا رب، اسمع صراخي. في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا يوجد مثلك بين الآلهة يا رب، ولا يوجد مثل أعمالك. كل الأمم التي صنعتها تأتي وتسجد قدامك يا رب وتمجد اسمك، لأنك عظيم وتصنع أعمالا عجيبة. أنت الله وحدك. علمني طريقك يا رب فأسلك حسب حقك. اجعل لقلبي هدفا واحدا هو أن أخاف اسمك. أحمدك من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد يا رب يا إلهي، لأن رحمتك لي عظيمة. أنت أنقذت نفسي من الهاوية. اللهم المتكبرون قاموا علي، جماعة لا ترحم تسعى لقتلي، جماعة لا تخافك. أما أنت يا رب فأنت الله الرحمن الرحيم. أنت حليم ومحب ووفي جدا. التفت لي وارحمني. أعطي عبدك قوتك وأنقذ ابن خادمتك. اصنع آية تبين لطفك نحوي فيرى أعدائي ويخجلوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
1: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم إخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة، شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوا